0: وإذا قيل لهم آمنوا مش آما آمنوا
1: آمنوا
0: أي
1: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء
0: هم السفهاء
1: ولكن هم السفهاء
0: لا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
1: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قالوا
0: لقوا
1: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
0: الله يبارك فيك أختي فاطمة صحيت إن شاء الله المرة الجاية كيف تكلمنا أختي نجيت نسمعوك تقرأنا أنت آيات أخرين وتقرأهم أحسن من هكا إن شاء الله ربي يبارك فيك.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا. الاسم؟
1: أسوة بن عويشة من ولاية لانجلوس.
0: مرحبا بك يا أسوة. قديش عمرك بنتي؟
1: 11 سنين.
0: الله. وقديش تحفظ من القرآن؟
1: 3 أحزاب.
0: هايل ياسر. يعني جزء عامة والحزب الاخر اللي بعده هكاكا. تسمع فيا أسوة؟ يا أسوة انقطع الاتصال. يا أسوة فقدنا الاتصال بأسوة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
2: بيك. عايشك بارك الله فيك. من حذر الشيوخ الكل والعاملين معك من الكل.
0: الله يبارك فيك. عايشك. شكرا. الاسم أختي؟
2: نجاح من قصد.
0: مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك.
0: عايشني باش تقرأنا
2: سورة الفاتحة إن شاء الله.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين.
0: عاود. ملك ترى.
2: ملك يوم الدين.
0: صحيح.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: عاودها.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: بعد الدال ما نحاولوا ما نعملوش هكا، فما كلمة صغيرة كي نقولوا إياك نعبد ونعبد وإياك، يعني الحركة بركة ما نعملوش بعدها مد هكا صغير. عاود.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تحب تتمرن عليها بالقدية ديما الحرف اللي بعدها وصلوا بالكلمة ذيك، تقول إياك نعبد و اقف تراه. قول انا هاكا ما مديتش، فهمت ولا لا؟ اياك نعبد واياك نستعين.
2: اياك نعبد واياك نستعين.
0: احسنت. شكرا.
2: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: بارك الله فيك اختي. احسنتي.
2: ربي عندي طلب صغير لو كنت تسمح.
0: تفضل.
2: نحبك تدعي لي دعوة للباسي وتعطيه النصيحة ولدي يسمع فيك باش يرجع يصلي. عمره 11 سنة كان يصلي وهكا تخاذل شوية. ربي صلى يهديه.
0: إن شاء الله ربي يهديهم ويصلح حالهم وربي يبارك لك فيهم. ومدام هم باهية كاية وتحفظ في القرآن هما في العمر هذا يعني صغار شوية كي
2: أي صغار. ميسيلش. حبيت نضغط عليهم. قلت خلي على راحتهم.
0: علاش باش تضغط
2: بشوي.
0: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ها؟
2: إن شاء الله.
0: ما وانصحهم أنت وقل لهم
2: ربي ينفع بيكم
0: وشجعهم وهدي لهم حاجات يعني جازيهم إن شاء الله ربي يهديهم. هم يسمعوا فيا أما راو لازم الصلاة يلزمهم يصلي باهي.
2: نعرف فما نعرف.
0: هذه حاجة لازمة. ها؟ وبقدرة ربي إن شاء الله
2: حفظتهم. هو وأخوه عمره 9 سنين حفظتهم وكانوا يصلوا.
0: لا ما تخافش عليهم إن شاء الله.
2: كانوا نفحين وبدأش بطلوا هذاك عليهم.
0: ميسيلش بشوية عليهم أما يلزمهم يرجع. ميسيلش.
2: عايزك ربي يبارك فيك. أعطيه كلامة خليه إن شاء الله يربي يهديه.
0: باهي. يسمع فيا هو.
2: اسمه حمزة. أي يسمع فيه.
0: يا سي حمزة أسمع كلام أمك عايشة ولدي. ها؟ وتمشي تصلي ما فيهم شيء. صلي خمسة أوقات. كل صلي خمسة ما بين 5 و10 دقائق. شنية خاسر أنت ولدي باش تمشي تعملها؟ ما تعملهم حتى شيء. باش تمشي تصلي وتدعي ربي باش يوفقك ويستجاب لك الدعاء متاعك وتبدأ أمورك باهية. يعني إذا كان أنت تصلي تبدأ ديما تواصل مع ربي سبحانه، ما تصير لكش حاجات هكا ولا هكا. تبدأ ديما محروس في عيني باهي. ربي يبارك فيكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا. أسوة. السلام عليكم. أسوة معايا؟
1: إيه.
0: أنا رجعنا لك. هاي. قلت لي عمرك 11 سنة وتحفظ 3 أحزاب.
1: نعم.
0: هاي منين باش تقرأ لنا بنتي؟
1: بسم نقرأ من أواخر سورة ياسين.
0: أي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فهم لها مالكون.
1: عاود قول أنعاما فهم، ما نقولوش أنا، ما نقلقلوش النون، نقولوا أنعاما فهم لها مالكون.
0: أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
1: صحيت.
0: ولهم فيها منافع ومشارب،
1: صحيت.
0: أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
1: عاودها الآية ذي، قول آلهة لعلهم ينصرون. أي واتخذوا، عاود.
0: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
1: صحيت.
0: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك،
1: عودها، فلا يحزنك،
0: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
1: صحيت يا أسوة، ما شاء الله عليك بنتي، صحيت. نسمعوك مرة أخرى إن شاء الله في تلاوة أحسن منك، وتزيد تحفظ لنا أحزاب أخرين. ها المرة ذي ثلاثة، المرة جاية تكلمني قولي راني حفظت 10 أحزاب.
0: ليه؟
1: ربي يبارك فيكم.
0: إن شاء الله.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا الشيخ. أهلا بيك.
2: عايشك يا رحمة وديك.
1: الاسم
2: فتحي من تونس.
1: مرحبا بيك سي فتحي. شنو باش تقرأ؟
2: باش نقرأ من سورة البقرة، من السمون الثاني باش نقرأ.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
1: عودها وقول ويمدهم في، ويمدهم في بيننا الميم
2: فيها دغاء، فيها فيها فيها هذيك اخفاء بغنة في
1: لا ما فيهاش هذاك، علاش قلت لك بينها لنا احنا.
2: الله يبارك. اظهار.
1: صحيت.
2: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
1: باقي راك انت تعمل فيه شويه، قال لك لا واحضر لدى واو وفاء ان تختقوا. ويمدهم في، ويمدهم في، نسموهم الزوز. يلا.
2: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله.
1: لا ما نقلقلوش التاء هنا، ما نقولوش أضاءت. فلما أضاءت ما حوله.
2: الله يبارك. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: يبصرون، قلق للباء.
2: في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.
1: فيه، ما نقولوش فيه، ما نمدوش بعد الهاء، عاودها.
2: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون
1: وبرق
2: أصابعهم،
1: يجعلون
2: وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: هاي الياسر بارك الله فيك سي فتحي.
2: شكرا. باهي شيخ باهي شيخ قاعد شاركت معك المرة فاتت تقدم يعني قاعد نتحسن ولا
1: أكيد مادام قاعد تقرأ وتحفظ وتجتهد بطبيعة
2: نحفظ منك بين المغرب والعشاء بتاع الشيخ الله يرحمه دكتور الحفيه الدكتور عبد
1: اي باهي باهي باهي ديما مادام
2: تتحس نحفظ على الشيخ نحفظ كان على اذاعه القران
1: باهي انت يحفظ على اذاعه القران اما يا حبذا لو كان زاد تمشي تقرا عند شيخ هكاك اللي تحفظهم باش تمشي تسمعهم باش هو يصلح لك
2: شيخ في الضاحيه الشماليه عندك وين تعرف وين
1: والله توا مبدئيا ما الله ما نعرفش فهمت
2: يرحم والديك شكرا
1: اما
2: شكرا.
1: اما انت حاول باش تمشي اسال يعني
2: سلت لهنا في الضاحيه الشماليه ما لقيتش ما عرفتش
1: به ان شاء الله تلقى وتمشي تقرا عند الشيخ باش تتعلم بالكدا ان شاء الله تلاوتك باهيه بنسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله باش تتحسن الحروف نتاعك اكثر ويصلح لك بعض الاخطاء الموجودين في التلاوه نتاعك
2: ربي يبارك لك
1: احسنت يا سي فتحي شكرا لك على هذه التلاوه ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
3: ألو
1: السلام عليكم
3: ألو
1: نسمع فيك أختي
3: السلام عليكم
1: مرحبا
3: سلام
1: الاسم
3: سناء
1: مرحبا سناء منين يا سناء
3: متى يسر مصر الحجر
1: باه تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
1: فخمن للراء شوية كفروا مش كفروا هاي ربما
3: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل
1: أي.
3: فسوف يعلمون
1: عودها فسوف
3: فسوف يعلمون
1: ما فهمش بد ما هيش فسوف فسوف يعلمون
3: فسوف يعلمون
1: صحيت
3: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون
1: عود للآية هذه وقالوا يا أيها الذي
3: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
1: الله يبارك فيك يا سناء أحسنتي باهي تلاوتك باهية ما شاء الله عليك وديما إن شاء الله تتحسن باهي أحسن من هكا إن شاء الله ربي يبارك فيك أحسنتي ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا
4: عايش
1: الاسم
4: ربيعة العمدوني من بيجا
1: مرحبا بك ربيعة
4: عايش ربي يخليك
1: شنو باش تقرأ لنا أختي
4: سورة الفاتحة وكان أمكن سورة الإخلاص
1: تفضل
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين
1: قل ملك يوم الدين
4: ملك يوم الدين
1: به
4: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: مد شوي يقول ولا الضالين.
4: ولا الضالين.
1: به.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله يبارك فيك.
4: الله العظيم.
1: شكرا يا ربيعة. وكيف تتقلقل في سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. سهل عملها. أحد ما تقولش أحد. ها؟ أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. به. إن شاء الله نسمعك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا يا أختي ربيعة.
4: عايشك.
1: ربي يبارك فيك. أحسنتي. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم
1: السلام. عليكم
5: السلام. عليكم.
1: مرحبا سيدي.
5: معك أيمن البجاوي من ولاية باجة.
1: مرحبا بك سي أيمن.
5: عايشك. باش نقرأ إن شاء الله تلاوة آية النور.
1: تلاوة
5: آية النور.
1: آية النور. تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
1: عودها ذي. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه. ما نعملوش لم. ما نعملوش فيها يعني. ما نقولوش لم تمسسه. يلا.
5: يكاد زيتها يضيء ولو
1: لا مد عدا مد عمل لي المد متاع يضيء ولو
5: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه.

0: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: الله يبارك فيك يا أيمن، أحسنت. باهي عجبتك الآية نور على نور، ربي ينور ذاتك يا سيدي.
0: عايشك.
1: الله يبارك فيك. أما أنت قاعد يعني تتعلم تحفظ القرآن هكا
0: على برشا معناتها محاكاة لبرشا مشايخ وبرشا مقامات، مقام النهوان برشا مقامات.
1: باهي ربي يبارك فيك، أحسنت، شكرا.
0: السلام عليكم.
1: الله يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم
2: هارون محمود.
1: أهلا بسي هارون، منين يا هارون؟
2: من بنزيد بومرداس.
1: مرحبا بيك سيدي. شنو باش تقرا لنا ولدي؟
2: سورة المسد.
1: المسد، داي تفضل.

0: كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة العضب في جيدها حمل من مسد
1: حبل
0: حبل من مسد. صدق الله مولانا العظيم.
1: صحيت يا هارون صحيت عايش ولدي.
0: تجي بلال تجي بلال
1: شنية يا هارون شنية تحب تقولي؟
0: تجي بالسكر أمامة بعد
1: هاي تفضل نسمع فيك أختي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بيك.
2: فاطمة من معتمديت بومرديت.
1: مرحبا بيك للا فاطمة. شنو باش تقرا لنا؟
2: سورة الشمس.
1: الشمس تفضل. لي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها.
1: قل والأرض وما طحاها.
2: والأرض وما
1: لا
2: طحاها.
1: من مدوش ما نقولوش والأرض نقول والأرض وما طحاها.
2: والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله
1: رسول الله
2: رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
1: الله يبارك فيك. شكرا اختي فاطمة. انت قاعدة حفظتها وحدك؟
2: اي
1: باهي. ما تمشيوش تقراو غاديك؟ ما عندكم الجمعية قريبة ولا؟
2: لا لا انا في منطقة ريفية وكفيفة وما عندي الجمعية.
1: ما ربي ان شاء الله هيحفظك ويعلمك ان شاء الله ويحفظك عايز. ويبارك فيك ويمتعك بالصحة ان شاء الله. أحسنت
2: الله.
1: شكرا على هذه التلاوة. أحسنتي شكرا لك. السادة المستمعين نعاود نذكر احنا قلنا مرة حكينا على الباب اللي هو مهم ياسر في التجويد اللي هو باب مخارج الحروف. كذلك يعني احنا مضابينا ناخذ ونتعلم مخارج الحروف وما ننساوش باش نتعلم زادة الصفات متاحة على خاطر الصفات هي اللي خلينا احنا نحسوا به الحرف ونوليه ونأديوه باش نعرفوا شنية فيه الحرف هذاك من الصفات من الهمس من الجهر من الرخاوة من الاستطالة من الصفات باش نعرفوا الحرف شنية معناها بالضبط شنية فيه صفات باش يكون الحرف أزين وأشب وأحلى وأحسن. بارك الله فيكم. شكرا لكم على ما قدمتم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

صدق الله العظيم. من روائع التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يعود إليكم دائما بنور الوحي والنبوة، منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجدد المصافحة في هذا البرنامج المبارك مع الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي. ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إذن نحن نواصل على بركة الله عز وجل في تفكيك هذه العبارات المهمة في هذا الحديث المبارك. في عالمنا المعاصر يتربى الإنسان على ثقافة القوة الذاتية المطلقة، يقال له في إطار التنمية البشرية ونظريات العصر: أنت تستطيع فعل كل شيء بمفردك، اعتمد على ذكائك، ثق بنفسك وثق بقوتك، والضعف عيب، والاعتراف بالحاجة انكسار. هكذا يتربى الإنسان في هذا العالم المعاصر على هذه الثقافة. ولكن كم من إنسان اعتمد على قوته فخانته صحته في لحظة، وكم من إنسان وثق بذكائه وتخطيطه فداهمته أزمة غيرت كل حساباته. هذا الواقع الذي نعيشه كيجيك الإنسان ويخليك تعيش في وهم، ويقول لك أنت عندك قوة ذاتية مطلقة غير محصورة غير متناهية، أنت قادر باش تعمل كل شيء ولو وحدك، بالذكاء متاعك ويمكن أنك تعتمد عليه وتحقق ما تريد. خليك واثق بنفسك وبقوتك، ورد بالك راهو الضعف راهو عيب، والاعتراف بالحاجة والافتقار إلى شيء والاعتراف بالحاجة راهو انكسار، وهذا لا يليق بإنسان العالم المعاصر اليوم. هكذا نخليه الإنسان بهذه الثقافة، نخليه يعيش هذا الوهم. وهكذا رأينا كثيرا من الناس في التنمية البشرية يحطوك في إطار تتوهم أنك وصلت وأنك حققت كل شيء وأنك وصلت إلى كل شيء، ولكن عندما يفتح عينيه في الواقع الذي يعيشه يلقى نفسه مازال في المربع الأول، ولكنه عاش حلمة جميلة ما يسالش. ولكن مش معناتها أنه الإنسان يطلق العنان لهذا الوهم ولهذا الحلم بدون أنه ما يجعله مكابح يوقف عندها ويخليه يعيش الواقع متاعه. احنا حتى في صلواتنا لما نخشع وفي سجودنا ونخشع نحل عينينا باش نعيشوا الحياة الواقعية وليس الحياة الافتراضية. إذن احنا اليوم لما نحل عينينا على الواقع الذي نعيشه، قديش من إنسان اعتمد على قوته؟ قديش من إنسان ظلم وتجبر لأنه قوي العضلات واعتمد على قوته فخانته صحته في لحظة؟ وقديش من إنسان يشهد له بأنه ذكي وذكاء خارق للعادة، ولكن أيضا قديش منهم هؤلاء داهمتهم أزمة غيرت كل حساباتهم. إذن في محراب الإسلام أيها الإخوة والأحبة، وفي ظلال هذا البرنامج العريق، نأتي اليوم لنكشف سرا عجيبا من أسرار الروح، أن قمة قوتك وعزتك وحريتك تكمن في كمال عجزك وافتقارك لربك سبحانه وتعالى. ونعاود نقولها ونأكد عليها، أنه قمة القوة متاعك يا أيها الإنسان، وقمة العزة متاعك، وقمة الحرية متاعك تكمن في كمال عجزك وافتقارك لربك. يعني كلما رفعت من سقف عجزك وافتقارك للمولى سبحانه وتعالى، كلما وصلت أو اقتربت من قمة القوة متاعك والعزة متاعك والحرية متاعك. الإنسان إذا أراد أن يحقق هذه القمة وأن يصل إلى هذه القمة، فإنه يعيش ويعترف ويقر ويوقن بأنه كامل العجز والافتقار للمولى سبحانه وتعالى. مش كلام يتقال، لا، هو شعور وإحساس من الداخل واعتقاد جازم أنه أنا عاجز مهما عندي من القوة. أنا قادر نمشي ولكنني عاجز للمولى عز وجل ومفتقر للمولى عز وجل. أنا توا نجم نتكلم ولكني راني في عجز وافتقار للمولى. لو ربي سبحانه وتعالى ما يمدنيش بقوة من عنده وبمدد من عنده باش نجم نتكلم، ما نتكلمش. يزمني نعتقد هذا الاعتقاد، ما نقولش لا لا لا، أنا ربي أعطاني لسان وأعطاني فم وأعطاني توا نتكلم، لا، أنا ربي عز وجل أعطاني هالقوة هذه اللي عندي، لا، نتحرك وحدي ونتصرف كما أنا نحب وما عادش بحاجة إلى أي شخص. كما هك الإنسان اللي يخدم صانع ونهار اللي يعمل رأس مال يقول ها أنا استغنيت على عارفي وبش نمشي نحل مشروع بمفردي وأستقل بنفسي. لا، هذا يختلف الأمر. أنت تتعامل مع المولى الذي يعطي كل شيء والذي يمنع كل شيء سبحانه وتعالى، والذي يعطيك بقدر في كل شيء، والذي يريدك عبدا مملوكا له جل جلاله، وقد خلقك كذلك ولأجل ذلك ومن أجل أن تعبر دائما إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت بحاجة إلى مدد من عند ربك سبحانه وتعالى، إياك ثم إياك ثم إياك أن تعتمد على قوتك وأن تستغني عن ربك سبحانه وتعالى، فإنه هذا كره يمحق تلك القوة لأمدك بها ربي سبحانه وتعالى. خلينا توا نتأمل مجددا في هذه المنارة الربانية، في هذا الحديث القدسي الجليل الذي يخاطب فيه ربنا جل جلاله أرواحنا قبل أبداننا، فيقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يقول الشيخ والإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وهو كما يعلم الجميع هو سليل جامع الزيتونة المعمر، يقول في تحليله لمفهوم الدعاء والطلب في ظلال التوحيد، إن حقيقة العبودية هي اعتراف المكلف بفقره الذاتي ليتجلى له الغنى المطلق لبارئه سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد افتقارا وانكسارا، كلما ترقى في مقامات القرب ونال من المدد ما لا تحيط به الأسباب. هذا كلام يقول الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. هذا الكلام أيها الإخوة راه يكتب بماء الذهب. إن حقيقة العبودية هي اعتراف المكلف بفقره الذاتي ليتجلى له الغنى المطلق لبارئه. فكلما ازداد العبد افتقارا وانكسارا، كلما ترقى في مقامات القرب ونال من المدد ما لا تحيط به الأسباب. فالمولى سبحانه وتعالى عندما يقول كلكم جائع، فإنه يذكرنا بأصلنا الفطري. الإنسان يولد باكيا جائعا عاريا لا يملك من أمره شيئا، ثم لما يكبر الإنسان ويشتد وعوده ويمتلئ جيبه يعني بالفلوس، واعتلى منصبه أصابه طغيان الاستغناء، يولي يقولك أنا لبس عليا وأنا واصل وأنا عندي الفلوس وأنا صاحب منصب وأنا رجل أعمال، فيظن أنه بحيازته لهذه الأشياء يمكن له أنه يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. يقول لنا ربي عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى. هكا يغلط الإنسان في نفسه عندما يقل إيمانه في قلبه. هذا الطغيان أيها الإخوة هو الذي يجلب القلق ويمحق البركة. فالإنسان الذي يظن أنه شبع بقوته يتركه الله عز وجل لنفسه ولضعفه، أما العبد الصالح فهو الذي يتذوق أسرار الافتقار، يعلم أنه مهما أوتي من مال وصحة وعلم ومنصب يظل يرفع يديه ويقول: يا رب، أنا الجائع الذي أطعمته، وأنا التائه الذي هديته، وأنا الضعيف الذي قويته. وكان إمامنا أبو سعيد صحنون، فقيه تونس وإمام المذهب المالكي في القيروان، يؤثر عنه أنه إذا نزلت به نازلة أو ضاق به أمر اعتزل الناس ودخل محرابه وبكى بكاء الصبي بين يدي أمه، وكان يقول: ما دخلت على الله من باب أقصر مسافة ولا أعظم بركة من باب الذل والافتقار. كان يقول هذا الكلام تطييبا لقلوب تلامذته وتعليما لهم أن العلم والجاه لا ينفعان إن لم يصاحبهما انكسار القلب للحي القيوم سبحانه وتعالى. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدء. وكنا نتحدث عن باب الذل والافتقار بين يدي الله عز وجل، وأن الإنسان مهما أوتي من علم ومهما أوتي من مال ومهما أوتي من قوة فإنه يظل مفتقرا لربه سبحانه وتعالى في كل أحواله، ويعبر عن افتقاره دائما بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل وبمناجاة مولاه سبحانه وتعالى. إذن كيف نترجم هذا الافتقار الروحي إلى عمل صالح؟ كيفاش احنا نحس ونشعر ونعتقد أنه احنا مفتقرين للمولى عز وجل؟ اي كيف نترجم هذا الافتقار، كيفاش نحولوه إلى عمل صالح؟ المخرج والحل في قوله سبحانه وتعالى: فاستطعموني أطعمكم. لأنه الاستطعام أيها الإخوة والأحبة، يعني طلب الطعام من الله عز وجل، يحتاج منا إلى أدب مع الله سبحانه وتعالى وجداول زمنية مباركة حثنا عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذه الأوقات التي يتجلى فيها سر الافتقار هو وقت السحر، يعني الثلث الأخير من الليل. هذه فترة زمنية مهمة وفترة زمنية مباركة يستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى، في الوقت الذي ينام فيه أهل الدنيا وتهدأ الأصوات، والناس اللي يقصدوها الفقراء والمساكين تغلق أبوابها. هذاك في الوقت السحر في الثلث الأخير من الليل، شكون اللي حال داره وإلا حال المؤسسة متاعه، كلهم أغلقوها. يتنزل رب العزة والجلال تنزلا يليق بكماله وجلاله إلى سماء الدنيا، وينادي نداء الرحمة: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ تخيل يا أخي العزيز، وتخيلي يا أيتها الأخت الفاضلة، وأنت في بيتك في جوف الليل قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، تترك فراشك الدافئ، تتوضأ وتقف في محرابك والناس نيام. هذا المشهد في حد ذاته هو ذروة الافتقار. أنت لا تطلب أحدا من البشر، أنت تطلب ملك الملوك سبحانه وتعالى. هناك في تلك السجدة الطويلة استطعم ربك سبحانه وتعالى بكل جوارحك. لا يكون دعاؤك جافا أو مجرد كلمات مكررة بلا وعي. ابكي بين يدي الله، ابكي بين يدي الله، قل له بلهجتك الصادقة النابعة من القلب: يا رب ما عنديش غيرك، يا ربي أنت الرازق وأنا الفقير، يا ربي أصلح لي أولادي، يا ربي فرج كربي، يا ربي ارزقني الرضا والستر. إن الدمعة أيها الإخوة التي تسقط من عين العبد في السحر وهي تستطعم الله الهداية والرزق، تهتز لها أبواب السماء ويأتيها الجواب سريعا: أطعمكم. الله جل جلاله لا يرد كفا رفعت إليه بصدق وافتقار. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ربي عز وجل والله لا يرد لك دعاء صادق نابع من قلبك، وإذا رفعت يدك ليه ربي سبحانه وتعالى ما يردهم شيء بدون أي شيء إلا ويعطيك ربي عز وجل حاجتك يا أيها الإنسان. فقط ثق بربك، حسن الظن بربك، فقط كن صادقا في دعائك، ابكي بين يدي الله عز وجل، استغل هك الأوقات المباركة متاع الدعاء في يوم الجمعة، وقت السحر، بعد الصلوات، لما تكون صائم، عند شقان الفطر متاعك، يعني عند الإفطار، كلها أوقات مباركة، عند نزول المطر أيضا، تلك أوقات مباركة يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها لعبده. أيها الإخوة والأحبة، إن المؤمن الحقيقي عندما يستمع إلى قوله عز وجل في الحديث القدسي: فاستطعموني أطعمكم، يترقى من طلب شهوات البدن وطعام الطين إلى طلب غذاء الروح واليقين. احنا نعرف أن الناس لما ترفع يديها تطلب الهداية صحيح، ولكن تطلب الشهوات متاع البدن والطعام، يعني يا ربي اسقيني، يا ربي أعطيني الفلوس، يا ربي أعطيني الصحة، يا ربي نحب على خدمة باهية، يا ربي بارك لي في مالي وذريتي، يعني كلها شهوات البدن وشهوات الدنيا. وهذا أمر مشروع وما هوش منكر، ولا إنسان يقول لك لا، ولكن ما نغفلوش على طلب غذاء الروح واليقين. نسأل ربي عز وجل أنه يقوي إيماننا، وأنه يزيدنا حب فيه سبحانه وتعالى، ويزيدنا تعلق بالعبادات، ويعاوننا على الذكر، وما يخليناش من الغافلين، ويعاوننا على صلة الرحم، ويعاوننا على إغاثة الملهوف، الإنسان اللي يستحقنا في خدمة نعاونوه، وهكذا أنه نغذي روحنا بهذا الطلب الذي قال فيه ربنا سبحانه: فاستطعموني أطعمكم. مش الطعام فقط المادي، أيضا طعام الروح الذي نحتاجه أيها الإخوة. نعم، نحن نسأل الله عز وجل الخبز، الماء، الزيت، المال، وهذا أمر مشروع كما ذكرت، وأمر محبوب أيضا، ولكن أليس من الخسارة أن تقف بين يدي ملك الملوك وتجعل كل همك مجرد أكلة أو شربة ماء أو ربما شيء من المال الذي يزول؟ يعني ربي سبحانه وتعالى عندما يعطيك فرصة للوقوف بين يديه وهو ملك الملوك، وهو الذي عز وجل له ملكوت السماوات والأرض، لما ربي عز وجل أعطاك هذه الفرصة لتقف بين يديه، هل فقط تسأل على طعام وشراب وكساء وبيت؟ وهذه كلها أشياء تزول، وتغفل عن سؤاله عن شيء آخر الذي يبقى يوم القيامة: الهداية، الاستقامة، حفظ القرآن، العلم النافع، الجنة يوم القيامة، رضا الرحمن سبحانه وتعالى، محبة ربي عز وجل، محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حسن الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثر سنته عليه الصلاة والسلام. إذن خلي استطعامك كبير كطموحك الإيماني. إذا وقفت في السحر قل: يا رب أطعم قلبي حلاوة القرآن. وإذا رأيت الفتن من حولك قل: يا رب أطعم نفسي الثبات على حجابك وطاعتك. إذا أحسست بقسوة في قلبك قل: يا رب أطعم عيني لذة البكاء من خشيتك. هذا هو الشبع الروحي الذي إنا له العبد، وتحصل عليه الإنسان. والله لو أكل الخبز الجاف بالماء لرأى نفسه أسعد أهل الأرض. أيها الإخوة والأحبة، برنامجنا منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكركم في ختام هذه الحلقة بأن العجز عن درك الإدراك هو الإدراك، وأن كمال القوة في الافتقار إلى الله عز وجل. لا تعتمدوا على معارفكم ولا على قوتكم ولا على حساباتكم، ادخلوا على الله من باب الانكسار، وتحروا أوقات السحر، واسألوه ملح طعامكم وهداية قلوبكم، وثقوا بيقين لا يتزعزع في قوله أطعمكم. فيا غني يا حميد، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، ها نحن عبادك الواقفون ببابك في هذا اليوم، مقرون بجهلنا وعجزنا وفقرنا وجوعنا، وليس لنا رب سواك فندعوه، ولا مالك غيرك فنرجوه. فاللهم يا من أطعمنا من جوع، ويا من تجلى علينا بالأمن من الخوف، أطعم قلوبنا نور اليقين، وأطعم أرواحنا حلاوة الإيمان، وأطعم ألسنتنا صدق الذكر والقرآن. اللهم ارزقنا أدب الدعاء في الأسحار، واجعلنا ممن تنظر إليهم برحمتك وتقول لطلباتهم قد أجيبت. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، واكفنا بفضلك عمن سواك. إلى هنا أيها الإخوة نصل إلى ختام هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
1: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس، بصوت القارئ أحمد الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن

نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية.

ولمن حضر جمعنا هذا لهم ولوالديهم ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة يرحم الله الجميع رحمة واسعة. الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 إلى الآية 109 من سورة يونس بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة،

الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده

به. الآن وقد كنتم به تستعجلون.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلنا

الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.

0: وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. أخرجه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 83 إلى الآية 100 من سورة الصافات، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بكم مستمعين الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا. مرحبا بك فاطمة الزهراء الأسلاتي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك كذلك فاطمة الزهراء العياري. مرحبا بك.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. ومعنا كذلك فاطمة الزهراء بن عباس، أهلا بك.
4: وعليكم السلام.
1: إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحين
1: رب هب لي من الصالحين
0: فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم إذا مستمعينا الكرام، نمر الآن إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم.

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا

فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما

0: فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم.
1: أحسنتِ، بارك الله فيكِ وجزاكِ خيرًا. نستمع الآن إلى التلاوة الثانية مع فاطمة الزهراء العياري.
2: أعوذ

0: عظيم.
1: أحسنتي، جزاك الله خيرا يا فاطمة، بارك الله فيك. نستمع إلى التلاوة الثالثة ومع فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفتح عليك يا فاطمة. إذا المستمعين الكرام، أتلو على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم. ننتقل مستمعين الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم الله.

0: صدق الله مولانا العظيم. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحصة المباركة، نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويجعلنا من عباده المؤمنين، اللهم آمين يا رب العالمين. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا، بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك. تنفس الصبح وأشرقت الأرض بنورك يا صاحب النور. اللهم باسمك بدأنا وعلى نورك أفقنا، فكن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. إلهي منك أنواري وحبي، منك ربي طهر قلبي. يا إلهي أنا عبد، يا إلهي أنت ربي، ليس لي يا ربي عذر من ذنوبي غير حبي. أنت أطلقت لساني كل حين إذ يلبي، أنت طهرت جناني فاكتسى بالنور دربي. إن شردت أو رشدت ليس ينأى عنك قلبي، لست أرجو يا إلهي في حياتي غير قربي. كلما قلت انعتقت من ذنوبي زاد ذنبي. إلهي منك أنواري وحبي، منك ربي طهر قلبي.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

التفاؤل مولد للهمة وباعث للعزيمة ودافع لنشاط يتجدد على مدار الساعة، ومن ثم لابد أن تجد الإنسان المتفائل مستبشرا دائما، واثقا دائما، مطمئنا دائما. يتولد الأمل في زوايا وجهه وفي بريق عينيه وعلى نبرات لسانه. فمهما كانت الظروف التي يمر بها وضغط الأحداث عليه وعلى من حوله، يبقى متلألئا كصفاء السماء وهي تضحك للحياة. إن الإنسان المتفائل لا يسمح لخيوط عنكبوت اليأس أن تعشعش في زوايا قلبه. لماذا؟ لأن اليأس قرين الكفر، وقد فر من نار الكفر إلى رياض الإيمان. بل إنك لتجد الإنسان المتفائل يبحث وينقب ويقلب ويفتش، لعله يرى الحدث من زاوية جديدة تغيب عن غيره، ولا يلبث أن يجد تلك الزاوية. فإذا هو يتلألأ بالبشر في اللحظة التي يكون الآخرون مصابون بالخيبة والإحباط، ولذا يخيل إليك أن هذا الإنسان يرى الأمور من عال عال، ربما من قوة في السماء، فهو يرى ما لا يرى الآخرون. ويصح في هؤلاء قول القائل: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. فهو يتعدى بنظره قشرة الأمور ليصل إلى لب لبها، ومن ثم ينكشف له ما لا ينكشف لغيره. قد تقع المصيبة به، لكنه يرى فيها ألوانا من العطاء.

إنك لتجد الإنسان المتفائل منشرح الصدر، رابط الجأش، مطمئن الفؤاد، مبتهج الروح. ومن هنا تجد هذا الإنسان أكثر الناس نشاطا وأقواهم أثرا، همته جياشة وعزمه متوقد، وتطلعه إلى الأفق البعيد مستمر، ولا يزال يطلب الأعلى والأرقى. هذا الشخص يرى في عقبات الطريق سلما لابد منه للوصول إلى هدفه، ويرى في عثرات الرحلة ضريبة لابد منها موصلة لما يريد. ومن هنا يخيل إليك أن جميع الأبواب متفتحة بين يدي الإنسان المتفائل، وأن كل عسير عليه يسير، وأن كل شدة تمر به تتبطن فرجها القريب. وإنك لتعجب كل العجب حين ترى ما يقع فيه من بلاء، ثم هو يتلقى هذا كله بابتسامة رائعة، بل بابتسامة الواثق وروح المنتصر الظافر. إن المتفائل تسري في عروقه روح الأمل حتى في أحلك الظروف. إن الإنسان المتفائل لا تقف أمامه عقبة، ولا يهوله طوفان الباطل وهو في ذروة هياجه، ولا يفزعه ضجيج أهل الشر، فإنه يتلمح الربيع في وسط حلكة الخريف.

المتفائل يدلك على مواطن القوة في حادثة الضعف، ويضع يدك على أزرة النجاح وأنت تتعثر في محاولاتك، فيجعل من كل عثرة درسا وعظة وعبرة.

بل إنك لتجده في حالة فرح روحي دائما. هذا الفرح الروحي هو سر قوة تأثيره في الآخرين، فإن الروح تبقى مشدودة إلى الروح المتلألئة.

ومن ثم يا صاحبي فإنك لابد أن تجد الإنسان المتفائل، إنسانا مغناطيسيا إن صح التعبير، ينجذب إليه الآخرون إذا تكلم فيؤثر فيهم بوضوح، وقليلا ما يتأثر بهم، لكنه يتأثر بالمتفائلين أمثاله، يشد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعض.

فلا عجب حين تخالط هذا الصنف من الناس أن تشعر بوضوح بقوة جذب روحه لروحك إذا تكلم، بل إذا نظر في عينيك. نعم، إنه في منتهى الثقة بنفسه وبما معه وبما يحمل من فكر وقاد، ومنتهى الثقة واليقين أن العاقبة سترسو لصالحه طال زمن أو قصر، ويقسم لك أن ليل الظلم قصير مهما طال. ومن هنا تجده يحدثك حديث الواثق بالنصر رغم أن كل شيء لا يوحي بذلك. في قلب الشدائد تتجلى لعيني قلبه بوارق الفرج، ويتلمح في قلب الظلمات ولادة الفجر الجديد، ويقسم لك أنه قريب، ويردد على مسمعك في ثقة: أليس الصبح بقريب؟ ويوصيك بقوله: المهم ألا تقف مكتوف الأيدي، عاجز الهمة، متبلد المشاعر. اعمل ما بوسعك أن تعمله، لا تبقى متعطلا واجما تقطع عمرك في الأمان. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أيها السادة الأفاضل، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لنا موعد آخر إن شاء الله، فحتى ذلك الحين نرجو لكم تمام الصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحديد بصوت فضيلة الشيخ سعد الغامدي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الحديد بصوت فضيلة الشيخ سعد الغامدي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف، بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي

قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته

لك؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي.

خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 24 بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

أحبائه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد متجدد يجمعنا بكم في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الخميس 29 من شهر صفر 1448 هجري الموافق ل 13 أوت 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام، من القلب إلى القلب، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحية سالم الشعري في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظة 7 دقيقتين إلى حدود 9 بإذن الله تعالى. وسائل التواصل بنا عرفتوها وتعرفوها 71-136-1000، كذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وسيلة من وسائل التواصل، نستقبل من خلالها كل رسائلكم الجميلة وكل تعليقاتكم وكل كلماتكم اللطيفة. ساعتين من البث المباشر فيهم أركان قارة بالطبع كيف ما تعودتوا بها، كما 8 دقيقة اقتصاد، في 8:15 دقيقة إذا فقه، 8:30 دقيقة 8:30 النشرة الجوية، وكذلك وكيف ما عودناكم كل يوم خميس زوز فقرات قارة كذلك مع مشايخنا. أولهم بشكون رفقة شيخنا منير البلهوان في حدود 7:31 دقيقة، حديثنا مع شيخنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه من خلال علاقته بأبنائه وأحفاده وأبناء المؤمنين عموما، نتحدث في هذا من خلال قصص مأثورة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكما تحدثنا الأسبوع الفارط عن علاقته عليه الصلاة والسلام بأزواجه وكيف كان يتعامل معهم على أساس اللطف والرحمة والإحسان. كذلك اليوم ما زلنا في إطار العائلة، نتحدث عن علاقته عليه الصلاة والسلام بأبنائه وأحفاده وأبناء المؤمنين عموما. مسك الختام أكيد ككل يوم خميس بشكون رفقة شيخنا هشام الصدقاوي في حدود 8:35 دقيقة، نواصل حديثنا في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، وسوف نواصل حديثنا عن الرأس وما وعى والبطن وما حوى بإذن الله تعالى. حديثنا جميل جدا في الإرشاد والتوعية والتوجيه كيف لا، وهو كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وبين هذا وذاك اليوم بإذن الله تعالى اخترنا موضوع نتحدث فيه بإذن الله تعالى، نتحدث عن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، أين كيف يتجلى لطف المولى سبحانه وتعالى، وكيف يفهمه المؤمن، وكيف يتجلى في واقعنا اليوم، وكيف يستشعره ويفهمه المؤمن ويتلقى هذه الرسائل الربانية من مولاه سبحانه وتعالى. إن شاء الله صبيحة ممتعة، صبيحة رائقة، صبيحة كلها خير ولطف وأمن وأنس من الله سبحانه وتعالى، وزيادة في الأنس وزيادة في طمأنينة القلب وسكينته، نستمع إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة غافر بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم لنا عودة. تفضلوا.

0: صدق الله العظيم. 7:09 لتوقيتنا في استديوهاتنا وفي تونس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. وسعداء جدا بهذه اللقاءات المباشرة التي تجمعنا بالسادة المستمعين. اجتماعات خير بإذن الله تعالى، اجتماعات ذكر لله سبحانه وتعالى، اجتماعات أمن وأمان وأنس بالله سبحانه وتعالى. كيف لا ونحن عباد الله الذي خلقنا سبحانه وتعالى وصورنا وأحسن صورنا وخلق كل شيء لنا. يعني هذا الإنسان المسلم هو كائن مدلل مسخر له كل ما في السماوات وما في الأرض، ولكن ربما يحدث للإنسان نوع من يعني الصعاب النفسية خاصة التي يستشعرها في حياته الدنيا، وربما تثقل عليه، وربما يضيق صدره بها، وربما يصل إلى مرحلة الحيرة بينه وبين نفسه. هل لهذه الأمور هل لها أن تنجلي؟ هل لها أن تغادر هذا القلب الذي يرجو دائما الانفراج؟ فيأتي وعد الله سبحانه وتعالى وهو دائم وموجود وهو حاضر بيننا. هذا الوعد العظيم أن الله سبحانه وتعالى ييسر كل عسير ويسهل كل صعب سبحانه وتعالى. لذلك كان اللطف، لطف المولى سبحانه وتعالى محيط بالمؤمن، هذا اللطف العظيم، هذا اللطف الخفي الذي يستشعره المؤمن. لطف الله، لطف الله كما عرفه علماء هذه الأمة، قالوا اللطف، لطف المولى سبحانه وتعالى، هو إيصال البر وإحسان التدبير للعبد من حيث لا يحتسب، وخفاء رحمته التي تحيط بالإنسان في كل شؤونه وأقداره. بمعنى أن لطف الله سبحانه وتعالى هو أن يوصل المولى سبحانه وتعالى البر وإحسان التدبير للعبد. يعني العبد يحير، ربما يطيش عقله في بعض أحواله وأموره، كيف يدبرها؟ كيف يجد المخرج لبعض الإشكاليات؟ كيف يعني يدبر رزقه؟ كيف يحل مشكلة من المشاكل؟ كيف يتعامل مع نفسه ربما بتغير الأحداث والمواقع؟ كيف يتعامل مع أبنائه، زوجته، زوجه؟ يعني يحير المؤمن، ربما تأتيه وساوس من هنا ومن هناك، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطف تدبيره ييسر كل ذلك من حيث لا تحتسب. يعني ألم يأتي على المؤمن، ونحن هكا نسارر بعضنا البعض مستمعين الكرام، يعني ألم يأتي على واحد منا أمر من الأمور استصعب حلها؟ كيف ستحل؟ يعني وظن ألا مخرج لهذه المشكلة أو لهذا الإشكال، ولكن في لمح البصر، في لحظة سويت وسوي هذا الأمر وحلت المشكلة وارتفع الصعب، ووجدت نفسك في بحبوحة من العيش. يعني لسائلا أن يسأل كيف حدث ذلك؟ حدث ذلك بلطف المولى سبحانه وتعالى، بلطفه بعباده، بإخراج العبد من حوله وقوته إلى حول الله العظيم وقوته العظمى. يعني المؤمن ليس له من أمره شيء، المولى سبحانه وتعالى دبرها وأحسن تدبيرها وأخرج المؤمن منها من حيث لا يحتسب. ثم خفاء رحمته التي تحيط بالإنسان في كل شؤونه وأقداره. يعني هذا اللطف الخفي ممزوج برحمة. المولى سبحانه وتعالى كثيرا ما يمزج كل أفعاله سبحانه وتعالى بالرحمة، لأنها أساس كل شيء. وانظر ولله المثل الأعلى، انظر علاقتك بالناس، إن لم تشبها الرحمة، وإن لم تغلف بالرحمة، وإن لم تكن على صدارة الأفعال الرحمة، فلا شيء ينفع ولا شيء يصلح ولا شيء يستقيم في هذه الحياة الدنيا. الرحمة هي أساس كل عمل وأساس العلاقة المولى بعباده، ثم أساس علاقة المؤمنين بعضهم ببعض. فالحمد لله رب العالمين على لطفه الخفي ولطفه الظاهر. 7:15 سورة الجن بصوت القارئ سعد الغامدي، ثم لنعود إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 27 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9. تحياتنا لكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات ويشاركنا الحديث كذلك، وسعداء جدا بكلماتهم الطيبة. أختنا مريم، يكن بن مستور، إلهام حفوظي، زهرة حاجي، سلوى فرجاني، كمالي نوبلي، هيكل الداهش، لميا سلامي، مريم عبد الله، ريم طرشون، غزالة نصري، عزيزة رحيلي، كذلك أختنا ابتسام شريف عبد المولى، ريم طرشون، بدي علموشي، وكل من يتواصل معنا أهلا وسهلا بكم جميعا. ونحن نتحدث عن لطف الله سبحانه وتعالى وتلطفه بعباده. المولى سبحانه وتعالى لطيف بعباده، خبير بكل خفاياهم، أليس هو خالقهم سبحانه وتعالى وفاطرهم ومنشئهم من عدم سبحانه وتعالى؟ فقد يظن البعض أن لطف الله سبحانه وتعالى هو غياب الشدائد كاملة من حياة المؤمن. أبدا، لطف الله سبحانه وتعالى هو إخراج العسر من اليسر. يعني المولى سبحانه وتعالى يقدر عليك أمرا ما وأنت تراه أنه يعني ربما يزعج، يعني أخف كلمة يزعج، ولكن الله سبحانه وتعالى يخرج العسر من ذلك اليسر، يعني يجعله ذاك الأمر ميسرا يسيرا عليك. ثم هذا اللطف هو إخفاء العطايا العظيمة خلف البلايا والابتلاءات. يعني المولى سبحانه وتعالى ماذا يفعل بعذابنا؟ أبدا، الله لم يخلقنا ليعذبنا أو خلقنا حتى يعني نشقى في هذه الحياة الدنيا، أبدا، العكس هو الصحيح. المولى سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا وجعل لنا نواميس، وجعل لنا قرآنا عظيما هو دستورنا وهو منهج حياتنا، ثم بعث لنا هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يضع القوانين وحتى يشرع بوحي من الله سبحانه وتعالى، وحتى يفهم كل من لم يفهم ربما القرآن العظيم أو لم يفهم حدث من أحداثه الحياة الدنيا، فيذهب مباشرة إلى سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيجد فيها المخرج. لذلك الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يجعلنا هملا على حد قول فقهاء هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل أسباب الراحة والسعادة والأمن والطمأنينة لنا، لم يجعلنا حتى نشقى في هذه الحياة الدنيا. الذي شقي في هذه الحياة هو سار بخلاف المنهج، يعني لم يسر على منهج القرآن العظيم ومنهج السنة النبوية المطهرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يخرج من عسره، يخرج اليسر من ذلك العسر، ثم يعطيك العطايا العظيمة ربما وأنت تظن أنها ابتلاءات. فهذا لطف عظيم يستشعره المؤمن بقلبه ويحسه، يعني يحسه في حياته الدنيا، ربما يتساءل كيف لي بهذا الخروج السريع من هذه الأزمة. هذا لطف الله سبحانه وتعالى بك أيها المخلوق الذي خلقك الله سبحانه وتعالى وأعطاك كل أسباب الراحة والسكينة والطمأنينة. من أراد ذلك فله ذلك بإذنه سبحانه وتعالى، وأن خرج عن الطريق وخالف المنهج المرسوم له فله ما أراد، ولكن الله سبحانه وتعالى دائم لطيف بعباده. 7:25 آيات بينات من سورة الصف بصوت القارئ منير سليتي، ثم نلتحق بشيخنا منير البلهوان نواصل معه الحديث.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
1: لها ذكرى الولادة فاملأ دنيا سعادة.
0: إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 37 دقيقة توقيتنا في استوديوهاتنا، أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام. التوقيت هذا بالذات كما أسلفنا الذكر يكون مخصص لشيخنا منير البلهوان، حتى نواصل معه بإذن الله تعالى حديثنا الشيق والممتع عن الأخلاق، الأخلاق النبوية، من خلال قصص مأثورة، من خلال قصص نرددها ونطلع عليها. معنا شيخنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا منير، مرحبا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بالخير والبركات والرضا.
3: وإياكم شيخنا، ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله وفي كل مشايخنا. شيخنا، احنا حديثنا اليوم الحقيقة الأسبوع الفارض كنا تحدثنا عن علاقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأخلاق الرحمة والإحسان التي تجلت يعني من خلال علاقته بأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وبما أننا نتحدث عن أمهات المؤمنين وعلاقة سيدنا عليه الصلاة والسلام بهن، فإننا شيخنا نرى أنه من الضرورة بمكان أن نواصل في مسألة العائلة، داخل العائلة علاقته عليه الصلاة والسلام بأبنائه وبأحفاده ثم بأبناء المؤمنين عموما شيخنا، التي تجلت فيها أعظم قيم الرحمة واللطف والإحسان. شيخنا، سوف نأخذ هذه الأخلاق وهذه السلوكات يعني وما انتهجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام من خلال قصص سوف ترويها لنا شيخنا عن لطفه ورحمته بأبنائه وبالأطفال عموما. شيخنا تفضلوا.
4: أصلي وأسلم على فخر الكائنات سيد الأولين والآخرين
3: عليه الصلاة والسلام. أما بعد،
4: الحقيقة كما أسلفت لازلنا في بيت النبوة.
3: نعم.
4: لازلنا نتجول في وسط أعظم أسرة عرفها التاريخ.
3: نعم.
4: أسرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه
3: الصلاة والسلام.
4: هو ذا ينشر الرحمة والعطف ويغرس معان وقيما نبيلة في نفوس الناشئة.
3: نعم.
4: بدءا بأبنائه. يا سيدي يا رسول الله، رسمت لنا صورا، وأي صور في الإحسان وفي العطف وفي الحنو، حتى تعلمنا كيف نبني شخصية معتدلة سوية في أبنائنا.
3: نعم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم في صور جميلة.
3: نعم.
4: يرسم لنا هذه المعاني، فهو ذا رغم عظم العبادة ورغم عظم القرب من الله تعالى والصلة به، هو ذا صلى الله عليه وسلم فيما ورد في صحيح مسلم أن عن بريدة أنه كان يخطب في يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام على المنبر، إذ جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويتعثران.
3: نعم.
4: كان النبي عليه الصلاة والسلام فوق المنبر يخطب.
3: نعم.
4: يخطب، وإذا بشيء يأخذ عليه بصره، وأن سبطيه الحسن والحسين صغيران.
3: نعم.
4: يلبسان هذا القميص الأحمر في صورة تدعو إلى لفت الانتباه. فإذا به صلى الله عليه وسلم ينزل على المنبر.
3: نعم.
4: ينزل من على المنبر ويحتضنهما ويقول: صدق الله تعالى حين قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلم أصبر حتى احتضنتهما. فلم أصبر عبارة تختزن معاني العطف ومعاني الأبوة والشفقة. ثم أنه صلى الله عليه وسلم لازلنا في خضم العبادة ولازلنا في الربط بين معاني العبادة وهذه الرحمة وهذه التربية الجميلة. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي.
3: نعم.
4: يكون في الصلاة النبي إماما بالمؤمنين وإذا به يأخذ على مسمعه بكاء الصبي لحاجة ربما ألمت به.
3: نعم.
4: قال: وتكون أم هذا الصبي في صلاة الجماعة مع المصطفى. قال: فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رحمة وأي رحمة.
3: نعم.
4: شفقة وأي شفقة في العطف على هذا الصبي الذي يريد أمه والذي يحتاج إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال يعلمنا هذه الشفقة بالصغار.
3: نعم.
4: بالصغار.
3: نعم.
4: إناثا كانوا أم ذكور. فهو ذا يجلس عليه الصلاة والسلام وفي حجره الصبي رافة به. هذا القرب البدني عندما يجلس النبي ويضع الغلام في حجره هذا دليل على هذا القرب الجسدي وهذا العطف وهذا الإضفاء لعلاقة متينة ولحنو عظيم. قال: وقد يتبول هذا الصبي في حجر النبي فما يتضجر عليه الصلاة والسلام. يتبول هذا الصبي باعتباره أنه غير مكلف.
3: نعم.
4: لا يفعل ذلك قصدا. قال النبي: لا يغضب لهذا ولا يتأفف ولا يتضجر ويؤتى بالماء ليراق وربما يعني يؤتى بالماء ويراق عليه وينتهي الأمر إلى هذا الحد دون غضب.
3: نعم.
4: ودون التشنج على غير ما نفعله ونأتيه اليوم نحن مع أبنائنا الصغار. وربما النبي صلى الله عليه وسلم كناهم كان يكني الأطفال. كان مثلا لأحد الصحابة كان يسميه ماذا فعل النغير يا عمير تربيه كلمة عمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن في يوم الأيام جاء في الغنائم للمسلمين مما جاء به خميصة سوداء مع الغنائم. قال فسأل النبي الصحابة في من تعطى هذه؟ فالنبي قال: لمن تعطى هذه الخميسة؟ قالوا الصحابة: لا ندري يا رسول الله. نادى النبي صلى الله عليه وسلم: أين أم خالد بنت خالد بن سعيد؟ أم خالد رغم هي صغيرة في السن والنبي يكنيها أم خالد. قال: عمرها 6 أو 7 سنوات. فإذا هي طفلة صغيرة وإذا بالنبي يستقبلها ويلبسها الكساء. لبسها النبي هذا الكساء ثم نظر إليها وقال: سنا يا أم خالد. سنا يا أم خالد. سنا هذه باللغة الحبشية معناه حسن باعتبار أن البنت هذه ولدت في الحبشة.
3: نعم.
4: عندما هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة ولدت هذه البنت. قال: وكانت البنت والنبي جالس تطوف به وتمد يدها إلى شعره الشريف وتمس خاتم النبوة بين كتفيه وتتلبسه وهي تحوم به فتعبث به فإذا بوالدها ينهاها.
3: نعم.
4: ويزجرها.
3: نعم.
4: ولدها كان جالس في هذا المجلس فينهاها وعن ذلك. فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم لها وقال: أبلي وأخلقي. يتبسم له.
3: نعم.
4: النبي ويدعو له دعوة.
3: نعم. شيخنا بعد إذنك احنا باش نخرجوا لي ثواني إشهار ثم نرجع لك إن شاء الله.
4: نعم نعم دعوة.
2: إشهار.
5: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم. مع المختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: نعم، نواصل معك شيخنا منير الحديث الطيب الجميل الذي يعني والله يسعد القلب، بما أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان حسن المعاملة مع جميع الخلق، ولكنه كان يتلطف أكثر مع الأطفال، وهذا هو سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما تركه فينا عليه الصلاة والسلام.
4: إذن أصلي وأسلم على الحبيب
3: مصطفى
4: وواصل من حيث انتهينا.
3: نعم.
4: وقد تركنا أم خالد هذه البنت الصغيرة وهي تحوم حول النبي صلوات الله عليه، وهي تعبث بخاتم النبوة.
3: نعم.
4: في ظهره، فإذا بوالدها ينهرها ويزجرها، ولكن النبي يتبسم لها ويقول أبلي وأخلقي.
3: نعم.
4: يدعو لها النبي بدعوة، دعوة جميلة، دعوة طيبة، وأنه يطلب لها طول العمر.
3: نعم.
4: ويطلب لها أن تخلق أي تصبح معناها قديمة، يعني عمرها مديد طويل. قال الصحابة راوي الحديث قال فطال عمرها. استجاب الله لرسول الله وطال عمر هذه الصبية، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يحتضن الصغار ويقبلهم، كيف لا، وهذه القبل التي يوزعها على الأطفال الصغار بدءا بابنته فاطمة.
3: نعم.
4: التي تدخل عليه، فإذا هو يقوم لها ويحتضنها ويقبلها بين عينيها كناية على ماذا؟ على هذا الحب وعلى هذا الشحذ النفسي وتوزيع هذه المعادة التي يحتاج إليها أبناؤنا الصغار. رسول الله صلى الله عليه وسلم من سننه وأنه كان يؤتى له بالصبي فيحنكه. فيحنكه، التحنيك هذا هو أنه الصبي الصغير يضع له النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ تمرة، حبة تمر، ويمضغها ويأتي بالقليل منها، قليل جدا، ويضعه في فم الصبي عند حنكه، في أعلى حنكه من الدخن. قال هذه العملية فيها فائدة طبية وفيها فائدة غذائية لهذا الصبي. ثم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأدب وهذا الأخلاق السامية التي يغرسها في الأطفال. ها هو ذا مما يروى عن عمر بن أبي سلمة، وأنه كان غلاما صغيرا وجلس بين يدي النبي في يوم ما ووزع الطعام، فإذا بهذا الغلام كما قال فطيش يدي في الإناء.
3: أيوة.
4: فطيش يعني الإناء، مرة يأكل من أمامه، مرة يأكل من أمام غيره.
3: أيوة.
4: مرة من اليمين، مرة من الشمال.
3: أيوة.
4: فإذا بالنبي عليه السلام ينظر إليه، وهذه الطريقة في المعاملة، وهذه الطريقة في التوجيه، نوجهها للوالدين رسالة وللمربين. أراه الغضب وراه القوة واستعمال الألفاظ الصاخبة، وربما يسحبها السب واللعن للطفل، راهي لا تأتي بنتيجة، راهي تزيده ربما معناها ضلالا وتزيده عدم فهما في المقصود. الإنسان يتحرى وينتهج منهج الدعاية ومنهج الرفق، إذ هو الذي يترك بصمته ويترك توجيهه في هذا الصبي. إذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الغلام ويقول: يا غلام بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
3: نعم.
4: أذكر اسم الله وكل قدامك عايش ولدي، ما تكل شكاكة وما ترمي في بيك في الطعام وبطريقة معناها فيها العشوائي، لأنه هو صبي لا يفهم ولا يدري. ثم ماذا؟ كل مما يلي، كل قدامك، كل قدامك. هذه أداب، هذه أداب الأولياء الحقيقة لابد أن يعلموها قبل الأبناء، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه.
3: نعم.
4: لا يعطيه.
3: لم يضربه شيخنا، لم يضربه على يدي أو لم يعنفه شيخنا هكا ولا؟
4: أي نعم سيدي. وهو كذلك.
3: نعم.
4: كما قلنا الضرب والسبان هذا واللعن اللي صار اليوم على لسان المربين الأولياء، هذا راه لا يأتي بنتيجة. التجربة أن ولدك بقدر ما تصعد معاه، وخاصة في سن معينة سن المراهقة، تصعد معاه وتتقوى معاه، راه لا يأتي بنتيجة. قل لك الأم أو البو حاولت معاه كل الطرق، حاولت معاه كل الطرق ولم أصل معه إلى نتيجة. نقول له: أختي الفاضلة، أخي الفاضل، راجع أنت منهجك التربوي معه، راجع منهجك، لأن المنهج التربوي هذا يتضمن أخطاء فادحة ويتضمن انحرافات وعدم فهم. صحيح نية الولي سليمة ونيته طيبة مع ولده، ويحب يراه ولده ولا بنته في أعلى المراتب الأخلاقية، يحب يراه هو مثال وقدوة لغيره من أقربائه ومن أصحابه وغير ذلك، ولكن هذا المنهج لابد أن يراجع، لابد أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. أراه بين قوسين علماء النفس يقولون وأن الولد الصغير في اليوم الواحد، في اليوم الواحد هو صغير محتاج إلى 20 ضمة.
3: أي والله، أي صحيح،
4: سبحان الله.
3: نعم. أي والله،
4: 20 ضمة. نعم. فضلا عن القبولات، وين هذا أختي الفاضلة؟ وين هو؟
3: صحيح.
4: هذا رأي الكلام نوجه فيه للأولياء الأفاضل. هذا موجود ولا مش موجود؟
3: موجود.
4: ودك تتحدث معها معناها بحوار بناء وحوار فيه معناها من الهدوء ما فيه، لا تقلق. نقول لهم لا تقلق، أكبر عملية صعبة في هذه الحياة، أكبر بناء صعب جدا هو بناء الإنسان وبناء الذات.
3: نعم.
4: راك تنجم تبني في اليوم كذا ربما جدران ومنازل وغير ذلك، ولكن أنت تبني الإنسان عملية صعبة ياسر، وعملية فيها من الجهد وفيها من الفهم والتبصر ما فيها. ما نقلقوش على أبنائنا، ما نظهرش منهم، راهم سبحان الله إذا كان عودوا الخطأ مرة واثنين وثلاثة، لابد أن يكون لنا من رحابة الصدر ما فيه، ما فيه كفاية لأن نستوعب أخطأهم. هذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، رغم أنه معناه يكون أحيانا في وسط الصلاة في وسط الصلاة ويأتي إليه أحفاده، تأتي إليه، كان عليه الصلاة والسلام يؤم الناس يوم ما، وأمامة هذه بنت أبي العاص اللي هي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله في الصلاة وتأتي على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا قام من السجود أعادها. يا سيدي رسول الله، ما أعظم هذه الصور الجميلة. ونحن أختي الفاضلة يؤتى بغلام صغير للجامع يصطحبه والده ويهز معاه، بنية ماذا؟ بنية غرس الأخلاق والقيم وتحبيبه في بيت الله، وهذا شيء جميل نحث عليه الأولياء. سبحان الله، قد يخطئ هذا الصبي، مازال صغير، مازال مش معي، ربما يرفع صوته، ربما يأتي بعمل معين تقام عليه الدنيا ولا تقعد.
3: صحيح.
4: وسب ونهر.
3: نعم.
4: يا أيها المؤمنون الأفاضل يبارك فيكم، لك الولد الصغير هذاك وقت تسبه في بيت الله ولا تهينه بكلمة ولا تتشبه
3: ينفر
4: معاه،
3: ينفر شيخ.
4: ينفر بارك الله
3: والله.
4: ينفر وهذا يفعل جرحا أليما جدا في نفسه يصاحبه إلى الكبر.
3: صحيح.
4: هكذا حدثني أحدهم.
3: نعم.
4: قال لي: والله لازلت أذكر عمري 6 سنوات ومعناها كبيت إنان تعمى في وسط الجامع، إذا بمجموعة من الرجال الكبار من الشيوخ لم يتركوا أمرا إلا وفعلوه معي
3: وطردوه.
4: ما زال يذكر عنده 30 ولا 40 سنة. هذا معناه شيء مقزز، شيء مؤلم، شيء مؤلم جدا. اللطف، شوف سيدنا لقمان إيش قال. يا بني، يا بني، هالعبارة ما قالوش يا ابني، حتى في النداء، حتى في النداء لوليداتنا. الكلمة راهي رسالة. عايش بنتي، ترب جب ولدك، رب جب ولدك، نبي بأحب الأسماء إليه، سمعوا الكلمات الطيبة، شجعوا، شجعوا دائما، دائما ظهر له الجانب، حتى وقت اللي يخطأ، حتى وقت اللي يخطأ أعطيه المثال الحسن، صفة غير مباشرة. ما تبين تقولوا بيك وعليك واخطأت وعملت كذا وكذا، لا، بين له الجانب الإيجابي حتى يقتدي به، حتى يتأثر به، وريه القدوة الحسنة. وللأسف كما قلنا، فاقد الشيء لا يعطيه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. الأب هذا اللي مثلا يأتي التدخين يدخن، كيفاش باش ينهى ولده عن التدخين؟ أو الأم هذه اللي ربي يغفر لنا ولها، معناها دأبها الكذب، كيفاش باش تنهى بنتها عن الكذب؟ ودأبها التعري، كيفاش باش تربي بنتها على الستر؟ راهو ثم التربية، ثم وليدات يطلعوا صالحين في المجتمع ما شاء الله عليهم، تسأل والديهم يقول لك أنا راني ما كلمتوش، ما وجهتوش، ما وجهتوش، ملا كيف كان صالحا؟ نقول أن هذا الصلاح أتى بصلاحكم أنتم في سلوككم، بأنكم القدوة الطيبة. راه الولد كيما يقعد بوه يقعد هو، يبدا صغير،
3: صحيح،
4: كيما يتمشي بوه يحاول يقلد بوه في كل شيء، دائما هذا الشيء حسنا أم سيئا. لذلك أيها الأولياء، أيها الآباء، عودوا إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم، عودوا إلى رسول الله، عودوا إليه وهو في بيته يجلس في الصلاة ويحمل الحسن والحسين على كتفيه. أعطيه هذا الحب، هذا الحب أول ما كما الولد الصغير يلبى من صدر أمه، حتى معنى عندما يكبر يكون في حالة جسدية سليمة، كذلك لا بد أن يلبى بهذا الحضن وهذا الحب وهذا الحنو، حتى يعطى سلامة في نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين في مجلس ما، وكان من بين الحاضرين
3: الحابس ابن أقرع. أي سيد، أي والله،
4: أقرع نعم، سبحان الله، معناه الإنسان كأنه يفتخر، يقول لك أنا أولادي ماني، معناها هاوك موفر لهم كل شيء، وهاوك الانترنت وهني جبت وكذا، وانتهت مهمتي. نقول له بدأت من هناك مهمتك، من هناك بدأت الساعات. أيها الأولياء الأفاضل، يبارك فيكم، الساعات المديدة اللي تعداها وانت جالس في المقهى، أعطي منها بعض القليل، قليل لابنك، وتحدث معاه وقربوا ليك، وخرج انت وياه، وفي سن معينة صاحبه، اتخذه صديق، صديق، واحكي له انت على أمورك، تو هو وقتها يحكي لك.
3: صحيح.
4: اليوم والأسف هناك نوع من القطيعة أحيانا بين بعض الأولياء وأبنائهم، هناك نوع من النفور، هناك نوع من التقاطع. سبحان الله، نحن في الإسلام ما عندناش كالصراع الأجيال اللي يعاني منه الغرب. نحن الأجيال في الإسلام متصالحة مع ذاتها ومع غيرها.
3: صحيح.
4: بذلك نرجو إن شاء الله إلى العودة إلى منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أن ننتج جيلا صالحا، جيلا لا يشقينا ونحن كبار في السن، ويترحم علينا ونحن أموات، ويقرأ قول الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن شاء الله ربي ينفعنا بهذه المداخلة، وإن شاء الله ربي راجع بنا إلى الهدى والصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قرة عين، أن يكون أبناؤنا قرة عين لنا، وأن يجعلنا للمتقين إماما. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، من هذا المنبر المبارك إلى الحضرة النبوية الشريفة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وشيخنا منير البلهوان مشكور جدا ومأجور على كل ما تفضلت وذكرته. احنا مش نخرجوا فاصل، بعدها دقيقة اقتصاد، وبعد آيات بينات من ذكر الله الحكيم، وبعد نرجع لكم إن شاء الله.
6: قصدتك يا إله العرش أدعو.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: ثم ظاهرة يا جماعة لاحظناها وقاعدة ديما تتكرر، رجل الأعمال كيف يكبر يشعر بالتعب بعد نجاح صرف عليه طول عمره، يحب يرتاح ويسلم المشعل لغيره. بيناتنا عنده الحق، حتى هو تعب، لكن المشكل وين؟ المشكل هو كونه وقت اللي يخمم على ولاده يلقاهم هيك اللي مشى للخارج، وهذاك اللي ما عينوش بالكل باش يدخل في الميدان هذايا، وحتى اذا كان القاش كون يعوضه من ولاده يعرف روحه باش يقعد ديما يتكول فيه وما يهنيش عليه رغم اللي هذاك جيل وهذاك جيل. وقتها يتجبر باش يبيع مشروعه ويدخل فلوسه يحطهم في صندوق الادخار ويتكى في الدار. لكن بعد ما يبيع يلقى روحه في وحده مطبقه، وين هاك سي فلان وسي فلتان، وينك التليفون اللي يرن وينوقص كل دقيقه، ما عادش موجود، السكوت التام. وقتها يتاثر نفسيا وممكن حتى يتازم ويولي يسيب في القلق على مرته، سكر الماء، سكر الضوء، شبيه هذيك هكا، شبيه الكوجينة محلوله، حاصيله ما نحكيلكش. وهذا اللي يسميوه الازمه متاع الهويه ما بعد التقاعد. علماء النفس حكوا عليها، راه وهي غلطة العديد من المتقاعدين، لأن ثم عدة نشاطات تطوعية في المجتمع المدني تخليك متوازن مع نفسك، راضي عليها، وربما يكون وقتك معبي أكثر من اللي كنت قايم على مشاريعك وقت اللي ما زلت ما خديتش التقاعد متاعك. وهوني بالذات تجيك القيمة الحقيقية

0: الخبرة اللي تراكمت عند المتقاعد على مر السنين. المتقاعد مش نهاية المطاف، راهو التقاعد معناتها راهو حياة جديدة بطريقة جديدة، بل هي بداية مرحلة مختلفة تماما على المرحلة الأولى، وين يتعدى فيها رجل الأعمال من صناعة الثروة إلى ترك الأثر. ريت محلاها المجتمع المدني اليوم في حاجة ماسة القامة كبرى وكفاءات كما هالجماعة هذوما، والفرص التطوعية المتوفرة كثيرة جدا، وتخليك تحس ديما أنك تأثر ومازالوا يسحقوك العباد وبقدرك. مثلا نعطيك مثال الإرشاد والمرافقة للأجيال الجديدة، مثلا إدارة الحوكمة في الجمعيات والمؤسسات الغير ربحية، ما عادش حاسنا بالفلوس وقتها. المبادرة الاجتماعية والتمويل التضامني، العمل الدبلوماسي الاقتصادي والتأثير على السياسات العامة، والقائمة تطول. يعني بخلاصة، الهاتف اللي كان ينقص بالاتصالات التجارية ينجم يرجع ينقص مرة أخرى دعوات الخير والشكر والاستشارات وطلبات التوجيه. شوف قديش الإنسان يشعر بنفسه مفيد. الفرق الوحيد أنه في الأول كان يخدم الحساب الخاص، اليوم يخدم لحساب المجتمع الكل وراحته النفسية من فوق.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار

صدق الله العظيم. 8:07 دقائق توقيتنا في استديوهاتنا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9:00، ونحن نتحدث بين الفقرات القارة وبين مداخلات مشايخنا الكرام، نتحدث عن لطف الله سبحانه وتعالى، وأوردنا معاني اللطف العظيمة، ثم نتحدث عن أنواع اللطف، هما في حقيقة الأمر حسب ما أقره وحسب ما يعني استقر في وجداني وقلوب علماء هذه الأمة، أن اللطف، لطف المولى سبحانه وتعالى، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو لطف عام. اللطف العام يشمل جميع الخلق، جميع الكائنات، يعني يشملهم لطف الله سبحانه وتعالى في الرزق وفي العافية وفي الحفظ، يعني في سائر حركة المؤمن اليومية، يعني لطف المولى سبحانه وتعالى يتجلى في كل ذلك، هو لطف عام يشمل جميع الخلق دون استثناء. ثم لطف خاص، وهذا الذي يقرع القلوب حقيقة، لأنه اللطف الخاص يخص به المولى سبحانه وتعالى أهل الإيمان، حيث يوجههم التوجيه الرباني الصحيح للرضا عند البلاء والشكر عند الرخاء. يعني هذا لا يتأتى إلا لعباد الله المخلصين، لزمرة من العباد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم، صفوة الخلق، يعني الناس المختارين عند الله سبحانه وتعالى هم أهل الإيمان، ويوجههم المولى سبحانه وتعالى حتى يرضوا عنه سبحانه وتعالى، ويرضوا عن قسمته، ويرضوا بقضائه وقدره مهما كان، يعني حتى وإن خالف هواهم، حتى وإن كانوا يعني غير راضين والعياذ بالله بذلك، فالمولى سبحانه وتعالى يرضيهم بقضائه ويشكروه عند الرخاء ويرضوا عند البلاء. وهذا يعني قمة في المحبة لله سبحانه وتعالى، لأنه لطف المولى سبحانه وتعالى يتأتى بمحبة وبرحمة وبمودة. المولى سبحانه وتعالى لا يحابي بين عباده، ولكن هناك صفوة من الخلق اختارهم المولى سبحانه وتعالى، وهم قبل ذلك أروا لله من أنفسهم خيرا، كانوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكانوا يسيرون دائما مهما كانت ظروف حياتهم، كانوا دائما ملتزمين بالمشي على خطى القرآن العظيم وعلى خطى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أروا لله سبحانه وتعالى من أنفسهم خيرا، فاصطفاهم المولى سبحانه وتعالى وأصبحوا من أهل الله ومن أهل الإيمان، لذلك علمهم كيف يرضوا عن الله سبحانه وتعالى ويرضوا عن قسمته ويشكرونه عند الرخاء. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال في حديث جميل جدا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني أمره كله خير المؤمن، وهذا من تمام لطف الله سبحانه وتعالى وإحاطته بقلب ذاك المؤمن. 8:12 دقيقة فاصل، ثم بعدها إذا فقهوا، ثم آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الإسراء بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم لنا عودة إن شاء الله.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: ما حكم من صلى على جنازة يظن أنها لرجل فتبين أنها لامرأة أو العكس؟ الجواب أن من صلى على جنازة يظن أنها لرجل فتبين أنها جنازة امرأة، أو ظنها جنازة امرأة فتبين أنها جنازة رجل، أو لم يعرف هل هي جنازة رجل أو جنازة امرأة، فإن ذلك لا يضر والصلاة مجزئة. نعم، إن عرف فدعا بالتأنيث إن كانت امرأة، وبالتذكير إن كان رجلا، وبالتثنية إن كان اثنين، وبالجمع إن كانوا جمعا فهو أحسن، فإن لم يفعل لم يضر والصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. 28 دقيقة، أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، مازلنا معكم في صباحك أجمل لهذا الخميس 29 من صفر 1448 هجري الموافق ل 13 أوت 2026 ميلادي، ونحن على مقربة سويعات في حقيقة الأمر من استقبالنا لشهر ربيع الأول، شهر ربيع الأنور، شهر ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما أسعدنا بذلك. ويعني القلب يفرح حقيقة، والعيون تشرئب لتلك الجلسات الذكر وجلسات ذكر شمائل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتلك الفرحة التي تغمر قلوبنا بمولده، بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. وما أسعدنا بذلك نحن، والله نسأل أحيانا لو لم يبعث المولى سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم، هذا النبي العظيم رحمة للعالمين، كيف كانت حياتنا تكون؟ يعني والله كانت تكون صعبة جدا، وليس لنا دليل في ذلك، وليس لنا من يقودنا في هذه الحياة الدنيا، ومن يرشدنا إلى الطريق القويم، الطريق الصحيح. ونحن نتحدث عن لطف الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ألا نذكر يعني على امتداد حياته الشريفة قصص عظيمة سطرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام في علاقته بالله سبحانه وتعالى، وتمثل هذه القيمة العظيمة وهذا الشعور الذي يشعر به المؤمن الحق تجاه ربه سبحانه وتعالى. وهذا اللطف يتأتى عن طريق، يعني شعور المؤمن بلطف الله سبحانه وتعالى في حياته يتأتى عن طريق حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، هكذا يقول المولى سبحانه وتعالى، فليظن بي ما شاء. إن ظن أن الله سبحانه وتعالى لطيف به فهو كذلك، وإن ظن العكس حاشاه المولى سبحانه وتعالى فله كذلك ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الأوقات وفي أصعبها وفي يعني في كروبات جمة كان حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأدرك أن لطف الله قريب جدا، يعني في كل حادثة حدثت في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ناهيك على جميع الرسل والأنبياء الذين هم قدوة للأمم التي بعث فيها كل نبي، يعني خذ من ذلك سيدنا إبراهيم والكرب العظيم الذي كان فيه وهو يلقى في النار، فكان حسن الظن بربه سبحانه وتعالى فأدركه لطف الله سبحانه وتعالى. النبي يوسف كذلك مر بفترات عصيبة جدا في حياته، ولكن لطف الله سبحانه وتعالى سبق ذلك، وقد قال سيدنا يوسف في ختام قصته الرائعة وهذه الملحمة التي سطرها بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن ربي لطيف لما يشاء، هكذا قال هذا النبي القدوة كذلك. يعني لطف الله الخفي يأتي في وقته المناسب، من جمال هذا اللطف أنه يأتي في الوقت المناسب ليبهر الإنسان، ليبهر هذا الكائن وينسيه قسوة الصعاب والآلام التي قد يمر بها في حياته. وهذا التدبير في الوقت المناسب قد يظنه الإنسان صدفة، أبدا لم يكن صدفة، لا يوجد في هذا الدين العظيم ولا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى أمر يسمى صدفة، بينما هو تدبير من اللطيف الخبير في اللحظة التي يتوقعها الإنسان أنه لن يخرج من ذلك المأزق، فيأتيه لطف الله سبحانه وتعالى ويجبر قلبه ويطمئنه ويعطيه الأمانة في هذه الحياة الدنيا. 28 دقيقة فاصل، ثم بعدها النشرة الجوية، ثم بعدها آيات بينات من ذكر الله الحكيم، وبعدها شيخنا هشام صدقاوي يلتحق بهنا حتى نواصل معه بإذن الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تمام 8:30 في استوديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم غدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا سرحان الرحالي. السلام عليكم سرحان، أهلا وسهلا بك، نهارك سعد الأيام إن شاء الله.
3: نهارك زين، مرحبا بك، وكل عام المرأة التونسية بألف خير.
2: بارك الله فيك سرحان، نتعرف معك على أحوال الطقس، تفضل سيدي.
3: نعم، بالنسبة لحالة الطقس يعني أو نبدأ بدرجة الحرارة اللي في الحقيقة اليوم مرتفعة نسبيا لمحالة تجاوزت المعادلات العادية لهذه الفترة، لكن تجاوز بمعادل درجة أو درجتين ما هيش حاجة كبيرة. لا نتحدث هنا على موجة حر، الأرقام تكون ما بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 39 و 43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. بطبيعة الحال بداء من هذا اليوم لنا عودة مع التقلبات الجوية الكلاسيكية اللي تشهدها الواجهة الغربية للبلاد، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. اليوم ولاية الطقس معنية في هذه التقلبات الجوية في الحقيقة.
2: أمطار معناها؟
3: نعم، أمطار سحب رعدية باش تعطينا أمطار، يعني نتيجة هذه السحب الرعدية تكون الأمطار. رياح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب، ويوم الغد نواصل مع هذه التقلبات الجوية الكلاسيكية اللي في الحقيقة باش تكون موجودة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا ومحليا الجهات الشرقية مع أمطار يعني تكون طيبة في ظرف زمني وجيز. الأمطار هذه تكون مرفوقة أحيانا بالبرد يعني التبروري، رياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. السبت والأحد كيف كيف يعني ما زلنا معنيين بهذه التقلبات الجوية اللي أحيانا تراوح مكانها في الواجهة الغربية للبلاد، أحيانا أخرى تتجه نحو الأماكن الشرقية وتعطي كميات أمطار متفاوتة. بحر اليوم قليل الاضطراب بكافة السواحل من الشمال إلى الجنوب، كيف كيف غدوة ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة. إن شاء الله السلامة للناس الكل، هذا هو المهم.
2: أمين.
3: كما اعتدنا مواقيت الصلاة، نعم مواقيت الصلاة لهذا اليوم إن شاء الله، صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و 31 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 بعد الزوال و 10 دقائق. بالنسبة لصلاة المغرب في تمام الساعة 7 مساء و 16 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة 8 مساء و 50 دقيقة. غروب الشمس لهذا اليوم إن شاء الله سيكون في تمام الساعة 7 مساء و 14 دقيقة، في حين غروبها شروقها يوم الغد عفوا على الساعة 5 صباحا و 35 دقيقة.
2: نعم، مشكور جدا سي سرحان الرحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 8:33 دقيقة، يتبينت من ذكر الله الحكيم لسورة الشعراء بصوت القارئ علي دبارة، ثم شيخنا هشام صدقاوي يحل بيننا حتى نواصل معه في مسك الختام إلى ختام. صباحك أجمل لهذا اليوم.

0: صدق الله العظيم. 8:36 دقيقة، أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام وفي متابعة لقانا هذه الصبيحة المباركة. مسك الختام أكيد باش يكون رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أحوالكم شيخنا؟
1: نحمد الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما ألهم.
0: الحمد لله على كل حال. طيب شيخنا، احنا حديثنا ما زال متواصل في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، استحيوا من الله حق الحياة، وتحدثنا عن الرأس وما حوى. حقيقة وجينا على نقاط على غاية من الأهمية في مسألة السمع البصر. اليوم حاسة أخرى أو عضو آخر في جسم، في رأس الإنسان خلينا نقوله. أنا في حقيقة الأمر شيخ كنت أتوقع أن نتحدث عن حاسة السمع الكلام أو نتحدث عن اللسان، مش الذوق شيخنا،
1: حسب الذوق في لساني،
0: لا الكلام باللسان شيخنا، لأنه هو مباشرة تسمع ترى ثم تتكلم، يعني مرتبطين ببعضهم أشد الارتباط شيخنا. يعني حينما تسمع سمعت شيئا ما ثم رأيت آخر ثم مباشرة تتحدث، ينطلق لسانك بالحديث، حتى يا إما تتعجب من صنع الله سبحانه وتعالى، أو كما كان يتعجب عليه الصلاة والسلام في أكثر الأحيان من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، أم ينحى ذاك اللسان منحى آخر فتستعمله على غير مراد الله سبحانه وتعالى. ولكن سيادتكم فاجأتموني حينما أردتم أن نتحدث عن حاسة الشم وعن الأنف عموما، الذي هو كما تفضلتم وذكرتم شيخنا أنه مسؤول الأساسي إن لم يكن الأول عن حياة المؤمن حينما نتحدث عن التنفس.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومواله. يعني شفت من بديع خلق الله سبحانه وتعالى وإتقان صنعته أن الخلق الإنساني سواه المولى، سواه تسوية مدهشة مدهشة مدهشة يطيش لها العقل في الأصل. معناها بعد أن استعرضنا تقريبا العقل ثم الأذن ثم الأذن في السمع ثم العين في البصر، في الأصل الإنسان يذهب ذهنه إلى عضو اللسان، هذا العضو الخطير الذي نبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأنف قبل الفم هناك الأنف، ووضع الفم قبل الأنف هذا من تمام إحكام صنعته سبحانه وتعالى بأن جعل الأنف قبل الفم، لأن الأنف وجود الأنف قبل الفم قبل حاسة الذوق. قلنا في اللسان صحيح، واللسان عنده وظيفة الكلام، له وظيفة الكلام صحيح، لكن عنده حاسة الذوق اللسان. لكن قبل حاسة الذوق أراد الحق سبحانه وتعالى أن تتحرى قبل أن تتذوق شيئا تشم رائحته، فشم الرائحة هذايا من بديع صنع الله سبحانه وتعالى. كيفاش الإنسان يشم الروائح؟ قد جهز الله هذا الأنف، هذا العضو العظيم، بجهاز يحتوي تقريبا على 20 مليون عصب. معناها تقريبا الجهاز هذا اسمه الجهاز متاع الشم
0: فقط،
1: جهاز الحاسة الشمية فقط، جهاز الشم هذا يمكن أن يميز بين 10,000 رائحة. هل يتوقع الإنسان أن في الأنف هذه الأجهزة المعقدة وهذه الأجهزة التي لا ترى أصلا رائحة واحد، وطب حائر أصلا في هذا العضو المعجز الأنف وما يحتوي عليه؟ خطر إذا كان البصر يدرك البصر باش بوسيط الضوء، لولا الضوء الإنسان يراح شيء، والسمع كذلك يدرك باش بالاتصال القريب، حاجة بعيد عليك لا تدركها بسمعك، لكن جعل الله في الشم دائرة إدراك واسعة، ماهيش محصورة بوسيط معين،
0: حتى مرتبطة بالذاكرة شيخ.
1: أين
0: ساعات تشم شيء تعيدك إلى الذاكرة.
1: صح صح صح. يعني السمع، جعل الله للسمع دائرة إدراك واسعة جدا، ليست محصورة لا بمكان ولا بزمان ولا بوسيط، أينما تكون تشم الرائحة وتدرك أشياء لا تستطيع أن تدركها لا بسمعك ولا ببصرك إن بالشم. على سبيل المثال أضرب لك مثلا، هل يستطيع الإنسان أن يدرك فأرة في بيته؟ الفأرة ما ساعة تأتي في مواضع لا تستطيع أن تراها بكل كل، لكن يمكن أن ترى أن تدركها. باش فأرة ميتة تدركها برائحة، بالرائحة بتاع الجيفة. سبحان الله، معناها أعطى ربي لجهاز الشم هذايا، أعطاها دائرة كبيرة باش تستشعر حتى المحيط الخارجي متاعك أنت. لا يمكن أن تستشعر ما هو موجود في محيطك الخارجي إلا على طريق الأنف، من طريق الأنف. هذا الأنف هذا في مخص الوظيفة العضوية بتاعه هو، لربي سبحانه وتعالى أعطاه الأنف، سواء كان في الشم أو أخطر من ذلك في التنفس، لأن بغير التنفس الإنسان يعيشش. فانظر إلى أهمية هذا العضو الذي كنا على وشك أن نغفل عنه ونمر عليه مر الكرام، بينما هو قبل الفم وقبل اللسان وقبل كل شيء. ثم أن هذا الأنف عنده أبعاد روحية وعنده أبعاد نفسية. الأنف إما ينم عن كبر حينما يأنف عن الغير، نحن نقول يأنف عن الغير، أي يستكبر ويستعلي على الغير،
0: حتى بدير يا شيخ هز خشمه،
1: أي بلاش نو هز خشمه لفوق، أنا مستعلي على الناس والعياذ بالله، مستكبر على الناس والعياذ بالله. فالأنف إما أن يكون عنوان كبر أو عنوان تواضع حينما يضع أنفه على التراب في السجود، في أبلغ موضع في الصلاة اللي هو في السجود، يضع أنفه، ولا يتحقق السجود إلا بوضع الأنف على التراب فضلا عن الجبهة.
0: نعم، ماذا كان يقول شيخنا رغم أنفه؟
1: ها باش نجي واحدة طريقة التفريعات كيفاش؟ ها ندغدغ فيك أنا؟
0: أي نعم سيدي،
1: دغدغ به يا تخليك تستحضر الحاجات هذه. رغم أنفه، شنو هي قضية رغم أنفه؟ رغم أنفه، رغم أنفه، وأنت في سجود حتى للسهو متاعك، شنو عنوان السجود السهو؟ إرغام أنف الشيطان الذي أنساك.
0: أي نعم،
1: بل شنو هو السجود السهو؟ أي فاصل معناها فاصل فقهي هذا، باش تعرف كل الأحكام التشريعية من فقه ومن أحكام شرعية، كلها في حال تفاعل. الفقه متاعنا مربوط، مرتبط بهذه المعاني، خاصة فيما يخص الأنف. سجود السهو هو مقصود بذاته، شنو الغاية منه؟ شنو إرغام أنف الشيطان، يعني هو الذي أنساك في السجود. ماذا بي شيطان من مصلحته أنك تقلل من سجودك، تكون سجدة أقل، تكون ركعة أقل، تكون ذكر أقل، لكن نجبره باش بسجود السهوي هذايا إرغاما، كما قاله النبي صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا عادي تفتح قوس عاد لعبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيلات هذه كلها الفقهية كلها تتفاعل باش تجعل من الإنسان يرتقي إلى المرتبة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه إليها، مرتبة الكرامة. الكرامة والعزة. ولقد كرمنا بني آدم، وأصلا المولى سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم أراد من هذا الخلق، من خلال هذا الخلق، أن يكرم هذا الخلق، أراد تكريمه هذا المخلوق المدلل. والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا العقد في الخلق.
0: نعم.
1: لأن الله لما خلق آدم كان قد أبرز الحقيقة المحمدية بخلق آدم، أبرز الحقيقة المحمدية. ما معنى هذا الكلام؟ بخلق آدم أبرز الحقيقة المحمدية، لأنه عندما خلق آدم أدرك الملائكة من كانوا يصلون عليه، عرفوا من كانوا يصلون عليه. الملائكة لم يكونوا يعرفون من كانوا يصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون
0: منذ الأزل
1: على النبي منذ الأزل، لكن ما كانوا يعرفونه. لما خلق الله آدم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض هذه الأسماء على الملائكة، ومن بين الأسماء المشرفة اسم محمد بن عبد الله
0: عليه الصلاة والسلام منذ ذلك الوقت
1: صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فخلق آدم كان من خلاله وإبراز الحقيقة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد،
0: الحمد لله.
1: وذكر مولده هي في الحقيقة حافز تذكرنا بعبقرية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المخلوق الذي اصطفاه المولى سبحانه وتعالى واجتباه من دون سائر الخلق. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في سياق هذه الحصص المتعاقبة ماكثين وعلى عتبات هذا الحديث الذي استغرق منا تقريبا 4-5 أسابيع، نحن نحكي في حديث واحد، رغم حديث من من ألاف الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، نحكي على حديث واحد، رانا ندندن حول حديث واحد. استحيوا من الله حق الحياة لكي ندرك فضل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذكرى مولده فقط، نحن مطالبون بالاحتفال بالنبي على مدار السنة، وهذا الذي نقوم به والحمد لله، أننا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال اعتصامنا بسنته. ليس في ذكرى مولده فقط، ذكرى مولده هي نفحة من أعظم نفحات هذا في هذا الوجود، نتعرض إليها للتذكير فقط. وإلا فإن احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتفالنا بمولده هو على مدار السنة كاملة، من خلال التعرض إلى سنته، إلى سيرته العطرة، إلى أخلاقه العظيمة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أين وضع مواضع التكريم، رأوا موضع تكريم، هذا موضع عزة وتكريم الإنسان. قدر الإنسان في وضع أنفه على التراب مذلة، لكن ما هي مذلة لله سبحانه وتعالى؟ والمذلة لله شرف، والتذلل لله سبحانه وتعالى والخضوع لله هو شرف للإنسان، بينما التذلل للبشر هو تلف. وفرق بين الشرف والتلف. هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الإنسان يتصالح مع إنسانيته ويسترجع كرامته، ويسترجع كرامة متاعه التي فقدها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقالة الفضل بن عباس للنجاشي: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك، أي رضحا من الزمن، حتى بعث الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرفه ونعرف صدقه وعفافه وأمانته. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الاحتفال، حتى لا نكثر اللغط في كل مرة، هكا في كل ذكرى مولده يكثر اللغط، احتفال جائز مش جائز، ممنوع ولا وبدعة وما بدعة. يا رجل، نحن الاحتفال بمولده على مدار السنة كاملة، إنما ذكرى مولده هي برمزية التاريخ، لأن يعني حتى التاريخ بالترجيح،
0: أينما
1: لم نحسن في تاريخه، كما قال البرزنجي: والراجح والراجح والراجح والراجح أنها في 12 ربيع الأول من عام الفيل، والراجح يعني برمزية، نقعدوش نشبث بالتفاصيل هنا ونترك الأصل، أصل الروح، الروح الروح اللي هي شنية؟ الاعتصام بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإحياء سننه، إحياء ذكرى المولد هي إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء أخلاقه التي نحن في أمس الحاجة إليها. الأنف، هذا الأنف، شفت النبي عليه الصلاة والسلام هو طلع فوق المنبر قال رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له.
0: أدرك أبويه.
1: الأخرى أدرك أبويه فلم يبره.
0: لم يدخل الجنة.
1: معناها هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. الأنف هو قد يكون عنوان كبر وكبرياء والعياذ بالله، ولما يكون الأنف عنوان كبرياء والعذاب يذله المولى سبحانه وتعالى بقوله تعالى سنسيمه على الخرطوم. الخرطوم شنو؟
0: أنف.
1: انظر إلى موضع الأنف في القرآن الكريم، انظر إلى موضع الأنف في القرآن الكريم، تشوف يا إما أن يكون موضع تكريم وموضع تواضع وعنوان تواضع عفوا، ها، والإنسان يحفظ كرامته ب نقولوا عنه إنسان عنده أنفة، عنده شوية عزة
0: مروءة،
1: ما يذلش البشر. أنف هذي برمزية العزة والكرامة، كذلك يمكن أن يكون كذلك برمزية الكبر والاستعلاء والعياذ بالله على الناس. فذلك علاش إحنا مطالبين مش نتعرضوا للأنف. كيف نحفظه الأنف؟ كيف نحفظ الأنف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تحفظ الرأس وما وعى، ما
0: ومعى
1: من العقل ومن السمع ومن البصر، وكذلك من قضية الشم، هذه أن تشم الروائح الطيبة. وأنت كيفاش تشم الروائح الطيبة
0: عندما تحضر في مجالس طيبة؟
1: ألم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم على مخالطة
0: صاحب الكير؟
1: أيوة، كل حديث متاع صاحب الكير وصاحب العطر في الصحبة، في الصحبة
0: ناشخ الكير، نعم
1: في الصحبة. كذلك أن تحفظ الأنف أن لا تصاب بزكام.
0: الزكام المادي ولا المعنوي شيخ؟
1: لا نحكي على الزكام المعنوي.
0: أيوة،
1: أن حتى أنت في الزكام المادي، في الزكام المادي لما إنسان يصاب بنزلة برد يفقد حاسة الشم
0: أو يتعب كثيرا ولا شيء،
1: يفقد حاسة الشم أو يفقد معظمها. لكن الحفظ الأنف يمر أساسا باش بالصحبة الصالحة، بالصحبة الصالحة، أن تصاحب دائما صاحب العطور والروائح الطيبة، حتى يمسك تلك الرائحة والإنسان ينتعش بتلك الروائح الطيبة. الأنف كذلك يحفظه الإنسان من التذلل للبشر، حفظ الأنف يأتي من هذه الناحية، حفظ الأنف يأتي من عدم تذللك للبشر والتذلل واجتهاد في الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى خاصة في موضع السجود. هذا الأنف ما كناش نجمون عنها نتجنبوا معناها الحديث ولا نمر مر الكرام على ما يحتويه محتواه العقل وما يشتمل عليه العقل من كل هذه الأعضاء ونمر على الأنف مر الكرام، لا نستطيع. ولذلك الإنسان أو كي يتذكر الإنسان أن الأنف اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى، أولا سعى الخصوصية بتاع الأنف كذلك في أنه ما عندك فيه حتى إرادة. سمع ممكن عندك فيه إرادة، تسمع وقت تحب وما تسمعش وقت تحب. البصر ترى عندما تريد أن ترى ترى، عندما تريد أن تغض بصرك تغض بصرك. العقل كيف كيف، تريد أن تستخدم عقلك تستخدمه، وتريد أن تجمد عقلك تجمده، لكن رائحة الشم مطلقة. أن ربي سبحانه وتعالى جعلها

0: سبحانه وتعالى، خاصة في عضو أنت ليس لك فيه إرادة، بل كله سبحانه وتعالى من تدبير الله ومن تسيير الله سبحانه وتعالى.
1: وشيخنا هو من أعظم الحقيقة، من أعظم الأعضاء التي تجعلك تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. يعني كما ذكرتم شيخنا، هو هذه النباتات كلها تسقى من ماء واحد، ولكن كل واحدة لها رائحة خاصة بها، وقد تنبت من نفس التربة.
0: يعطيك صحة. والطعم أصلا الطعم، الطعم والتذوق هو مرتبط بالروائح.
1: صحيح.
0: لا تستطيع أن تذوق شيئا إلا أن تدرك رائحته. أنت شفت البعوضة التي ضرب الله بها مثلا؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. في بالك أنت البعوضة تشم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر.
1: سبحان الله. نعم.
0: البعوضة، البعوضة
1: ناموسة،
0: تشم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر، والنحل يشم رحيق الأزهار من مسافة طويلة. ثم أن طاقة الشم عند الحيوانات تزيد على طاقة الشم على الإنسان مليون مرة، مليونة، مليون مرة، مليون مرة.
1: هناك حيوانات شيخنا أكرمكم الله يعني لا يرون بأعينهم، أو يعني ما همش حادي البصر، ولكن يشتمون رائحة فريستهم بأنوفهم. شيخنا
0: هذيك هي ذاك هو تمام إحكام صنع الله سبحانه وتعالى، أحكم صنعته سبحانه وتعالى. فذكرنا للأنف، ذكرنا للأنف هو وقوف على إعجاز خلق الله في الإنسان، حتى يدرك الإنسان فضل الله عليه ولا يجحد فضله عليه، ثم يشكر على فضله سبحانه وتعالى ويجتهد في شكر الله. قلوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احنا فتحنا قوس في الحقيقة في ذكر مولدي، لأننا تقريبا على عتب على أمتار من ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنته.
1: أمين يا رب.
0: وأن يميتنا على ملته.
1: أمين.
0: وأن يحشرنا تحت لواءه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا.
1: آمين يا رب العالمين. خير ما ختمت به شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور، بارك الله فيكم على كل ما تفضلت وذكرت. شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. في الختام تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، كانت معكم عايدة بالي منذ 7 الآن 9 نختم. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: من شدة قرب رحمة الله منك، فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك، وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا

0: حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
1: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد، برواية قارون عن نافع المدني للقارئ.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 25 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المبارك من الآية 99 إلى الآية 113 من سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا المباركة نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بريحاناتنا. مرحبا بك فاطمة الزهراء الأسلاتي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، مرحبا بك كذلك فاطمة الزهراء بن عباس.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، معنا فاطمة الزهراء العياري، أهلا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى

0: قال يا أبت افعل ما تؤمر.
1: قال يا أبت افعل ما تؤمر.
0: ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

0: إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
1: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيكن. إذا نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشر

0: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم.
1: أحسنت، جزاك الله خيرا. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني

ربح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين

0: إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا يا فاطمة، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني

إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق

جزاك الله خيرا، أحسنتي، بارك الله فيك وفتح عليك. إذا مستمعينا الكرام، سأعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. نكرر هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم، بارك الله في كنا وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié aux lounges des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك. تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية.

0: مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والمجد والثناء، سبحانه تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه صلاة تملأ الأرض والسماء وتنزل بها الرحمة والبركاء. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يبارك فيكم سيدي. إذا نواصل هذه الرحلة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النور الصفاقس التونسي، حيث وصلنا إلى قوله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى أو فعل المباح لمجرد الشهوة، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضدها وهو فعل المنهي عنه، ودليل وجوبها لهم الإجماع. وأيضا لو وقع منهم منهي عنه لأمر أممهم بفعله، لأنهم مأمورون باتباعهم، فيؤدي ذلك إلى الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث إلى الصفة الثانية الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين، وهي صفة العصمة أو ما يسمى بصفة الأمانة.
1: نعم.
2: الأمانة اصطلاحا هي العصمة، يعني لا يقتصر فهمنا للأمانة على فهم الفهم العادي اللغوي، وهو حفظ الودائع إلى غير ذلك. لا، الأمانة في علم العقيدة بمعنى العصمة. ما معنى الأمانة والعصمة؟ حفظ الله ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن الوقوع في منهي عنه، عمدا أو سهوا، كبيرة أو صغيرة، قبل البعثة أو بعدها. هذا اعتقاد وتعريف المتأخرين.
1: نعم.
2: من السادة الأشاعرة، وهذا هو الأحوط والأسلم. نعم، هناك خلاف.
1: صحيح.
2: هل الأنبياء والمرسلون معصومون قبل البعثة وبعدها أو بعد البعثة؟ هل الأنبياء والمرسلون معصومون من الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط؟ طيب، من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا أو عمدا فقط؟ هذا خلاف.
1: صحيح.
2: ولكن نحن نختار ما اختاره كثير من المتأخرين، وهو الموجود في كتب المتأخرين، والذي اختاره القاضي عياض والإمام السبكي، تقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي وغيرهم، أن الأنبياء والمرسلين معصومون.
1: صحيح.
2: ظاهرا وباطنا، من الكبيرة والصغيرة، قبل البعثة وبعدها.
1: بل سيدي علي كذكر كلاما سنذكره، نعرف نحلوه، لكن نعم. فقط أريد، قال ولو خلاف الأولى.
2: نعم، يعني سنأتي ما معنى خلاف الأولى أصلا.
1: نعم. نعم.
2: يعني ويسأل سائل: بما أن الخلاف حاصل، طيب لماذا نختار قول المتأخرين؟ قول المتأخرين هو الأحوط في اعتقاد المؤمن تجاه جناب السادة المعظمين، ساداتنا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يعني يا أيها العامية اللي تسمع فيه، توا فما خلاف، فما شكون يقول لك النبي معصوم بالكلية، والآخر يقول لا يجوز له الخطأ في غير التشريع. إلى غير ذلك، وقبل البعث ويجوز. طيب، وفما قول معتبر قوي من العلماء أن الأنبياء والمرسلين معصومون، وكل ما يتوهم من وقوع النبي في الخطأ إنما هو يجوز فيه التأويل.
1: نعم.
2: ولو في القرآن، ولو نسبت المعصية بالظاهر. فعصى آدم ربه فغوى. أكثر شيء من هك
1: نعم.
2: هاي سيدي هاو بالضبط.
1: أنا كنت أنك ستذكر سيدنا إبراهيم. طيب هذه
2: وسيدنا إبراهيم
1: نعم.
2: وسيدنا موسى فوكزوا
1: نعم.
2: الكلها. وسأذكر بعض الأمثلة ولا أريد أن أطيل بذكر بعض التأويلات، بل سأحيل السادة المستمعين خلينا نشطوم ويمشي ويطالعوا مش نعطيهم أسماء كتب
1: ومراجع
2: يعني بديعة نعم. أسماء كتب بديعة أولت. وكي نقولوا التأويل هنا بين قوسين، التأويل ماشي في بينه يعني شيء مذموم. كي نقولوا تأويل مش معناها لعب وتلاعب بظواهر النصوص.
1: لا لا لا.
2: التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل وقرينة.
1: أي نعم.
2: ديما يخياني ما يمشيش في بالكم إنه كلمة التأويل يعني لعب بالألفاظ وتفسير النصوص بالهوى. لا.
1: هذا روح العربية. لأنه هذا القرآن أنزل باللغة العربية، ربنا سبحانه وتعالى مش هكا ومش قال لنا واللغة العربية هذه هذه هذه لبها
2: يا سيدي. أصلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لسيدنا عبد الله بن عباس ماذا قال له؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تو يدعي النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس بأن يكون مؤولا. ايش معنى مؤولا؟ مفسرا للكلام، لكلام الله سبحانه وتعالى وكلامه بماذا؟ بالدليل والقرينة. هم راه السادة المتأخرين لما اختاروا هذا القول وأولوا بعض النصوص الموهمة لوقوع الأنبياء في المعصية، فما نصوص حتى بعد البعثة، لا راه هذا ما هوش بهواء، بل جاءوا بأدلة
1: صحيح
2: وقرائن والعياذ بالله. شوف يا سيدي هيثم، احنا ما تعلمناه من مشايخنا.
1: نعم سيدي.
2: أن المؤمن يجب عليه إذا بدأ يتحدث عن الجناب النبوي
1: أي نعم.
2: على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى سائر الأنبياء
1: نعم.
2: أن يقف عند حدود الأدب
1: صحيح.
2: والتعظيم، وأن يحاسب نفسه على كل كلمة يتلفظ بها على الأنبياء والمرسلين
1: صحيح.
2: كلهم، وخصوصا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه وسلم
2: رد بالك وعرف ايش تحكي
1: صحيح.
2: هذه والله النبي عليه الصلاة والسلام غلط وأخطأ وعاتبه ربه في سورة عبس. رد بالك انت ساعة لازمك تتأدب لأنه نعم. هذا الكلام هذا ساداتنا الصحابة ما قالوهوش
1: صحيح.
2: ساداتنا الصحابة أتحدى أن يأتي أحد بنص نقل عن صحابي قال مثل هذا الكلام
1: أبداً.
2: إنه النبي أخطأ وعاتبه ربه
1: أبداً.
2: أبقى ساداتنا الصحابة اللي هما عشره
1: نعم.
2: ما قالوش هذا الكلام
1: الناس
2: وانت تو جيت تقول عاتبه ربه
1: نعم.
2: يا سيدي تو شوفوا إنه حتى هذا العتاب هو عتاب شفقة ومحبة
1: نعم.
2: لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها شوف شو قول تو الوعد عاتبه ربه عتاب محبة وشفقة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت ولم يجب سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم، أولا لأنه كان مشغولا والمشغول لا يشغل، وإن كان الأحق بالعتاب فهو سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم
1: نعم،
2: لأنه سيدنا مشغول، وإحنا قاعدة المشغول لا يشغل. مشغول بماذا؟ مشغول بإنقاذ، محاولة إنقاذ تلك الأنفس من النار
1: صحيح.
2: رغم أن ربنا قال له بأنهم معاندون، ولكن النبي صلى الله
1: جبل
2: عليه
1: على
2: وسلم جبل على وما جبل أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى وهو يعرف أنه هذه القلوب غلف ومحجرة، ولكن لآخر نفس
1: صحيح.
2: والآخر لحظة سيدنا عليه الصلاة والسلام كتمر عليه جنازة يهودي يقف حزنا، علاش؟ نفس تفلتت مني من النار إلى النار، فرهو لما قال عبس وتولى إلى غير ذلك لازمنا نعرف
1: هذا
2: فسر.
1: هذا كلام الحبيب هذا لحبيبه وما يدخلش في دائرة
2: وكأنه يقول يا محمد يا حبيبي يعني أتعبت نفسك في التصدي لأولئك الذين لن يؤمنوا بك وقد كفروا بك عن الاستجابة إلى هذا المسكين، يعني أراد أن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن أم مكتوم مطمئن عليه
1: نعم.
2: مطمئن عليه هذا مؤمن وصحابي تو يرجع له في أي وقت، أما هؤلاء إنه تو قعد في محاججة إلى غير ذلك، وكما قلت سأحيلهم إلى شيء من المطالعة لأنه حتى لا نكثر
1: صحيح.
2: فقلنا أن الأنبياء والمرسلون أن الأنبياء والمرسلين معصومون
1: صحيح. سيدي سمحني
2: نعم.
1: لا تسمح لي زاد حتى في ما نقرأه من القرآن يعني ووجدك ضالا فهدى. النبي صلى الله عليه وسلم هونوا على أنفسكم واربأوا على أنفسكم وارجعوا ارجعوا إلى التفسير. ارجعوا إلى التفسير.
2: هذه سمحني نقص على كلامك بالعسل، النقطة مهمة متاع ارجعوا إلى التفسير. يا وخياني أراه إياكم أن تنزلقوا من الدعاوى القديمة المتجددة، كان نقول قديمة يعني نسبية،
1: نعم،
2: المتجددة، في إنه والله نريد أن نفسر القرآن تفسيرا عصريا وراه ما عادش نلتفتوا للتراث. شوف يا وخياني، التراث هو حصن هذه الأمة. كلمة تراث تو الإنسان ينظر إلى كلمة تراث يعني كأنه شيء بالي،
1: نعم،
2: شيء قديم مر عليه الزمن. لا يا سيدي، هذا التراث هو عزنا وفخرنا وحصننا. علاش؟ أنا تو وليت نسمع في ما يسمى بالبودكاست،
1: أي
2: كثير من البودكاستات تو ولات موضة، هذا أي واحد يحك راسه يحل بودكاست ويبدأ يحب،
1: هي موضة سيدي، نعم،
2: يحب يفسر فيها القرآن وكذا. فما ناس تتسمى وتتزيى بزي اللغويين وخاصة ما يسمى باللسانيات المعاصرة، يحبوا يفسروا القرآن بلسانيات مخالفة لما عليه ذلك العصر من الفهم، من فهم تلك الألفاظ والمصطلحات. تولى أنا أحب نجي ونفسره، أي والله ليس المقصود بكذا من عشاء
1: كذا أي حاجة،
2: يعني لساني. شوف يعني رأيت كلام عجيب وغريب، يقول بصاحبه، يقول بصاحبه إلى بدع عقدية خطيرة جدا،
1: وإلى الانتقاص حتى من كلام الله سبحانه وتعالى ومن أنبياء الله
2: ومن قدر الأنبياء والمرسلين.
1: نعم نعم تسمع،
2: ومن إنكار ولا تو حتى فرضية الحجاب وتحريم الخمر وغيرها بما مصطلحات أو بتفاسير ركيكة، بتفسير ما أنزل الله بها من سلطان ليس لها استناد لغوي قوي.
1: نعم.
2: يعني كلها تفسير شاذة. فأنصح السادة المستمعين أن يتحصنوا بكلام أئمتهم. نعم. فاسألوا أهل الذكر. يا خياني يراه أكل الإمام الطاهر بن عاشور
1: رحمة الله،
2: والإمام الرازي، والإمام القرطبي، والإمام الطبري، وابن راه لما فسروا القرآن هو مش في بالك، يعني هو حب يفسر القرآن وهو مش أهل. شوف قديش يعني موصل ليفسر القرآن إلا بعد أن تمكن من علوم اللغة اللي هي 12 لغة،
1: صحيح،
2: نحو وصرف وبيان ومعاني وبعديع واشتقاق، وبعد ما تمكن من تاريخ أسباب النزول
1: كلها،
2: وتمكن من العقيدة ومن الفقه ومن دراسة الفرق، وقتها بدأ يفسر القرآن. مش تو يجي واحد ما يعرفش يفرق ما بين الفاعل والمفعول به ويقول لك والله تو باش نعاودوا نفسر القرآن تفسير معاصر إلى غير ذلك.
1: صحيح.
2: لذلك ما تفضلتم نرجع للنقطة اللي انتهينا فيها على ارجعوا إلى التفسير.
1: صحيح.
2: وشوفوا شنو فسر وكيف فسر أهل العلم تلك الآيات الموهمة بأن الأنبياء والمرسلين قد أخطأوا.
1: صحيح.
2: وشوفوا استدلالاتهم، هل استدلالاتهم هاوية ولا عندها استدلالات لغوية
1: قوية
2: فقهية عقدية.
1: جميل.
2: نعم
1: صحيح. تفضل سيدي سامحني، معناها كان قوس أريت يعني رأيت أنه لابد أنه
2: لا هو قوس مهم جدا، هو أصلا هذا مبحث العصمة.
1: نعم سيدي،
2: رانا نحل فيه حصص وحصص.
1: نعم.
2: وفعلا يعني لا أدري تو نشوفه بعد نهاية هذه الحصة هل نواصل في باب العصمة، لأنه يعني أوتي استنقاص الأنبياء والعياذ بالله من هذا المبحث.
1: لطف.
2: نعم. من هذا المبحث، من هذا المبحث الذي أسيء تفسيره.
1: صحيح.
2: تو نشوفه لو كان ممكن حتى نجيبوا بعض الأمثلة، تو نعطيهم بعض المراجع ونجيبوا بعض الأمثلة ونشوفوا ردود العلماء الربانيين على ما يتوهمه البعض أن الأنبياء والمرسلين قد وقعوا في أخطاء، بل هناك من نسب إليهم الكبائر والعياذ بالله.
1: صلى الله السلامة.
2: والعياذ بالله. يا أيها النبي اتق الله. جاي يفسر قال لك بما أنه أمره بالتقوى.
1: أيوة.
2: بمعنى أنه يعني جانب التقوى والعياذ
1: لا
2: بالله.
1: لا إله إلا الله.
2: تعالى الله عن ذلك وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولكن حتى لا نطيل نقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
2: تحمل خطابات موجهة من ربنا إلى أمته، تحملها من باب الكلام لك واسمعي يا جار.
1: اي نعم.
2: يعني الخطاب متاع العتاب ومتاع التقوى هكا موجه لشكون؟ للصحابة وللأمة، ولكن تحمله النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بأمته صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم. نعم. هذا الذي قال له ربه ولسوف يعطيك ربك
2: فترضى.
1: من سيرضى؟ هذه يعني إذا نحب نحكي على مقام هذا الذي قلنا عتب، هل عتب وبعد يقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ يعني كيف هذا؟ كيف وماذا سيعطيك؟ القرآن لم يقل لنا ماذا سيعطيك، رغم أنه في آيات أخرى سيدي قال إن أعطيناك الكوثر، حددها. لكن في اللغة نرجع للغة العربية هذه، إذا لم يذكر لهنا علاش؟ لتدل على عموم الأعطيات، سوف يعطيك المكانة، سوف يعطيك السؤدة، سوف يعطيك الشفاعة العليا، سوف يعطيك يعطي كل الخير، كل الخير.
2: يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
2: حتى وهو صغير، والقصة معروفة لما يعني هو وأخواته من الرضاعة سيدة حليمة وسمعوا تلك الحفلة، فلما يعني أراد أن يذهب وهو صغير أخذته سينة من النوم لم يقم إلا بأشعة الشمس، محفوظ معصوم صلى الله عليه وسلم وهو صغير غير مخاطب غير مكلف. وحتى كان يا سيدي معنا نقوله مشيئة نقوله روزي، لا لا لا، هو صلى الله عليه وسلم تحت عناية الحق سبحانه وتعالى وهو في بطن أمه، مازال حتى لم يخرج من بطن أمه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى. ما هو تفسير خلاف الأولى؟ خلاف الأولى هو عدم فعل المستحب.
1: يعني شوف هذه المرتبة الباسقة،
2: المستحب.
1: أي نعم،
2: المستحب يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه للمستحب للتشريع وللتخفيف، يعني حتى يدل أنه لم يرتقي حتى إلى درجة السنة فضلا عن كونه واجبا، ولبيان للتشريع حتى يعلموا، حتى يعلم الأمة من بعدهم يعني، وتكون لهم مندوحة وفسحة في عدم فعل المستحب، ويتركه مرة أو مرتين فقط لبيان التشريع، ثم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على المستحبات. لذلك من تعريف المستحب أنه يفعله تارة ويتركه تارة للتشريع، وإلا صلى الله عليه وسلم لا يفعل حتى خلاف الأولى، فضلا عن المكروه، فضلا عن الحرام. بل أكثر من ذلك، الأنبياء قال أو فعل المباح لمجرد الشهوة.
1: نعم.
2: الأنبياء والمرسلون أفعالهم تدور بين الوجوب والندب.
1: صحيح.
2: فماش حاجة اسمها مباح.
1: ولذلك من أدلة مشايخنا على كراهية صلاة ركعتين قبل أداء صلاة المغرب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يرانا أن نصليها لا يأمرنا ولا ينهانا، فترك فعلها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسقطها عن دائرة المستحب،
2: ودل عدم فعلي على أنه الأولى.
1: هذا هو.
2: نعم، على أنه.
1: فأين ستذهب من الخمس إذا هي مش مستحب ومش واجب ومش حرام هكا وموسيدي ولا؟
2: نعم.
1: مش جائز، إذن هي ستذهب في دائرة المكروه
2: ومش واجب، إذن
1: هو مكروه.
2: مكروه بالضبط.
1: فهكذا يعني من بين.
2: نعم.
1: الأدلة.
2: ويا سيدي شوف، إحنا لما قال أو فعل المباح لمجرد الشهوة
1: وحدها
2: شو معناه؟ شوفوا،
1: وبها سنختم سيدي. نعم. لأنه الوقت.
2: نعم. الأنبياء والمرسلون لا يأكلون بشهوة ولا يشربون بشهوة، بل لا يجامعون زوجاتهم صلوات ربي وسلامه عليهم لمجرد الشهوة، بل لا بد أن يستحضروا نية بل نيات، يأكل لأجل التقوي على العبادة،
1: ينام
2: لأجل القيام التقوي على قيام الليل، ممكن في جماع حتى الزوجة اللي هو قمة الشهوة لأجل إحياء سنة التناسل وإكثار أولادي المسلمين إلى غير ذلك. أنت تأكل بشهوة وتشرب بشهوة، الأنبياء والمرسلين لا يأكلوا بشهوة ولا يشرب بشهوة ولا يناموا بشهوة، بل إذا كان هذا رأيناه عند الأولياء والصالحين،
1: فمن
2: باب أولى عند ساداتنا صلوات ربي وسلامه عليهم. ولا زال الكلام
1: إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. بارك الله فيكم سيدي محمد بن جمعة عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم. أحبة الكرام، في ختام حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، ما بقى لي كان باش نقول لكم خوكم هيثم لمن طبعا حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى مكارم الأخلاق، وجعل العفاف والحياء زينة للنفوس وحسنا للقلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أعظم الناس حياء وأكملهم خلقا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نلتقي اليوم مع قيمة من أرقى القيم الإنسانية، قيمة تحفظ كرامة الإنسان وتزين أخلاقه وتجعله أقرب إلى رضا الله. إنها قيمة العفاف وحياء النفس. فما أجمل إنسان يملك نفسه عند الشهوات ويتحلى بالحياء في كلامه وتصرفاته، فيكون محترما بين الناس، مطمئن القلب، نقي السريرة. العفاف هو أن يكف الإنسان نفسه عما لا يليق، وأن يحفظ جوارحه وأخلاقه عن كل ما يسيء إليها. أما الحياء فهو خلق يدفع صاحبه إلى فعل الجميل وترك القبيح. وقد جعل الإسلام الحياء من أعظم شعب الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. فالحياء ليس ضعفا ولا خجلا يعطل الإنسان عن حقه، بل هو قوة داخلية تراقب النفس وتوجهها نحو الخير. والعفاف لا يقتصر على جانب واحد من الحياة، بل يشمل عفاف النظر وعفاف اللسان وعفاف المال وعفاف السلوك. فكم من إنسان حفظ نفسه بالعفاف فارتفع قدره، وكم من إنسان أضر بنفسه حين تبع هواه دون ضوابط أو قيم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه

0: عليه وسلم مثالا عاليا في الحياء والعفاف، فقد وصفه الصحابة بأنه كان أشد حياء من العذراء في خضرها. وكان حياؤه يظهر في كلامه وتعامله وحسن أسلوبه مع الناس. ومن أجمل أمثلة العفاف في القرآن الكريم قصة نبي الله يوسف عليه السلام حين دعي إلى المعصية فاختار طاعة الله على هوى النفس، فكان عفته سبباً في رفعة مكانته وتمكينه في الأرض. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحلون بالحياء في معاملاتهم ويتجنبون كل ما يخل بالكرامة والمروءة، فكان الحياء خلقاً ينعكس على أقوالهم وأفعالهم. فاللهم زيننا بزينة الإيمان واجعل في قلوبنا الحياء والعفة. اللهم احفظ جوارحنا عن المعاصي ووفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من الطاهرين في أفكارهم وأقوالهم وأعمالهم. اللهم ارزقنا نبل الأخلاق وسلامة القلوب واستقامة السلوك. اللهم آمين يا رب العالمين. إن العفاف والحياء يبدأان من التربية اليومية للنفس، فعندما يختار الإنسان الكلمة الطيبة بدلاً من الكلمة الجارحة فهذا من الحياء، وعندما يرفض المال المشتبه فيه ويكتفي بالحلال فهذا من العفاف، وعندما يحترم حدود الله في الستر والعلن فهذا من صدق الإيمان. وفي زمن أصبحت فيه الكثير من المغريات متاحة وقريبة، تبقى قيمة العفاف دليلاً على قوة الشخصية وسلامة الضمير. فالعفيف لا يراقبه الناس فقط، بل يراقب ربه أولاً. وكلما ازداد الإنسان حياءً من الله، ازداد حرصاً على صلاح نفسه وحسن سلوكه. فالحياء يزين الكلام، والعفاف يزين التصرفات، وبهما يكتمل جمال الشخصية المؤمنة. العفاف وحياء النفس ليس قيوداً تثقل الإنسان، بل هما حصن يحفظ كرامته ونور ينير طريقه. فلنحرص على تربية أنفسنا وأبنائنا على هذه القيمة العظيمة حتى نساهم في بناء مجتمع تسوده الطهارة والاحترام وحسن الخلق. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العفة والحياء، وأن يجمل ظواهرنا وبواطننا بما يحب ويرضى. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. عمرك شي قمت الصباح وحسيت روحك غريب حتى على روحك؟ مش على خاطرك نسيت اسمك، أما على خاطر كل حاجة كانت تتعرفك في الدنيا، منصب، مال، ولا حتى حب، فجأة وفات وغابت. يا ترى شنو يبقى منك كي تتهد الدنيا اللي بنيتها الكل وما يقعد منها شيء؟ وكيفاش تنجم تبني روحك من جديد على أساس متين مصنوع بنور اليقين بالله ومش بأوهام الفناء؟ زعما احنا نعرفوا اللي ربي ساعات يهد باش يبني ويبتليه باش يصطفي. في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نعيدوا بناء أنفسنا بالصبر والاحتساب بعد لحظات الانكسار. المحور الأول، لحظة الابتلاء ونعمة الصدق. الانكسار في الدنيا مش نهاية، أما هو لحظة صدق مع الخالق. نحبك تفهم اللي الابتلاء ما كانش تعطيل لحياتك، أما هو بيدو كان الطريق للعودة إلى الله. وروحك قاعدة تتخلى على كل حاجة زائفة باش تتحلى بالإيمان الحقيقي. التعافي مش أنك ترجع لغرورك القديم، أما أنك تتولد من جديد بيقين أصدق. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المحور الثاني، السقوط من الرياء إلى الإخلاص. أكثر حاجة تتكسر كي تنهار هي صورتك اللي كنت حريص عليها قدام الناس. نحبك تفهم اللي ينكسر مش أنت، أما حب الظهور اللي كان مغطي على جوهرك. المشكلة كي تعتقد اللي قيمتك ومقدارك هو مدح الناس، وكي تفقد هاك الزينة تحس بالموت، بينما هي راهي حياة جديدة لقلبك اللي كان محجوب بأقنعة الرياء والرغبة في الاعتزاز بغير الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. المحور الثالث، رسائل الله قبل الانكسار. الانهيار ما جاش صدفة، أما كانت ثم تنبيهات ربانية، قلق في الصلاة، ضيق في الصدر، ولا إحساس بالغربة. لكن في الحقيقة الانكسار يجي كي تولي الفجوة بين طاعتك ومعصيتك كبيرة برشا، ونفسك ما عادش تنجم تتحمل البعد على الله. هنا يلزمك تفهم اللي ربي يحب يرجعك ليه على خاطرك غالي عنده. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويقول زاد: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. المحور الرابع: مواجهة النفس الأمارة بالسوء. كل حاجة خبيتها في روحك، طمع، ضعف ولا كبر، باش تظهر وقت الشدة. اللي تسروه في أنفسكم باش يظهر في لحظة الامتحان. الابتلاء يجبر العيوب باش تطفو على السطح، مش باش تيأس، أما باش تتوب وتصلح مسارك مع ربي. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. المحور الخامس: السكينة في وسط الركام. غريزتك تقول لك أهرب، أرجع للدنيا وما تقفش، أما الإيمان يطلب منك الخلوة مع الله، والتحول الإيماني يطلب منك باش تقعد مع ربي في سجودك وسط الانكسار باش تفهم حكمة القدر. أبدأ ابني روحك خطوة بخطوة واسأل روحك: شكون أنا عند ربي قبل منكون عند الناس؟ قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. المحور السادس: البناء على أساس التقوى. أغلب الناس يبنيوا حياتهم على رمال متحركة، مال يفنى ولا جاه يزول، أما البناء الصحيح هو اللي يكون على أساس التقوى والرضا بالمقدور. والبناء الجديد هذا باش يكون أرزن وفيه وقار، ومش باش تتزين به للبشر، أما باش يكون هو حسنك نهار القيامة. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ما لا تفكر ديما اللي الانكسار بوابة اليقين، وهو فرصة باش تتخلص من صنم الأنا والرياء الفارغ. وللخلوة مع الله اقبل النزول لمحرابك وما تهربش لمشاغل الدنيا. واللي تزكية النفس هي أنك تستوعب عيوبك باش تولي إنسان رباني طاهر. واللي ساس التقوى هو أنك تبني حياتك الجديدة على القيم اللي ما تفناش. وأخيرا الاستعانة بالصبر وتحمل مسؤولية روحك قدام ربي. وأعرف اللي بعد العسر يجي اليسر. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تتقربوا لله بقلوب منكسرة، فإن الله عند المنكسرة قلوبهم ومشيوا خطوة بخطوة لنور الهداية. أعمل اللي عليك وربي وفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من الجمهورية التونسية.
3: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
3: من القلب.
0: إلى القلب.

الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يشأ

إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء التربية السليمة اليوم الخميس صحبة الأستاذة خديجة بسيس المستشارة التربوية. اليوم 13 أوت 2026، هذا التاريخ طبعا هو تاريخ عيد المرأة التونسية، المرأة اللي هي طفلة اليوم وزوجة المستقبل والأم اللي تربي والموظفة اللي تخدم، فكل عام وكل مرأة بألف خير. احنا طبعا في برنامج تربية سليمة تهمنا أكثر صفة تهمنا في البرنامج وديما نركز عليها هي صفة الأمومة. أحمد شوقي يقول في بيت شعري: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. طبعا هذا البيت الشعري يختصر منذ عقود قيمة المرأة ودورها المهم جدا في صناعة الإنسان وفي صناعة الأجيال. وربما يكون من المهم أن نتوقف اليوم مستمعينا الكرام عند سؤال يتجاوز الاحتفال بالمرأة إلى التفكير في ما نمنحه نحن كوالدين لبناتنا من أدوات لمواجهة هذه الحياة. لو كان نطلب منكم مستمعينا الكرام، من كل أب وكل أم قاعدة تتبع فينا، أن يختصر أو أن تختصر سنوات تجربتهم في الحياة في نصائح تقدم للبنات عموما. نحب نفتح معكم الحقيقة اليوم الحوار والحديث حول هذا الموضوع. فسؤالي ليكم بدقة أكبر: لو كان عندك فرصة أو رجع بك الوقت باش تنصح بنتك تحديدا، اليوم نحكي على تربية البنات، باش تنصح بنتك حتى تنجح وتتهنى في حياتها، فشنو أهم النصايح اللي ممكن تسمعهم منك من خلال تجربتك كأم وتجربتك كأبو؟ شنو الأخطاء أو القرارات اللي تتمنى بنتك ما تعيشهاش؟ البنية اليوم اللي هي زوجة المستقبل والأم اللي باش تربي أجيال، في تقديركم شنو محتاجة تتعلم؟ شنو هي المهارات اللي المفروض تكتسبهم؟ طبعا نحب نسمع آرائكم، لأن خبرة الوالدين وتجربتهم في الحياة هي الزاد المعرفي للأبناء وللبنات خاصة، وهي البوصلة اللي ترشدهم إلى الطريق السوي. هذه هي أسئلتي لكم مستمعينا الكرام، نجموا تتفاعلوا معنا على 71 136 ألف أو عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وإنت نجموا تتابعونا صوتا وصورة، تنجموا تلتحقوا بالإذاعة بالصفحة الإذاعة على الفيسبوك وتخليونا تعليقاتكم إن شاء الله نقراها تباعا. سؤالي للأستاذة خديجة بسيس، وطبعا كالعادة نمش نرجع بعد الفاصل ونستقبلها ونشوفوا رسالتنا من طرح هذا الموضوع، ثم نغوص في ثنايا الحوار ونستمع وننصت إليكم جيدا ونتفاعل مع آرائكم. ولكن نحب نعرف مع الأستاذة خديجة بسيس بصفتها كمختصة، شنو أكثر الأخطاء اللي نجموا يقعوا فيها الوالدين مع البنات تحديدا، وقد تظهر نتائج هذه الأخطاء لاحقا في اختياراتها وفي علاقاتها، ثم أخطاء بالضرورة ما لازمش تصير مع البنت من قبيل الحماية الزايدة؟ خليني نقول هذا خطأ أولي مبدئيا، يعني خليني نذكر الخطأ هذا في ونشوف شنو نجم تقول أستاذة خديجة أكثر في هذا الموضوع. بيقولوا أنه تربية الولد أشق لكن تربية البنت أدق، فنحب نعرف مع الأستاذة خديجة بسيس أيضا ماذا يعني أن تكون تربية البنت أدق، شنو هو المقصود به هاللفظ هذا، لأنه يبدو لفظ شامل وعميق ولكن يبدو أنه فيه تفاصيل مهمة جدا نوضحها للسادة المستمعين. هذه طبعا فيض من غيظ، ثم أسئلة كثيرة مازلت باش نطرحها على الأستاذة خديجة بسيس، تهم كل أم قاعدة تربي في بنية. علاش نقول كل أم؟ لأنه الأم هي المؤثر الأكبر والأول والأساسي في تربية البنات. عندنا مثل في التونسي يقول: كب الطنجرة على فمها تطلع البنية لأمها. باش نزيد نشوفوا هالمثل هذا إلى أي مدى هو صحيح، هل فعلا الأم وتصرفاتها مؤثرة حتى وإن لم يعني تصدي النصائح، يعني فقط هكا نقولوا احنا بحضورها وتواجدها في البيت، هل فعلا الأم تأثر في البنية وتخلي البنية كيف أمها بالضبط، ولا لا تنجم البنية تطلع شخصية مختلفة تماما عن أمها؟ هذا هو موضوع حديثنا اليوم مستمعينا الكرام، نطوش عليكم أكثر. أسئلتي ليكم لو كان عندكم فرصة
أرجع بكم الوقت باش تنصحوا بناتكم حتى ينجحوا يتهنوا في حياتهم، فشنو أهم النصائح اللي ممكن تسمعهم منك؟ تذكر النصيحة أو اثنين أو ثلاثة مش أكثر، باش نتيح الفرصة للسادة المستمعين حتى نسمعوهم. مرحبا بكم، مرحبا بكل من تحق بالصفحة. مريم والهي، صباح الخير، عيد ميلاد سعيد. أخت خديجة، كل عام وأنت بخير. منجي تريمش، السلام عليكم. سندس الناصح، سلام عليكم يا سندس. سهام اليعقوبي تقول صباح الأنوار أختي زهرة، مواضيع مميزة ديما تتناولها، ربي يبارك لك. قالت أنا ما عنديش بنية لكن نستفيد منكم إن شاء الله. حتى اللي ما عندوش ميساج يشاركنا بالآراء، يقول مصاب تعلمت هكا وهكا، مصاب أمي علمتني هكا وهكا، مصاب أني أنا نجيب بنية ونعلمها ميساج. نسمع حتى من باب التنظير شوية، نسمع شنو تنجموا تقولوا بالضبط. مرحبا بكل من قاعد يلتحق بالصفحة، كما قلت فرحبوا علي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل. نمشي لفاصل قصير ثم أعود لاستقبال ضيفتنا.

بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق. يدرجن حيث أردن لا من وازع يحذرن رقبته ولا من واق. يفعلن أفعال الرجال لواهيا عن واجبات نواعس الأحداق. في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب والتضييق والإرهاق. ليست نساؤكم حلا وجواهرا خوف الضياع تصان في الأحقاق. ليست نساؤكم أثاثا يقتنى

فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، فالشر في التقييد والإطلاق، رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وثاق. وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى.

0: به رجعنا لكم مستمعينا الكرام ورجعين للحديث صحبة الأستاذة خديجة بسيس المستشارة التربوية. وموضوعنا اليوم كما قلنا شنية النصايح اللي ممكن نزديوها لبناتنا حتى ينجحنا ويرتقين ويتألقنا في حياتهن على كافة الأصعدة، زواج، شغل، دراسة، علاقات اجتماعية، علاقتها بنفسها أيضا، مش ما تخسرش روحها، ما تخسرش نفسها. شنو أنت اليوم ممكن تنصحها كأم وكأب، شنو تقولها؟ طبعا ثم أذان منصتة الآن وثم ناس تحب تتكلم، يحب يتكلم مرحبا على 71 136 ألف، أو نقرأ تعليقاتكم على الصفحة. اللي يحب ينصت يسعدنا جيدا إنصاتك إلينا، وشكرا لاختيارك موجاتنا. أستاذة خديجة حاضرين حتى ننصت إليك، أنا واحدة من الناس باش نسمعك اليوم برشا. به يقول لك أهلا وسهلا أولا، وكل عام وانت حية بألف خير
1: لكلنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. به يقول لك تربية الولد أشق لكن تربية البنت أدق. في رأيك أستاذة إيش معناها تربية البنت أدق وعليش؟
1: نحب نقدم تحية ساعة للي يسمعوا فينا الكل، يعطيهم الصحة على اختيارهم إنهم باش يسمعونا، وإن شاء الله المرأة بصفة عامة تلقى حظها أكثر في مجتمعنا.
0: آمين.
1: وإن شاء الله المرأة التونسية معناتها توصل إنها تشوف روحها أسافغي فالور، معناتها بقيمتها الحقيقية.
0: نعم.
1: وهذه اللي إن شاء الله نحاولوا إحنا رسالتنا من حلقة اليوم، إن إحنا باش نحاولوا نعاونوا المرأة متاع المستقبل اللي هي فاتت اليوم، إنها أمها وبوها، خاصة أمها، اليوم مش نحكيو على الأم، كيفاش تعاونها باش إنها هي توصل، كيفاش تتربى معناتها اليوم، كيفاش تتعامل معها اليوم باش تخليها كيف باش تكبر نهار آخر وتولي إنسان راشد، كيفاش باش تكون إنسانة متوازنة، إنسانة مالية هدومها قال الراجل، ثقتها في نفسها قوية، عندها مكانتها في نفسها أولا، عندها مكانتها في المجتمع متاعها، عندها مكانتها في أسرتها، عندها مكانتها في الوطن بصفة عامة. فهمت؟ فنرجع للمثل اللي انت قلته، تربية الولد أشق وتربية البنت أدق. المثل ينجم يكون صحيح إذا كان باش نحلوه، باش نقولك أي في جانب من الصحة، فباش نقول مثلا كلمة أدق معناتها على خاطر الطفلة عندها أكثر حساسية من الطفل. الطفلة معناتها كيف تبدأ ملي صغيرة، يعني قابلة أكثر لأنها هي باش تتأثر بالمشاعر، عندها قابلية أكثر باش أنها هي تركز مع المعاملات مع اللي دايرين بها.
0: أيوة.
1: باش انها هي تهتم اكثر وتتاثر اكثر بالنظره، بالتجاهل. نعم. بالحد باش يتكلمها بالقوه ولا يعيط عليها. بالكلمه اللي توجع فهمت؟ فما برشا حاجات اللي يخليه منها هي في تكوينها اصلا معناتها كفتاة.
0: أيوة.
1: يخليها تكون اكثر، يمكن كان ياخذوا كلمه تربيه ادق نتاعها، ناخذوها من الناحيه هذه.
0: أيوة.
1: لانه الطفل الولد معناتها يكون يتاثر اكثر مثلا بالحاجات اللي فيهم الفعل، بالحاجات اللي فيهم مثلا ينجم يتغشش خاطرك عاقبته. فهمت؟ بينما الطفلة تنجم إذا كان أنت غزرت لك حرت لها شنو تتأثر أكثر برشا من الطفل اللي كحرت له نفس فهمت نفس الفعل، تكحر لهم الزوز، تغزر لهم نظرة هكا صعيبة شوية، ينجم الطفل ما يحسهاش أصلا، والبنية تتأثر برشا وتتقلق وتتقوقع على نفسها، وإلا تولي تلوم في نفسها، وإلا يعني ينجموا فما حاجات اللي الداخل يخدموا.
0: أيوة.
1: معناتها وزادة في مجتمعاتنا احنا العربية، معناتها تربية البنت أدق يمكن زادة من منظور هي أصلا كيفاش نغزروا لها الفتاة. معناتها في مجتمعاتنا اللي الأسرة ترى في روحها للأسف معناتها اللي صورة البنت أكثر حساسية من صورة الطفل في الأسرة. فالبنية ما يلزمهاش تضحك بالقوية، ما يلزمهاش تتكلم قدام الناس، ما يلزمهاش تخرج تلعب ما نعرفش أنا تلعب ألعاب نفس الألعاب اللي يلعب فيها مطفل، ما يلزمهاش. فهمت؟ فما برشا ضوابط.
0: أيوة. حدود وضوابط
1: اللي نورمال ما فهمش علاش فهمت
0: تقول فهمش علاش الحدود والضوابط
1: اي فما حاجات فما حاجات مش في كل شيء نحكي
0: في حاجات معينه تراها فما يعني تعتبر اخطاء تولي
1: مثلا البنايه كي باش تتكلم لي اسكت انت ما تعرفش انت بنايه وما تعرفش وفهمت وما تخليهاش تعبر ما تخليهاش تجرب ما تخليهاش تغلط ما تخليهاش تعيش تجارب معناتها معينه بينما الوليد حتى كان غلط ولا بلبز ولا نعشني العمله اللي عملتيه ما يلولى طفل كيف ما التصرفات في الاسره مثلا اللي الام معناتها تفرق ما بين الطفل والطفله في انت اخوك مثالش يخرج وكل شيء خاطر وليد ما انت ما تخرجش ما تعرفش حتى الشارع معناتها مع تحب تخرج مع صاحبتها العشيه ولا تحب فهمت فهذوما الكلهم معناتها يخليونا احنا كمجتمعات معناتها محافظه نغزروا للبنت كيني معناتها مشكله فما للاسف برشا عائلات يغزروا للبنيه كيني هذيك راهي مصدر نتاع مشكل معناتها كيفاش لازم اللي يخموا كيفاش تنجم تغطها اكثر شيء ممكن كيفاش تنجم تسكر عليها اكثر شيء ممكن
0: من الحمايه الى المبالغه في الحمايه اللي تولي صحة. يعني الدقه في تربيه البنت اللي هنا تولي ما عادش ثم دقه ثم نقولوا احنا تسلط اكثر
1: من هذاك علاش انا من الاول قلت لك بون اذا كنت تحب نعتبره للمثل صحيح لكن فما تحليل اخر ينجم يقول لك لا التربيه كيف كيف معناتها كيف ما باش تربي الطفل كيف ما باش تربي الطفله كيف كيف نفس الشيء
0: حين هذا
1: كل خالد. واحد عنده الخصائص نتاعو مش على خاطر الطفلة حساسة أكثر فمعناتها هي أخيب ولا أصعب ولا أدق فهمت فالطفل كيف ما أنك أنت الوليد تقول الوليد مثلا ما نعرفش أنا نرفوزي أكثر إذا باش نحكي وكيكا زيدا نجم وقولوا لي الطفل ياسر عنيد أكثر مثلا ولا مثال فهمت ناخد في مثال كيكا فهمت حاجة خاصية من خصائص الأولاد فهمت عنده أكثر مثلا أي العناد أكثر ما يش حاجة بها معناتها كيف ما مثلا الحساسية الزايدة لكن كي نغزروا لك حساسية فقط البنت أكثر حساسية فقط هذه حاجة إيجابية كيف باش تخدم عليها أنت تولي تنمي فيها كل جانب الرهافة الحصة اللي عندها نجموا نخدموا عليها معاها في الحكاية هذية معناتها ما نغزروا ليش كذيك حاجة سلبية ولا معيقة فيها ولا معناتها أي إنسان مهما كان الطفل يكون ذكر أم أنثى الزوز عندهم المميزات متاعهم الزوز ربي هكا خلقنا كل واحد عنده خصائص تخصه هو كيف ما في جسمه عنده خصائص خاصة بالأنثى وبالذكر كيف ما في التكوين النفسي متاع الطفل والأنثى والذكر فهمت فأحنا هنية كيف نغزروا الطفل هذاك شنو ما الخصائص اللي فيه شنو ما المكونات متاع النفسية اللي فيه ناخذهم أنا كحاجات عبارة على شريط أورديناتور هذوك الخصائص اللي فيه الأورديناتور فهمت فمانيش باش نجي كل ما نجيبش نستعملو اسم على الاورديناتور هذاك نقص ميموار فهمت فراهو اورديناتور خايب اورديناتور خايب اورديناتور خايب
0: واضح
1: انت الخصائص نتاعك من الاول تعرفهم اذا كان موجودين فيه فانك انت تحاول كيفاش تقوي الحاسوب نتاعك هذاك من جهات اخرين حاجات اخرين
0: ترى انه المجتمع اليوم قاعد يتعامل مع خطا البنت مثل ما يتعامل مع خطا الولد ولا احنا نفرقوا زاده في الحكايه هذه يعني سبحان الله الانسان خطا وارد انه البنت خاصه في مرحله المراهقه تخطئ مثل ما يخطئ الولد هل احنا في مجتمعاتنا قاعدين نتعامل بمعيار التربيه السليمه في التعامل مع الخطا مثل ما نتعامل مع الولد مثل ما نتعامل مع البنت ولا لا
1: انت ما دبك طرحت السؤال ما انت تعرف الاجابه لا مانيش نتعاملوا كيف كيف بكل زاده على خاطر
0: كيف ينظر الى

0: توا انت ما غزرتش روحك اللي انت تسببت فيك الحشمه المفترضه نتاعها على خاطر نهار كله انت مسكر عليها وما يلزمش تتكلم وما يلزمش تحكي وما يلزمش
1: فهمت خاصه انه نحسوا انه سلوك هيمسنا احنا كعائله نربطوا ديما سلوك البنت
0: صوره الاسره
1: هي حامله لشرف الاسره ككل
0: صح فهمت فهني الخطا نتاع الطفله بالنسبه للاسره تقول عليها شنية المصيبة اللي باش تجي إذا البنية غلطت غلطة
1: أيوة.
0: فهمت
1: يعني الوليد ميساج هذاك خطأ شخصي لا يحسب يقول
0: ما إلا راجل
1: ولكن البنت هي حقيقة يعني ترى أنه هذا يمثل عبء كبير على نفسية البنت وقت اللي ربيوها على فكرة اللي هي حاملة لواء الشرف لتلك العائلة
0: بالطبيعة على خاطرك أنت من البداية نتاع حياة البنت بديت لها بإعدادات غالطة
1: أيوة.
0: فسرت لها اللي راهي هي قيمتها في حاجة واحدة قيمتها في أنها هي تحافظ على شرفها وألا تحافظ على شرف الأسرة وألا تحافظ على مش لازم نمشيو كان الكلمة شرف ولا تحافظ على صورة الأسرة ولا تحافظ على برستيج الأسرة ولا تحافظ فهمت وألا تكون قراية باش أنها هي تكون هكا في قدام العالم الأسرة هذيك والله يعطيهم الصحة ولا تكون عاقلة يعرفوا كيفاش يربيه وتربيه هيلة ولا فهمت
1: اي لكن النجمش يكون الخوف زاد مبرر ولا هنا تو احنا زاد نجمو نعذروا شويه الوالدين كيف يخافوا من المجتمع يقول لك صحيح ما في الاخر هي
0: أوزر.
1: يعني غلطتها باش تتكلف لي انا برشا على صوره العائله باش تتمس
0: انا معاك لكن انا مشكلتي ماهيش هوني
1: وي
0: مشكلتي في انك انت كي تركز على الاخطاء خايف من الاخطاء
1: ايوه
0: خايف للبنيه تغلط
1: البعد النفسي
0: البعد النفسي وحتى في المعاملات تعاملها من الأول على أساس هي مخطئة حتى شلين تثبت براءتها
1: أيوة.
0: فهمت؟ معناتها اللي هي
1: في خانة المتهم حتى تثبت عكس ذلك
0: يعطيك الصحة فتتعامل معها من الأساس حتى هي تزرع فيها فكرة اللي راك ميزمكش طولت كيني معناتها هي مبرمجة ديريكت باش تغلط وحياتها الكل باش تقعد تقاوم في روحها باش ما تغلطش فهمت كيفاش فهونية قاعدين نعديه في رسائل مغلوطة للفتاة رغم لي كيفها كيف الذكر بالضبط الزوز إنسان الزوز عندهم نزعة الخير ونزعة الشر الزوز عندهم يحبوا يعملوا يجربوا يعملوا تجارب يعملوا يتعدوا يعملوا أخطاء يعاودوا يصلحوا فهمت فكي أنت تجي تركز كان مع البنية أنت من الصغرى راو من حاجات اللي تظهر لنا احنا بديهية جدا في البنية ما يلزمش بيتها مخلوضة
1: أيوة.
0: لازمها ديما مرتبة وديما منظمة على خاطر علاش حتى البنية كي تتكلم ولا تثور وتقول أغزر بيت خويا كيفاش ولا حويش خويا يجاوبوها يقولوا لها أنت نهار آخر في دار راجلك
1: أيوة.
0: كيفاش باش تكون معناتها أنت كيفاش باش تقوم بعائلتك كيفاش باش حماتك باش تقول عليك لوزيتك باش يقولوا عليك فهمت كيفاش بينما الراجل نتعاملوا معها على أساس عادي ما يلو لا بش تجي مرأة هي اللي بش تتلهي بأمور ودنيا الكل حتى كان عاش فوضى عارمة وطلع معناتها محلول لا يعرف يعمل على روحه ولا يعرف يتلهي بروحه ولا يعرف معناتها نطلعوا ساعات إنسان معاق رو معناتها نفسيا وفكريا وفهمت في تربية الأبناء في تربية الأطفال الأولاد معناتها لكن هذه الكله غلط فأنت كيف تجي بش تتعامل معها هي كيف ما تتعامل مع الولد كيف ما تتعامل مع البنت تبدأوا عندكم الحدود متاعكم متاع أسرتكم تعرفوا شنو العيب وشنو الحرام وشنو اللي يجي وشنو اللي ما يجيش وتخليهم يعيشوا في وسط هيك الإطار هذاك تكون أنت تراقب تكون أنت ترافق صغيرك أما من غير ما تجي تهبط عليها من اللي هي مازالت صغيرة وانت تهبط عليها في الأحكام المسبقة تهبط عليها في الحكم متاع سنوات متاع أجيال نساء أجيال اللي سبقت الكل كيفاش أنها هي لازم تقعد تتعامل البنت كيف ما تعاملت أمها ومماتها وممات مماتها قبل
1: واضح به إذا أنت حكيت لنا على المعايير المزدوجة فعلا هو احنا للأسف قاعدين بعض العائلات طبعا من عموش قاعدين يربيوا أنه ما يسمح به للولد لا ينبغي أن يسمح به للبنت لمجرد أنها فتاة يعني
0: خاصة نأكد ونعود ورانا اللي نحكي فيه ما ناش نعمه
1: طبعا
0: معناتها فما بالعكس والوعي قاعد يمشي ويتحسن وبرشا معناتها أولياء بداوا يوعاوا بالفرق ما بين الطفل والطفلة شنوة بالحق
1: نعم
0: فهمت
1: احنا على العموم نفتح باب الحوار مع السيد المستمعين.

0: نسمعوهم في هذا الموضوع. سؤالي نذكر للي قاعدين يتصلوا بينا، لو كان عندكم فرصة اليوم باش تنصحوا بناتكم باش حتى ينجحوا ويتهنوا في حياتهم، فشنو النصايح اللي ممكن تسمعهم يعني تسمعهم منك انطلاقا من طبيعة النصايح اللي باش تقدموها؟ راهو تو نعرفوا توجه التربوي وين ماشي بالضبط. به أستاذ خديجة ستنصت إليكم جيدا ثم تعاقب على كل مداخلة. نمشي لاتصال معنا، الاتصال الأول طبعا اللي حبي يتواصل معنا على 71 136 ألف. به نمشي للاتصال الأول. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا
1: أختي زهر.
0: مرحبا لله، مرحبا بك. شكون معنا؟
1: معك أم نور.
0: أهلا يا أم نور، مرحبا بك. به أم نور، يلا إجابة على السؤال، قلي عندك بنات؟
1: عندي بنات.
0: قديش عمرهم؟
1: من فوق العشرين حتى الاربعتاش.
0: باهي ما شاء الله. باهي باهي، كيفاش قاعده تربي فيهم؟ شو
2: قديش من بنيه ام نور صباحي؟
0: تحب تعرف العدد؟
1: نعم.
2: قديش عندك من بنيه؟
1: اربع بنات
2: ما شاء الله، ربي فضلهم.
0: ما شاء الله. به شنو النصائح اللي قاعده توجهها لبناتك اليوم باش حتى يعيشوا متهنين؟ اعطيني بلي بوضوح النصائح بدقه مش بعموميه، شو قاعده تقول لهم؟
1: والله أختي زهر أنا ربيتهم يعني تربية باهي، أما كنت أنا ما عرفت كيفاش نربيهم، يعني كنت خاطر في كما نقولوا ضغطت عليهم طحت عليهم يعني في مصلحتهم، معناتها أنا راه اللي مصلحتهم أما هم يراو يعني ماهيش هذيك، فهمتني؟
0: شنو قلت لهم؟
1: أنا ربيتهم وحدي، معناتها يعني هم معايا أما مش كيما يعني مسوي بس كيما ديما.
0: باهي، أنت اللي كنت تباشر. باهي، شو تقول؟ أعطيوني النصائح بدقة. هذا نجاوب على السؤال.
1: كل من عرفت تعملوا أسرة مثلا تعملوا صغار ما تكسوش عليهم، ما تمرجوهمش كما نقول، كلهم كل حاجة ديك عملها وكل حاجة ديك ليه وكل حاجة ديك ليه، فهمتني؟ يعني أنا بالحق استعملت يعني كما نقولوا ديما نكرر فيك الحاجة، ديما نغصب فيها ملك الحاجة، وأنا راه في مصلحتهم هم وهم يقولوا لي ليه مثلا
0: طبيعة النصائح. نعم. أنت قلت بطبيعة النصائح، باش نشوف باش المداخلات تكون واضحة ودقيقة، لأنه صراحة أن مداخلتكم هي اللي تثري لي اللقاء من خلال الدقة في الإجابة. أعطيني ترى ثلاثة أهم نصائح. أنت هنا تركز على أسلوبك اللي فيه تكرار وتقول أنا غالطة، هذا نتفهمه، لكن أعطيني ترى أهم ثلاثة نصائح مثلا تكررهم ديما وتقول بناتي ما مش قاعدين يستوعب، وشو شيء أهم
1: كما نصائح؟ مثلا كما كما نصيحة مثلا صلوا، كما تحجبوا
0: صلي وتحجب،
1: مثلا ما تلبسوش كما نقولوا لباس غير لائق، مثلا يحب مثلا يلبس مثلا كما نقولوا مش متبرز، ما مش كما مثلا كما قال ديننا الإسلامي. هذه أنا هذه عندنا فيه خلاف كبير، معناتها
0: هذه نصيحة تتعلق بالتغذية الجانب الروحاني عند البنات. ثميش نصايح أخرى تقول أنا بناتي نحب نوصل لهم؟ لعل هذا فرصة زاد أنت باش يسمعوك، تحب تقول لهم أعملوا هكا وفكروا ولا فكروا بالطريقة هذه، شنو تحب تقول؟ معطيني زوز نصايح أخرين.
1: يعني في شنو يتضمن في مثلا باش ننصح؟
0: لا انت شنو تنصح؟
2: هي يظلي ما فهمتناش ام نور على خاطر السؤال نتاع زهره. هي قالت لك انت توا في عمليه تربيتك لبناتك، هل انك انت حسيت روحك فما حاجات اللي ربيتهم عليها اللي ماذا بيك راك تغيرهم؟ مثلا انت توا كان باش تقدم لهم نصائح باش هما كي يبداو نهار اخر في تبارك الله عندك اللي فوق العشرين وكل شيء، كيف باش يزيدوا يكبروا كل كيفاش باش يعيشوا حياتهم يكونوا فرحانين ومتوازنين وكل شيء، معناتها مش كيفاش قاعده تربي فيهم انت توا. هذا هو
0: حتى الساده المستمعين قاعدين يدخلوا توا كيما هاجر مجله تحيه تحكي لي على الطريقه وعلى الاسلوب. هذا مش موضوع حديثنا اليوم، الطريقه والاسلوب طبعا نشوف اللطف واللين هاو نختصروه، لكن شنو هو قاعدين تقولوا؟ راهو توا مثلا هاجر نقرا تعليق يقول السلام عليكم، شكرا على اختيار المواضيع الراقيه والهادفه، شكرا لك يا هاجر. الاولاد بصفه عامه يتربوا وعلى الدين ما تخافش عليهم، معناها تغذية الجانب الروحاني، هذه نصيحة تزديوها. البنت تكون صاحبة أمها وتكون الثقة المتبادلة بيناتهم وتعلمها خاصة الحياة، يعني تغذية الجانب الروحاني قاعدين مركزين فقط على هذا اللي قادر فيه. الكيفية متفقين راهو تكون بالصحبة واللين والرفقة، اختصرناه وقلناه. اقعد معي أم نور فقط باش انت تنجم تفكر معنا شنو تقول بالضبط. سندس، انا كأم البنية تتربى باللين نفس الحكاية بالدليل مش دليل مفرط طبعا، والبنية تكون متوازنة أكثر بوجود الأب بمشاركة الأب في تربيتها، والنقص من النصائح اللي تتجبد في كل موضوع. باقي نحكيه على أسلوب التربية، راو موضوع اللي تحكيه فيه الإجابة تقدموا فيه خارج على نطاق موضوعنا اليوم. شنو من النصائح اللي تزديوهم لبناتكم؟ شنو تقولوا لهم؟ أم نور قالت نخليهم نقولهم صلوا وتحجبوا ولبسوا لباس محتشم. هاجر قالت زادة الأمور الدين ربي على أمور الدين. فمش نصايح أخرى؟ فمش نصايح أخرى تتعلق بالشغل بالعلاقات بل بالزواج؟ مش عارف شنو تنجموا تنصحوهم بالضبط على كل باهي. أم نور نرجع لك،
2: معناتها أم نور نحن نعطيها، معناتها أنت شنو تجربتك الخاصة في حياتك أنت في علاقاتك أنت مع عائلتك مع زوجك مع عائلتك، معناتها قبل الزواج أمك وبوك وكل وعائلة زوجك وعائلتك مع أولادك وكانك تخدم علاقاتك في العمل في تجاربك أنت الشخصية. شنو اللي تعلمت من تجاربك الشخصية اللي ماذا بيك بناتك معناتها تنصحهم تقول لهم مثال؟ باش نعطيك مثال، مثلا مثلا نجم ننصح أنا بنتي كان جيت عندي بنية ننصحها مثلا في العلاقات في الخدمة، راهو مش لازم تركز، مش لازم تعمل الصداقات مع الزملاء في العمل مثلا. فهمت من تجربتي الشخصية مثلا الخدمة خدمة والعمل عمل
0: فقط، ما ندخلوش
2: الصداقات مثال. هذا يا مثال متاع تجربتي أنا عشتها أنا في تجربتي في الحياة، فنحب بنتي ننصحها النصح هذا. ما نعرفش فهمتنا هكا أكثر مدام نور.
1: فهمتك. أنا الحق ما نيجي نخدم، ما عندي خدمة أسبوعية معناتها في الجمعة مرة يعني مع علاقتي في السوق معناتها. أنا قولوا أنا سويك حسيت اللي بناتي ما همش راضين بالتربية أنا ربيتها لهم، رغم اللي كم كله قارئ
0: بهي أم نور. خلينا نكتفي بالإجابة أم نور لأنه الوقت يضغط. ميساش أم نور شوف الوقت والله يضغط على أعلم وأقعد اسمعنا لعل تستفيد من المداخلات الأخرى. شوف يا أم نور خلينا ناخذ منك اللي أنت قلت لهم صلوا وتحجبوا وإلبسوا لباس محتشم. نقرأ تعليق السندس تقول نصيحة لبنتي تكون ديما أو كبدت فهمتنا سندس به تقول نصيحة لبنتي تكون ديما صادقة ما تعمل حاجة كان ما تخمم فيها مرة واثنين، يعني عدم التسرع به. هذا ممتاز. أنا وحدي
2: أنا فقط نحب أم نور باش نعاونها شوية خطر شوية بركة فهي قالت اللي هي ديما تقول لهم راني نعم في الحاجات خاطر مصلحتهم وهما يراو اللي راي هذيك ما هيش هذوم كالنصائح اللي يحبوا عليهم اللي ماهوش في مصلحتهم فأنا هنا نحب نعاونها نقول لها خمم بينك وبين نفسك انت شنو الهدف نتاعك في تربيتك لاولادك لبناتك وهما شنو الهدف نتاعهم في حياتهم؟ هل انكم انتوما ماشيين الزوز في نفس الاتجاه ولا انت قاعده تغزر فقط لانت شنو تحب بناتك يكونوا من غير ماك مهتمه بهما كيفاش يحبوا رواحهم يكونوا؟ فهذا فقط دعوه للتفكير.
0: واضح واضح. باهي ناخذ الاتصال الموالي. معنا اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا. شكون معنا؟
3: محمد من بوحلة.
0: سي محمد مرحبا. سي محمد واضح السؤال باش ما نخرجوش خارج نطاق الموضوع. شو من النصايح اللي تقدمهم لبنتك مش الولدك لبنتك اليوم شو مش تنصح من تجربتك في الحياة؟ تفضل.
3: البنت يخدم لها نقول لها شاوري أمك في أي تمشي البلاصة شاوري أمك امثلة هذه خذي اي واحد عيط لك راجل كبير ولا مراه كبيره خذي كلامه خذي كلامه تجيبي له قضيه من الحانوت ولا حاجه لسالك صلي خذي راي والديك في اي حاجه معناها تعملها قول لك الحاجه هذيك باه تبعها تبعها حاجه خايبه ابعدي لها
0: باهي معناها الادب والحياء من غير ما نحكيه على الولد نحكيه كان على البنت الأدب والحياء والاستشارة تتعلم تكون مؤدبة ثم تستشير اللي أكبر منها خاصة أنت قلت لنا شاور اللي أكبر منك وشاور أمك ما تعملش حاجة من دماغ
3: ما تعملش حاجة إذا ما تعمل حاجة أي حاجة تعملها تقول بها لأمها
0: ترجع
3: تحسبها صاحبة ماشي
2: أمي أي هوني شنية الغاية محمد معناتها كيف أنت الغاية متاعك شنية كي تقول لها شاور أمك وأحكي كل شيء لأمك أنت شنية الغاية متاعك
3: الغاية بتاعي باش أنا نخاف على بنتي معناها تعملش حاجة في أنا ما في باليش بها
2: وشنو ينجم يصير كي هي تعمل حاجة اللي انت في بالكش بها. ما تخلينا نحاولوا هكا نحلوا مع بعضنا.
0: صح.
3: نجم يصير، نجم تصير حاجة من
2: اي
3: طيبة ماشي هي معناها
2: باي.
3: انا ننصحها بنتي، انا ننصحها بحاجة ديما
2: باي. باي انا هوني باش ننصحك انت سي محمد وننصح أيوه؟ المستمعين الكل. هذوما معناتها النصائح اللي تاو كيف ما اللي قلتهم انت، شاور امك لابسه باهية، كلام الناس الكبيره، راي والديك كيف ما المدخله قبيلك قالت تصلي تتحجب تلبس لبس باهي وكل شيء، هذوما راهو معناتها اسمهم نصائح معناتها اوامر مغلفه في شكل نصائح. فهمت كيف تولي تتطرح بشكل آخر، كيف تولي أنت تحكي مع بنتك مثلا تقول لها راني أنا نخاف عليك، هاو مناش نخاف عليك، نخاف عليك مثلا اللطف عليها، اللطف عليها من التحرش، نخاف عليك أنه حد يظلمك، نخاف عليك أنه حد أنه ثقتك بنفسك ما تبداش قوية، نهار آخر راجلك اللطف عليك يقلقك، نخاف عليك. فكيف تسمي الأشياء بمسمياتها وتقولها الطفلة شنو اللي أنت معناتها متخوف منه، هي تعطيك وظنها أكثر وتستوعب الكلام اللي قاعد تقول فيه وتولي تاخذها بالحق وقتها كنصيحة.
0: واضح. به أعطيونا النصايح أستاذة خديجة باش تقرا النصايح هذه نفسيا وتعطيكم الأسلوب كيفاش تبلغوا الهواجس اللي عندكم، لأني أنا قاعد نرى لهنا تربية مبنية على الخوف. به نمشي الفاصل الإشهاري وثم أعود بعده مباشرة لمواصلة اللقاء.
4: إشهار
5: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار

0: نواصل معكم معكم مستمعينا الكرام وسماع تفاعلكم معنا على الصفحة الرسمية وعلى 71-136-1000. نقرأ تعليق الأمل السعفي. أهلا وسهلا أمل. أمل تقول ننصحها تعطي قيمة لروحها. أنا مذبيا نغوص معاكم الحقيقة راو في النصايح اللي تقدموها باش نعرفوا شنو غاياتكم من هذه النصايح وين تحبوا توصلوا. من بعد النجم نعطيه ملاحظة على الأسلوب اللي قاعدين تقدموا به في النصيحة. حابين نمشيوا في هذا المنحة باش تكون الحلقة الحقيقة باش تؤتي أكلها أكثر. به حاضر الاتصال الموالي معنا. السلام عليكم. نعود ونتواصل معه. به عليا تقول نصيحتي لبنتي راقب الله في كل خطوة ثم امضي في أي طريق. أنك تعلم بنتك مراقبة الله عز وجل. به هذا من النصائح أيضا التي قاعدين تصديوا فيها لصغاركم. بعد احنا نحكي لكم على الأسلوب. هل انتم فعلا قاعدين توسطوا في الرسالة ولا لا؟ معنا اتصال. السلام عليكم. ما زلنا نعود به. سمية لك حل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع شيق ولكن بعيدا عن الدلال واللين في التربية أحيانا يجب على الأم أن تكون حاسمة في بعض المواضيع في تربية البنت بالأخص الحسم. به كيفاش قاعدة شنو قاعد يوصل لك أستاذة خديجة من الكلام اللي قاعدة تسمع فيه من الأولياء من أم نور من محمد من سمية؟ تربية البنت كيفاش وفين منحة ماشية بالضبط؟
1: والله ما أنت التوى النصائح اللي قاعدين نسمع فيهم ماشيين أكثر في الصورة المثالية اللي نحبوها تكون عليها بنتنا. فهمت؟ فكما كنت قبلي نحكي في أول الحلقة على الصورة اللي استنسنا احنا كمجتمع معناتها عربي ومجتمع خلينا نحكيه على المجتمع التونسي استنسنا انها البنية لازمها تكون مثالية ولازمها تكون متربية ولازمها تكون تعطي صورة باهية متمشية مع صورة الأسرة متاحة.
0: لك هذا مطلب باهي زيدا مش خايب
1: مطلب باهي. ما هو هنا سؤال باقي نرجع تو مثلا الأخت ناش كون قالت راقب الله في كل خطوة ثم امضي في كل طريق. أي أما أنا سؤالي هنا كيفاش أنت باش توصل أنك أنت تخلي بنتك تستشعر المعنى متاع هالجملة هذية تستشعره فعليا معناتها وتستخلص العبر منه وتطبقه في حياتها اليومية.
0: صح.
1: هل انك انت معناتها كيف باش ننصحها بي اوكي انا باش نقولها راقب الله في كل خطوه شو معناتها؟ شنو معناتها فعليا؟
0: يعني
1: معناتها انا كبنت عمري مثلا 12 سنه باش تجي امي تقول لي راقب الله في كل خطوه
0: الافضل كيف تصدر النصيحه حتى نحقق هذا الهدف؟ هي غايتها انه تخاف من ربي سبحانه وتعالى.
1: هذاك علاش انا نسال فيك كيفاش خاطر تنجم كيما تنجم تكون انها هي فقط تقول في كلام نظري وتعاود فيه ديما في راهو ربي يغفر لنا في راهو يلزمنا
0: او نجم نختزله في صلي وتحجب وقيام الليل
1: يعطيك الصحه نجم الاختزال فقط يعطيك الصحه
0: مراقبه الله تختزل في هذا الجانب
1: مثلا
0: طالما انت لبست الحجاب مرضي عنك
1: يعطيك الصحه. كيف ما تنجم انه معناتها تقول لي كيف ما تنجم انها هي تقول لي لا راني انا يا خديجه راني بنتي نحاول في المعاملات اليوميه نتاعنا نحاول اني انا ديما نخليها انها هي تتفكر من بعد لا نعملوا الحاجه نحلوا مع بعضنا نعملوا تقييم نتاع شنو هو اللي صار. فهمت كيف ما مثلا خرجنا في الجنينه نعملوا في دوره ولا في الشارع رينا مثلا من عشان قطوسه كيفاش لا هي بنتها. فهمت؟ فانت وقتها غاديك باش تقول لها اغزر رحمه ربي كيفاش في في في في الحيوان كيفاش متجليه اغزر كيفاش درشنا ففي كل حاجه في امثله بسيطه في حاجات في العيشه اليوميه نتاعكم اللي ما فيهاش حتى داعي نتاعك الدروس الكبار وكل المواعظ الكبيره وكل النظريات الكبيره حاجات بسيطه جدا تخلي البنت انها هي باقي تستشعر في حياتها اللي ربي سبحانه راهو عايش احنا عايشين معاه معناتها عايشين مع ربي سبحانه.
0: باش ناخذ اتصال ولكن باش نقرا من بعده ام جهاد كتبت التعليق تو بدينا نقرب شويه سيد المستمعين اعتقد بداوا يخرجونا في النصايح الصحيحه.
1: اما انت راك هكا تو زهره قاعده تعملي في مشكله خاطر هكا تخليني نجاوب في شطر اجابه
0: شطر اجابه نعرف
1: وللمستمعين باش يتقلقوا يقول لك الشيء تقول هكا الفكره مازالت ما وصلتش
0: فقط نسمع لانه المضغوطين للاسف شويه وقت ام جهاد خلينا نقرا لها تعليق قالت خذ عليها نوت لأنه مش على قالت نصيحة لبنتي ما تمنش حتى حد في الدنيا غير أمك خاطر يجي وقت أي حد يتقلب ضدك إلا أمك عمرها ما تتبدل عليك. نحب نسمع بعد رأيك على النصيحة هذه واللي احنا فعلا نقدمه فيها لبناتنا، هل هي صحيحة بعدها التربوي والأخلاقي والشرعي؟ هل فعلا الرب يحبنا نقوله هكا لصغارنا؟
1: هذه نجاوبك توا ولا
0: بعد بعد الاتصال لأنه نحبش خليه يستنى. باهي، شكون معنا؟
2: السلام عليكم.
0: عسلامة أخويا، مرحبا، شكون معنا؟
2: مرحبا بأختي زهرة، تحية ليك في عيدكم اليوم. نحب نحيي من خلالك كل نساء بلادي امرأة ونصف.
0: أيوة.
2: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير ومتألقين.
0: يفضلك يا سيدي، فضلك يا سيدي. باهي، شكون معنا سيدي، شكون معنا؟
2: معاك عماد دروازي، أستاذ مدارس من الكاس.
0: مرحبا سي عماد ومرحبا بيك. باهي سي عماد، باش تفهمني سيدي. أكيد باش تجاوبني بسرعة وبوضوح
2: باختصار شديد جدا وفي شكل نقاط. أنا دخلت مع قبل راهو مدار.
0: أي نعرف، نتذكر بالقدا سيدي. مرحبا بيك، نورتنا.
2: أنا باختصار شديد عايش، شكرا على الملاحظات.
0: أيوة.
2: أنا نحب نقول بالنسبة للنصائح نوجهوها لبناتنا، هي بناتنا ما تختلفش على أولادنا. أه. كل أولادنا هما بقي فما بعض الجزئيات لأنه في سن المراهقة فما شوية اختلاف رأى هنا خاصة على مستوى السن يبدأ مراهقة مبكرة مش كما طفلة كما طفل. المهم أنه النصيحة الأولى أنه في حقيقة الأمر ننصحوا روحنا نحن الأولياء قبل كل شيء، لأنه البنت ثم في سن البداية هذه منذ نعومة الأظافر تقتدي بأولى الأمر سن الاستبطان.
0: نكونوا قدوة،
2: نكونوا قدوة، نحن نكونوا مثال.
0: هذه النصيحة الأولى،
2: الحضاري جنبوا النفاق العائلي، جنبوا برشا حوايج، هذه الأولى. وتطلب تحليل رو ماذا مشرف الصقرة. ثانيا الحوار العائلي، الحوار العائلي، وهنا يجب نبثوا ثقافة الاستماع. الاستماع ويبثوا به كل المدربين وزملائي المربين. ثم العشرة دقائق يوميا
0: بس عميد، هذه نصيحة نصيحتك لبنتك،
2: يعني أنك تستمع أنت لبنتك تخليها من غير ما تتذكر ومن غير تعليق، بس تعودها أنت على الحوار داخل الأسرة.
0: شو تنصحها بيه؟ شو تنصحها البنية؟ خليني مشي إجابة على سؤال. شو تنصحها بنتك اليوم قدامك بنتك وأنت عندك مخزون ما شاء الله يعني من تجارب الحياة، كلمتين بش تقولهم لبنتك حتى تتهنى في حياتها، شنو بش تقولها؟
2: بالله بين قوسين صح بعجالة. نحن لو كل شيء موجود في الشريعة الإسلامية.
0: سي عماد مازال عندي دقيقتين يا سي عماد، والله مازال قد تخرجوا لي أستر.
2: أكثر منك كمان
0: لا، ما أعطيني النصائح، أعطيني النصائح. شوف شكرا بنتك،
2: أعطيك النصائح ولست عليهم بمسيطر. يعني هنا لو نطلقوا الفضاء لأبنائنا باش يتصرفوا في حدود، مش نجي نفرض عليه راهو الأمر. حتى الفرنساوي يقول لك لامبيراتيف إيطالي.
0: والله باقيين نحكيو على الاسلوب.
1: عماد احنا انت توا ماذا بينا، انت توا تبارك الله مربي، ماذا بينا الجمله تكون في صيغه معناتها كاين بنتك قدامك وانت تقدمي في نصيحه.
0: اعطينا نصيحه لبنتك. انا اليوم بنتي قدامي، تعرف شنو نصيحتي ليها؟ باش نقول لها تعلم تسمع اكثر من تتكلم. ليش؟ لانه يعني تجاربي في الحياه علمتني انه اليوم فعلا في مجتمع لابد انه نسمع وما نتكلموش. هذه نصيحه. شوفوا بعد لهنا الاستاذه خديجه بتشوفي لندرا النصيحه هذه ناجعه عن عقده نفسيه، هل نصيحة سوية وإلا لا؟ لأنه نجموا نصايحنا صدقني روش تخيلوا أنتم تنصحوا، توقع نحن أحيانا قاعدين نعقدوا في صغارنا. هذا اليوم اللي حابين نقولوه، راولي تخيلوا أنت كأب وكولي قاعد تنصح في صغيرك، أنت قاعدة تعقد في صغيرك من عقد نفسية أنت حاملها معاك جعبة، تقول هذه تجاربي. لا، هذه عقدك النفسية مش تجاربك، لأنه اليوم كيف تقول صغير تقول اسمع ما تتكلمش ولا اسمع اكثر ما تتكلم، راهو ينجم يكون في نوصلوا به لمرحله ما خليهم يتكلموا.
2: زهرة سامحني،
0: مازال عندي دقيقتين والله فعلا،
2: مش نقول له اسمع ولا اعمل. ليه يا مدام؟ نحن تحدثنا على القدوه، ثم انه ابنائنا نضيف لك معلومه صغيره، علي بن ابي طالب يقول لك لا تربوا ابنائكم مثل ما ربيتم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هما لما يعيشوا في زمان توا هنا زمن التفتح، نحن حتى كيفاش نطرحوا اسئله يجب ان تكون مفتوحه الاسئله، كما كان سيدنا ابراهيم يعامل في اسماعيل، يعطيه ديما اسئله مفتوحه، يعطيه الخيارين. وقولوا اياهما صح.
0: سامد ما جاوبتنيش على السؤال. سامد شكرا لك به. نعاود نسمع في حلقه اخرى، ما جاوبتنيش. يبدو انه سؤال اليوم ماهوش واضح برشا. قولوا لي بالله في التعليقات هل سؤالي صعيب ولا شنو الحكايه بالضبط، ما سمعتش اجابه واضحه. باهي نرجع للتعليق اللي قلت لك عليه نعلقه لانه يحتاج الى
1: ما تمنش إلى حتى حد في الدنيا. متمن
0: ثم ام تقول لبنتها ام جاد وجلها تحيه كبيره وشكرا لك يا ام جاد انك فهمتني. لا ما تمنش انا نقولها، ها باش نقول انا نقولها صحيح ولا غلط، ما تمن حد لانه ما ثم حد يستاهل باش تمنه غير امك. صحيحه بالطريقه هذه صحيحه ولا غلط؟ هل اليوم ربي سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات ودين الحنيف هل يسمح لي وانا قاعده نربي، هل اني نصدي، هل لي المشروعي اني نصدي هذه النصيحه ام خطا؟
1: امك شكوني في اخر المطاف؟
0: هي امك، هي المصدر،
1: هي شكوني، هي انسان. هكا ولا
0: صحيح؟
1: الانسان هذاك ما هو عنده افكار، ما هو عنده مواقف، ما هو عنده قيم، ما هو عنده هكا ولا
0: صحيح؟
1: فالانسان ينجم يكون خطا، الانسان ينجم معناتها انت كي تقول ما تامن حتى حد في الدنيا الا امك، هنا علاش جيت سكرت عليها العالم الكل واختزلته في انسان واحد؟ باهي الام ماهيش موجوده لسبب من الاسباب. أيوة. هل انها تعيش في جزيره نائيه وحدها في المجتمع هذايا؟
0: احسنت،
1: فهمت. يعني
0: لهنا نقوش نقولوا لها
1: هنيا ملي صغيره تعلمها الحس النقدي، تعلمها انها هي تغزر للي قدامها، تغزر للمواقف، تغزر للكلام، تحاول تحلل، تحاول تستنتج من الافعال نتاع العباد اللي قاعدين يعملوا فيهم، تحاول تقيم وحدها اللي قدامها، نعطيها الاليات باش تعرف الشخص اللي قدامها هل انه تنجم تعطيه جزء من ثقة وإلا لا.
0: يعني تعلمها أنا تدرس مش ما تأمنش، مش للتخوين مباشرة،
1: ما تمشيش للتخوين،
0: يعني ما نعطيش صورة سودة على المجتمع.
1: احنا هكيك كي نجي نقولوا ما تأمن حتى حد كان أمك، رانا عبارة على جينا معناتها فورماتيناها البنية، عملنا لها فورماتاج، معناتها بدلنا لها السيستم اللي ربي خلقها به، وقلنا لها لا لا لا لا لا، كالسيستم هذاك نتاع حسن النية ونتاع انك انت الناس الكل نتعاملوا معاهم بالكدا ونعطيو الثقة للعباد وكل شيء، هذاك الكل نحيو،
0: هذاك نحيو،
1: فهمت. وتوا راك يلزمك تسكر على الناس الكل
0: ونعلمها لهناك، نعلمها هذا
1: تعيش بالخوف، تعيش بالرعب من المجتمع، تولي خايفة من الناس الكل، تولي تشك في الناس الكل، تولي نهار اللي تلقى الشخص المناسب في حياتها اللي بش يكون زوجها نهار آخر مثلا، تجي إن هي تنجم بكل سهولة تفسد العلاقة الكل على خاطرها ما تنجمش تعطيه الثقة. وهو أساس من أسس الزواج والعلاقات بصفة عامة هو الثقة.
0: أيوة.
1: فأنت كي تجي تقولها من اللي صغيرة تقول لها رد بالك ما تستأمن حتى حد كان أمك، معناتها الكلام هذا احنا خذيناه كتعبير مطلق.
0: أيوة.
1: لكن هو فما معناتها فيه دي دوغري، فهمت، فيه درجات،
0: في درجات.
1: فأنت كيف تعلمها اللي راهو أغزر الثقة المطلقة، راي أمك هي اللي تحب لك الخير، فهمت. مثلا كي تبدا عندك مشكله راني انا تفسر لها شو معناتها ثقه مطلقه، معناتها راني انا قابلتك من غير حتى شروط.
0: أيوة.
1: راني نحبك حب غير مشروط، راني مهما باش تغلط وباش تعمل كي باش تجيني راني باش نقبلك بالاخطاء نتاعك.
0: أيوة.
1: راني باش نسامحك، راني دوري اني انا باش نعاونك انك انت تتعلم من التجارب نتاعك.
0: هي ربما حبت توصل لها،
1: لا سامحني على خاطر هذايا الكل اللي هي توا قالته اللي انا توا قلته للاسف الامهات ما مش يعملوا فيه.
0: صحيح.
1: للأسف الأمهات هما في حد ذاتهم ما همش قاعدين يكونوا الأمان الصحيح لبناتهم، فقط هما خايفين من الأخطاء نتاع البنية. رجعنا الفكرة الأولانية اللي البنية بالنسبة لهم سيستماتيك ما باش تغلط بطريقة آلية باش تغلط.
0: ولكن ربما تحب توصل زادة من الكلمة هذه اللي تتقالوا فعلا، قلت لك نقولوها وأنا نقولها، نقول ما تأمنش الناس كذا، حرص أكثر ما
1: هنا
0: ما
1: نرجع
0: المجتمع اليوم للأسف ما عادش
1: نرجع لدينا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما حديث اللي أنا مانيش باش نذكره خاطر مانيش متمكنة منه، اللي هو فما اللي احنا لازم فما شوية حذر في علاقاتنا مع العباد،
0: شوية حذر.
1: ايه معناتها مهما كل شيء الاعتدال.
0: أيوة.
1: ما تعطيش الثقة المطلقة لحتى انسان. معناتها الاساس في العلاقات انك تعطي ثقة لكن بحذر، لكن انك انت تبدا عينيك على كتفك كما نقولوا احنا، تكون منتبه فماشي علامات هكا يصيروا دي سينيو. فماشي تصرفات هكا يعطيوك هكا مؤشرات اللي
0: يعني نعلمها تقرا نقولوا احنا الريد فلاكس الاشارات الحمراء تعطيها المهاره كيفاش تقرا الاشارات الحمراء
1: تعلمها ان هي اول حاجه تكون عندها ثقه في روحها وعندها ثقه في الكلام الداخلي اللي يصير في وسطها هي تبدا عندها ثقه في تقييمها هي للامور على خاطر احنا كي نسنسوها من الاول ما تتكلمش وما تعبرش وكلامك انت مش مهم وكلامي انا هو انا امك نعرف اكثر منك لازمك تسمع كلام فكيفاش انا هي نهار اخر باش تنجم تقيم وكيفاش نهار اخر
0: امشيهات قتلك
1: بالاحباط
0: لانه عنا رفع الاذان فقط عنا رفع الاذان هذيك علاش عنا رفع الاذان بعد اذنك امشيهات قالت انا
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: التربية السليمة من القلب إلى القلب.
1: نحبك يا إذاعة الزيتونة ونحب منك القرآن. نحبك يا إذاعة الزيتونة قد دنيا كلها.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.
0: التربية السليمة دعوة صريحة لتربية الأبناء على نهج سليم
3: من القلب إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

بين النساء والرجال يا أخواني، رأى ربي وقت اللي يكتب لك بس تتزوج، فتلك أمانة، أمانة من بوها وأمها ومن عائلتها عندك أنت. كيف ستتصرف في هذه الأمانة؟ أنت كيف تتصرف في هذه الأمانة؟ مهما كان علمك، مهما كان دورك، مهما كان أموالك، أموال تغلق.

أوصانا ربي سبحانه وتعالى خيرا بالنساء، ولم يذكر لا حبا ولا عشقا مع النساء، وإنما ذكر المودة والرحمة. مودة والرحمة هي الباقية بين الرجال والنساء. وقت اللي يولي الراجل يشوف مرته لا بعدها ولا قبلها، باش بطاعة الله عز وجل. المرأة تطيع ربي وتصبر، تكون عنده الكلمة هذه إزاء النساء. بين قوسين إخواني، نستمع في بعض الأحيان إلى رجال يسيئون لزوجاتهم بالضرب، بالسب، باللكم. راه قلتها وأعيدها، قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم: الرجل الكريم يكرم زوجته، والرجل اللئيم يظلم زوجته. اللعم في الرجال هو الذي يجعله يسيء لزوجته. جينا بعض نساء بعض الحين تقول سبحان الله، نحن في القرن هذا، نحن في حقوق المرأة التي تنعم بها، والرجال يعبثون بمرأة كالوردة تشوفها تحسب تخزلها في وجهها تحسب.

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاة الجميع. نواصل مع التعليقات. فاطمة الخريجي أهلا وسهلا، تقول أنا موضوع رائع ومفيد، شكرا شكرا لك يا فاطمة. تقول أنا باستمرار نعلم في بنتي باش ما تغلطش، كيفي كنت نخلي روحي آخر حاجة، نهتم بالآخرين وبشؤونهم ومشاعرهم، وأنا ما يسالش نتعب مش مهم، نتقلق مش مهم، لكن هي أكبر غلطة نعلم في بنتي باش ما تكونش بطاقة ذكورية وتقوم بالأعمال في البيت أو خارجه وتتعب نفسها بالتفكير المفرط في كل كبيرة وصغيرة، وتخلي مهام الرجل للرجل. شو رأيك؟
1: هنية معناتها الأخت اللي كتبت التعليق عندها تمشي في التفكير متاعها، فعندها تجربة هي الشخصية استنجت منهم، شافت النتيجة متاحة شنو عليها؟ أثرت عليها هي، فاستخلصت عبر من الحكاية هذية. أيوة. وحاولت إن هي توصلهم لبنتها باش تربحها سنوات متاع تعب في الفارغ.
0: تقييمك لهذه التوجيهات في محلها اليوم، أنه احنا نقوله لصغارنا هكيكة لبناتنا، هل ترى النصيحة هذه فعلا اليوم خلاصة جيدة توصلها لبنتها؟
1: إنها تهتم بروحها وإنها
0: ما باب التقييم. نعم
1: بالضبط. معناتها انا اليوم اذا كاني باش ننصح بنتي نقولها نعطيها نصيحه، النصيحه نمر واحد هي ان هي تخمم في روحها.
0: ايوه.
1: انها تتعرف على روحها قبل كل شيء، تعرف روحها هي شكون، هي شنو تحب شنو ما تحبش، تحب شنو باش مغرومه، شنو ما ميولاتها، شنو ما الحاجات، شنو ما افكارها هي، معناتها الحاجات قناعاتها، شنو ما القيم نتاعها اللي حركوها في حياتها، شنية هويتها هي، القيم اللي هي معناتها تمشي من الانسانيه نتاعها، من الدين نتاعها، من اخلاقها، فهمت؟
0: نعم.
1: فهذا الكل كيف نفتح لها المجال، نخلي لها المساحة باش البنية تتعرف على روحها. وقتها تفهم روحها بالحق هي شكون.
0: أيوة.
1: فهمت؟ وقتها تنجم إنها هي تدخل في علاقات بطريقة تكون بلوسين، صحية أكثر. صحيح. وخير أكثر. فكيفاش البنية باش تتعرف على روحها؟ إني أنا نفتح لها المجال. كيفاش؟ إنها نشجعها إنها تقرأ.
0: أيوة.
1: تقرأ، تطالع، تتعرف على ثقافات أخرين، تسافر، إنها هي تجرب وتغلط، إنها كي تغلط تعاود مرة أخرى تجرب، مش غلطة أكهو إيقف غاديكا وتجمد وتيقف في حالة موك عملتها المرة الأخرى تيموك تحتها وبش تعاود مرة أخرى نفس الحكاية. ليه خليها تغلط بالتدريب وتجرب وكل شيء. فهمت؟ فهي بهك التسلسل هذيك البنية باش تكتسب الفكر النقدي. فهمت؟ بشويه بشويه. فكيف باش تكتسب الفكر النقدي نتاعها؟ بالطريف بالطريف. هي تولي تعرف، ساعه تولي عندها ثقه في نفسها اللي حكينا عليها قبيله، تولي كيف تعرف روحها هي شكون، وتعرف قيمتها شنيه، وتعرف شنو هو اللي حركها في الحياه هذيه. معناتها عندها اهداف، عندها كي نحكيوا على دي فالور، قيم. معناتها عندها اهداف في حياتها، عندها حاجات، عندها شيء تسميه هما حاجات تنظل عليهم،
0: مشاريع، أهداف
1: وطموح وقضايا. معناتها فهمت؟ فتكون إنسان معبي. ما تكونش فقط كبيدق نحركوه احنا، واحنا نحركوا فيه حتى كان جينا واعين كيفاش نحركوا فيه.
0: يعني فاطمه باش تحقق رسالتها لابد ان تخلي عند بنتها هالجانب هذايا المضيء اللي عندها رساله وهدف تخدم عليه.
1: احنا نحب وننتقلوا من فكره انه الولي ينصح كنصح،
0: ايوه،
1: الى فكره انه الولي يوجه. شنو معناتها يوجه؟ معناتها انا باش نجي ننصحها لبنيه انها ما تعطيش الثقه في العبيد مثلا. فهمت؟ لا، هي قالت انها يسر متسامحه ويسر معطاءه. فهمت؟ فانا النصيحه الاولانيه اللي تعديت كنصيحه اني علمتها وسنستها من الاول ان هي تتسامح وانها تعطي اكثر من لازم. فمن بعد فقت انا في وسط الثنيه اللي راهو هذاك الخطا. أيوة. واللي انا تضريت. فباش نجي من بعد نعاود ننصح نصيحه اخرى، اسمع رد بالك تعمل كيفي، راني اللي ربيتك عليه هذاك
0: الكل غلط،
1: راهو غلط، فسخ وعاود،
0: وهذا غلط
1: وهذا الغلط. بينما اذا كاني انا كنرجع للنصيحه الاولانيه، كيف انا من الاول علمتها انها هي تغزر لنفسها، تخمم في هي روحها كيفاش، تخمم في علاقاتها المحيطين بها، تخمم في شنو ما الحاجات تولي حتى عندها لسانس دو لوبسيرفاسيون، ما تحس الملاحظة انها تغزر المحيطين بها، تحلل شنو ما العلاقات هذوك، شنو ما اللي علاش العلاقة هذيك مثلا، علاش عمتي وراجل عمتي متهنين وخالتي وراجل خالتي ماكلين بعضهم مثلا، فهمت؟ فتولي تحلل تشوف شبي مثلا أنا بنت عمي أمها ناس مليح معاها ومتساهلة معاها، وبنت خالتي أمها ياسر صعيبة، فتولي تحلل هي الطفلة والبنية وتولي تحاول تقيم واحد هالأمور. فبشوية بشوية حتى من التجارب الشخصية اللي باش تتعدى بهم البنية بتريف بتريف باش تولي عندها من داخل تعرف فيش تقيم الأمور. فكيف أنا نجي نوجهها في الاتجاه متاع العلاقات السليمة، الاتجاه متاع العلاقات الباهية، الاتجاه متاع كيف ما قلنا قبليك راهو الباز متاعنا الأساس متاعنا هو العلاقات أنها تكون جيدة. لكن باش ناخذوا حذرنا شوية في الأمور، باش نردوا بالنا تريف في العلاقات، فهذيك راهو التوجيه، ما هوش نصح متاع جاي أنا نعطي في فكرة منظور نظرية، فكرة نظرية نعطي فيها البنتي ويلزمها تطبقها وتتعدى بها كيف ما أنا قلتها.
0: ممتاز. تصديق الكلام كلنا وداد تقول السلام عليكم، اندمت أني علمت بنتي التسامح أكثر من اللازم وكذلك الإثارة المبالغ فيه، لأنها أصبحت تتساهل أكثر من اللازم مع محيطها وسلبية تجاه كل ما يخصها. هي البنية عمرها 12 سنة طوى.
1: أعذر يعني احنا ما يلزمناش نتيحوا لا في المبالغة منا لا من غادي، فإن احنا نعلموها البنية أنها تفهم روحها صحيح، نعلموها لصحيتها النفسية أهم حاجة، إنها هي راهي لازمها تخمم في روحها في شنو اللي يساعدها وشنو اللي يساعدهاش، في الحاجة اللي تعرفها اللي بتؤذيها نفسيا تحاول إنها تحمي نفسها منها، فهمت؟ لكن زيدا لازم نعلموها البنية إنها راهي ما فماش عيشة بانفراد في أنا فقط ونفسي فقط والبقية المجتمع ولا العالم الكل نلغيه، فراهو لازم بشي تعيش هي في توازن، لازم علاقاتها مع الأخرين تكون متوازنة. فبش نعلموها زيدا إنها هي تكون مثلا بنت معناتها باهية مع أمها وبوها، في العلاقات مع العائلة تكون زيدا علاقاتها باهية، إنها تكون عندها الامباتي اللي هي التعاطف، إنها تكون مواطنة صالحة، إنها تكون عندها تحترم الاختلاف، إنها تكون عندها تحترم الرأي الآخر، إنها تعاون تعمل العمل التطوعي مثلا، إنها تكون فعلة في المجتمع متاعها وعندها آراء وعندها قرارات وعندها حاجات تحب تنجزهم في الدنيا هذه، عندها أهداف في حياتها. فحتى في العلاقات متاع العلاقات الزوجية نهار آخر كيف هي باش تتعرف على راجل، خاطر فما برشا اللي يقول لك معناتها يعيشون بالخوف من الرجال من اللي صغار،
0: لهنا تعليق تقول لك نعلم بنتي أن الرجال والزمان ما فيهمش أمان،
1: يعطيك الصحة هذه هي. فأنت كي تجي من اللي صغار غالطة على طول الخط، يعني خاطر أنت هنا
0: حياتك تدمرت فقعدة تتمرر،
1: لا أنت معناتها جاية هنا قاعدة كأنك تعيش تتحضر في بنتك باش تعيش في وسط محيط سام حاشاكم، فهمت؟ من الدقيقة الأولانية رغم اللي الراجل مازلت ما تعرفتش عليه أصلا،
0: قلت الناس تظلمني قبل ما
1: يعني الصحة. فهوني مهم جدا أني أنا نعلم البنية كيفاش أنها هي تقيم، نعملوا نخرجوا
0: عن اتصال فقط
1: نكمل الفكرة. فنعلم الطفلة البنية كيفاش أنها هي تقيم العلاقات، كيفاش تحط الحدود متاحة، كيفاش تدافع على الحدود متاحة، كيفاش كيف تصير لها مشكلة نعلموها كيفاش يكونوا عندها الأدوات باش تخرج من المشكلة هذيك وحدها. فهذا المهم متاعنا احنا اليوم كأولياء، نعطيه لأولادنا الأدوات اللازمة باش يتعلموا هما يحلوا مشاكلها. مش انا نخاف لبنتي تطيح في مشاكل، نرجع للتعليق الأولاني متاع الأخ، معناتها انا خايف على بنتي، خايف على بنتي، من حقك خوف على بنتك خوف مشروع، لكن باش تعاون بنتك انها تحمي نفسها، خاطر هي لازم تحمي نفسها، فباش تعلمها لازم انت تعطيها الادوات كيفاش باش تحمي نفسها، تعلمها انها تخرج للمجتمع، تعلمها كيفاش تحمي نفسها من المجتمع، وتقولها شنو ما المخاطر اللي فما في المجتمع.
0: واضح واضح. قلت في كلمة مهمة جدا أنه توجهت للولي قلت أنه خوفك مشروع لكن علم بنتك خوفك مشروع. كنا نخاف ولكن علم بنتك أنها تحل مشاكلها مش بالهروب أو ربما بالتجنب الوقوع في الخطأ.
1: أيه.
0: لا احنا
1: ما تعيشيش في برج عاجي بنتك وتسكر عليها وما تخليش تدخل في المجتمع وتتحاكك العباد وتتعامل معهم. اي يا سيدي نهار اخر باش تتعرس باش تلقى روحها في عائلة رجلها باش تخدم باش تلقى روحها في إدارة ومعناتها اللي يخدموا معاها باش ميتن حاجة وحاجة معناتها باش تخرج هكا ولا هكا من الإطار اللي انت حاطتها فيه. فكيفاش باش تتصرف هي؟ علاش باش تخليها تضيع نهار اخر خاطر ما علمتهاش الادوات اللي هي باش تتعلم تدافع على نفسها بهم.
0: نعم به تعليق اخير نسمع لك فيه بسرعه ونمشي الاتصال. اسماء تقول اكثر حاجه ديما ننصح بها بناتي انهم اي تصرف يعملوه يسالوا رواحهم هل يرضي ربي سبحانه والا لا.
1: هذه معناتها حاجه باهيه برشا على خاطر هذيك هو هذيك البوصله نتاعنا
0: هذيك الاساس
1: فهمت هذيك الاساس على خاطر اذا كان نتبعوا البوصله الصحيحه الصحيحه على خاطر فما برشا عباد للاسف يتشدوا في حاجات اللي يوريوا للبنات تقول عليها هذيك راهو ربي طالب منا
0: وهو
1: مش ربي طالب منا. هي برشا حاجات اللي
0: هنا رميت كما نقولوا احنا يعني المساحه التفكير خليتها لولدك خمم هل هذا يرضي ربي فهو سيكون باحث يعني مرضات الله فيما تتمثل
1: تعلموا كيفاش انه هو يعرف شنو ربي طالب منا. تعرف
0: مجال اجتهاده
1: مجال اجتهاده ولا وتعلمه انت من الاول ما يعرفش هو فدورك انت باش تعلمه. لكن كيف باش تعلمه ناكد ونعاود 100 مره على الحس النقدي كيف باش تعلمه انه هو عنده الحس النقدي فهو بيدو عمل ويكبر بينه وبين نفسه ماهوش ديما باش يجيك امي كل حاجه شنو معناتها ولا كيفاش باش يولي الاسئله يترحم على روحه ويجاوب وحده روحه. فكيفاش باش تعرف انت اللي باش يجاوب روحه بالصحيح خاصة في فترة المراهقة كي تكون أنت علمته الحس النقدي وعلمته التسلسل المنهج متاع التفكير علمته منهج كامل متاع التفكير أنه يشك من حقه أنه يشك ربي سبحانه وبيدو يدعونا للشك أن احنا نشكه في برش حاجات.
0: نعم.
1: أما تعرف عندك ساس اللي هو ما يهتزش اللي هو ربي سبحانه وإذيك بوصلتنا.
0: نعم.
1: فهمت؟ فتخلي صغارك أنهم هما يخموا ديما في شنية الحاجة اللي ترضي ربي واللي بتهزنا لثنية ربي.
0: واضح. ناخذ اتصال. الوقت يجي يا رب تكون الرسالة وصلت اليوم لأنه يعني لقيت شوية ما فهمتوناش في الهدف لأنه البعض بسرعة علاش لقيت إشكال في أنه الناس كيف كلها قدم نصيحة ما لقينيش
1: خطر الأولياء ما تعودوش أنهم هم يخموا في عملية التربية على خاطر الولي يربي هكيك بالبركة فهمت معناتها كيف ما تربيت أنا قاعد نربي ما نغزرش ما نخممش في الأهداف التربوية
0: كل ما مارسناش عملية التوجيه بشكل فعلي
1: ما عناش أهداف تربوية ما نعرفش روحي أنا نهار آخر ولدي اللي قدامي اللي نغزر له كيفاش نحبه يكون الولي كيفاش تقوله كيفاش كان سألنا سؤال كيفاش تحب ولدك يكون طيب يقول لك يكون ناجح في حياته يكون فرحان يكون خدمته باهية يكون راضي ربي
0: تحقق الهدف هذا
1: يعطيك الصحة لازم يكون عندك هدف في كل تفصيلة في حياة صغيرك كي نقول في كل تفصيلة نخلي الأولياء يدخلوا بعضهم شوية لكن كي نقول مثلا شو معناتها أنك أنت في الجانب العاطفي نحب أنا صغيري في الجانب العاطفي يكون متوازن نحب طفلي في الجانب العلاقاتي يكون يعرف كيفاش مثلا يدفع على نفسه كيفاش يتعامل مع العباد يلقى روحه في إشكال كيفاش يخرج منه في الجانب الديني أنه هو يحافظ على علاقته بربي حتى كان فيها فترات طلوع وفترات هبوط هذاك العادي وميسالش ما نجيش أنا نحكم عليه تقول علي أنا تولي في يوم القيامة وبش نحكم عليه معناتها لازم ديما كل يوم صلواته الخمسة في وقتها وكل فما حاجة اسمها مرونة هنا ما تفهمونيش بالغلط اللي تسمعوا راني منيش نشجع فيكم باش تخليوا اولادكم يتحلوا معناتها ولا لا لا لا لا, لا. معناتها تحب صغيرك يكون يتبع ثنية ربي وكل شيء كيما عمليه التربيه كيف ساعات تغمض عينيك على حاجات باش تخليه وحده يولي عنده الدافع الداخلي انه هو يمشي ويصلي ولا انه هو يمشي يعمل الحاجه اللي انت تحبها منه اما كيف تبدا انت ديما وراه ووقف له على كل غلطه اللي انت تراها غلطه كل تقصير تقف له عليها راهو هذاك هو اللي باش يخليه ما يعملش على نفسه وما يعرفش كيفاش يتصرف وحده.
0: باهي ناخذ الاتصال ونعتذر على طول ما عادش موجود ميسالش آسفة على طول الانتظار. به السياسيين شعبين قال لعلم بنتك شنو الصحيح وشنو الغلط، الحلال الحلال شنو والحرام شنو، الحلال يبين والحرام يبين. هذا من أصول التربية أيضا أنك أنت توضح
1: بطبيعة أنت مدابك
0: هذي حلال هذي حرام، مش عيب أن نقول الكلام هذا.
1: أعذر ما هوش عيب تقول الكلام هذا، بالعكس
0: خذي مش عيب تربوي يعني مش لا خطأ
1: لا لا لا
0: تربوي
1: لا لا, لا, لا ما هوش خطأ تربوي، بالعكس هذي هي الحدود،
0: هذا واجب،
1: هذي الحدود اللي نحكيه احنا على أنك أنت تضع حدود لطفلك للأسرة متاعك لأولادك بصفة عامة، بنية ولا أولاد، فهمت؟ فلازم تضع حدود لهم، والحدود متاعنا كمسلمين حتهم من الحدود العريضة الكبيرة معناتها حتهم من ربي سبحانه. فأحنا باش نعلموهم شنو الحلال وشنو الحرام، الحلال وبين والحرام وبين. لكن تربويا أن كل شيء ترده حرام، وكل حاجة يعملها صغير ربي بشي عاقبك، وكل غلطة يغلطها ربي بشي عالقك من شوافر عينيك.
0: خلي نقول وكل... اللي يعتدي على أوامر الله هذا من الجرم بمكان في حق الإسلام وفي حق ديننا. أنك تفتي من راسك،
1: تفتي من راسك وأنت هوني تضر في صغيرك في علاقته بربي سبحانه.
0: صحيح.
1: تخليه ينفر من علاقته بربي أكثر من اللي أنك أنت باش تفيده. فمهم أنك تربيه على ضوابط الدين،
0: لكن مهم بعلم.
1: في أغذر باعتدال،
0: ممتاز.
1: ما تجيش انك انت يولي اغسل ما يولي معناتها تقول عليك
0: معناتها يعني واجب لهنا سياسيين، واجب الحكمه في انك تقول هذه حلال وهذه حرام. الحكمه اللي هنا تستوجب انك تعرف عمر الصغير شنو ظرفيته النفسيه كذا،
1: اي عمره شنو هو الفهم متاعه، التجارب الحياتية متاعكم. معناتها واحد ما يجيش يكون قاعد يجي لما ما يجي وعنا اجتماع باش يعطيه درس في الدين.
0: أيوة.
1: فأنت تحب تعلم حاجة في الدين، خذ حاجة عشتها في حياتكم اليومية ومن هذيك أحكي، قلوا والله أنت توعتيت المرأة هذيك تطلب في الشارع، أنت مديت لها توا فلوس من عندك، يعطيك الصحة. تعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هكا وهكا وهكا، تعطيه عبرة صغيرة من التجربة هذيك. فأنت دعمت له هنا السلوك اللي هو عمله، وفسرت له اللي راهي حاجة مهمة على الأخر، إن احنا باش نعاونه المحتاج ولا باش نعاونه المحيطين بينا ولا باش فهمت. هذا مثال خذيته هكا على الطائر كما يقولوا.
0: احنا وصلنا للختام. زهرة غميدة تقول السلام عليكم أختي زهرة، كيف يكون الولي نفسه جاهل لازم هو أولا يتعلم.
1: هذا كاش قاعدين نعملوا احنا توا، نحاولوا باش نعاونوكم انكم تفهموا خير.
0: شنو حابين نقولوا؟ خاطر انا كنت نسالك على الرساله في بدايه اللقاء لكن ما اسعفنيش الوقت نسيتها، فباش نسالك توا شنو حبيت تقول اليوم من خلال هذا الطرح، من خلال سؤالنا شو قاعدين تنصحوا في بناتكم؟
1: شو فما انا نصيحه اخرى اللي كنت نجم ننصحها لبنتي وللاسف في الوقت قبل ما نجاوبك على سؤالك، اللي راهو يلزمنا نعلمه البنيه اللي الرجل راهو ماهوش عدو، واللي الرجل راهو ماهوش مجعول باش يحاككنا وباش يفددنا وباش ينغصنا حياتنا.

0: والعدو متاعك، والرجل اللي هو يحب يفك لك بقتك في الخدمة، والرجل اللي هو ما تدوني. لا، رانا الزوز متكاملين ولازمنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع بعضنا باش إن احنا نعيشوا بالكدي في العالم اللي ربي سبحانه ما انت
1: نعم
0: أرسلنا فيه.
1: نعم فهمت. شكرا لك، شكرا لك خديجة بسايس كنت معنا في هذا اللقاء. إن شاء الله رسالتك تكون وصلت للسادة المستمعين. يتجدد معك الموعد إن شاء الله الأسبوع المقبل في موضوع جديد. شكرا لكم مستمعين الكرام، كل عام والمرأة التونسية بألف خير.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان،
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: إنسان نبي شريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابا، اللهم علمنا كتابا، اللهم علمنا كتابا.
4: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هذه الآية الكريمة تذكرنا بقصة وقعت في بدر. القصة هذه هي مسألة الأسرى. يا إخواني الكرام، مسألة الأسرى، ماذا نفعل عندما نأسر أسيرا؟ ماذا نفعل فيه؟ يا هل ترى هون شديناه أي برا امشي على روحك، وإلا شديناه يقتل، وإلا شديناه يكون سجينا، وإلا شديناه ناخذوه إلى أجل معين باش نتبادلوا به مع غيرنا من الأعداء. هذه كلها احتمالات موجودة عند العربي ويستعملوا فيها. لكن المسلمين لأول مرة يعملوا حرب، ولأول مرة يجي في يدهم الأسرى. قداش من أسير؟ 70 من الأسرى، عندهم 70 أسير في يدهم، يعني 70 أسير مطالبين باش يوكلوهم باش يشربوهم باش يعتنوا بهم، وإلا هذو ما جاوا باش يقتلونا إذا نقتلوهم رغم أن شديناهم. نبي الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي جهته الوضعية، ربي سبحانه وتعالى بما أمره في القاعدة العامة، مش في المسألة هذه، في بدرة بصفة عامة، بصفة عامة ربي قال له ما تاخذش قرار فردي، قال وأمرهم شورى بينهم، وقالوا وشاورهم في الأمر. وبما أن أكثر الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم شكون؟ أبو بكر وعمر، وزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر، فاستشارهما وقال لهم أشنو أرايكم، ماذا نفعل مع هؤلاء؟ سيدنا عمر وشدته تعرفوها، وهذوما وينظر هو سيدنا عمر ينظر اش عملوا فيه هذوما هجماعة اللي شدوهم تويكا، وشكون هما وش كانوا البارح يقولوا، وش عملوا فيهم وقت لزوهم حتى خلاهم في شعاب مكة يوصلوا باش ينبشوا الأرض باش يلقاو شي هكا عرق متاع نبتة فيها شوية هكا ثرى زعمة باش يأكلوها، رام عملوا فيهم العمايل. فجأة يلقاه قدامه مكتف أسير، ها فرسته. عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله هذو مش تسيبهم، راهم مش يرجعوا لك غدوة بأضعاف مضاعفة، ولا يخرج منهم إلا فاجرا كفارا. وأما أبو بكر الصديق قالوا يا رسول الله هذوما أهلنا وما لينا، لعل ربي سبحانه وتعالى يخرج منهم الناس اللي هم يعبدون الله ويوحدونه ولا يشركون به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هالمشكلة هذه يتوقف، خاصة أنه ما جاهش وحي، لم يأته وحي، ما جاهش سيدنا جبريل وقالوا ها وربي أمرك بكذا وكذا للأسرى. المسلمين وقتها في حالتهم حالة ضعيفة، كانوا مستضعفين، فجأة وجدوا شيئا من القوة، وكانوا فقراء، فجأة مش تكون فرصة باش يكونوا أغنياء، فماذا سيفعلون؟ ولو حتى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مو يفسر ويبرر ويوضح، ونظر إلى عمر وقالوا أنت كنبي من الأنبياء اللي هو سيدنا نوح وقت اللي قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وانت يا أبي بكر انت كمثل عيسى بن مريم، قالوا ان تعذبهم فإنهم عبادك، والرحمة منها موجودة. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وأشكال في المجتمع، لكن بما سيأخذ صلى الله عليه وسلم أنا رأي اللي ماشي ميل ليه، وخصوصا وأن فم من الأسرى من هو من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش من عائلته فقط، بل من أولئك الذين أخرجوهم حتى إلى شعاب مكة وخرجوهم مجوعة وللعراء، وقالوا ما يهمناش فيكم تموتوا ولا تقعدوا تأكلكم الحيوانات، احنا ما ناش مستعرفين بكم. منهم شكون جاء ووقع في الأسري خاطر أخرجوا وهم كارهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينجمش يعامل الناس الكل معاملة واحدة، وهو اللي تعرفوا به اللي تعرفوه على سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حنين وأنه رؤوف وأنه رحيم وأنه رحمة للعالمين، رحمة المهدات صلى الله عليه وسلم. ولهذا زعم برأي شكون مش ياخذ، برأي أبي بكر وإلا برأي عمر؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر الصديق ومشى في مسألة الرحمة، وقال ملأ كل واحد من هؤلاء الأسرى يفدي روحه بمال معين، أولا هكا مدخول لخزينة الدولة، وثم ثانيا على الأقل المرة الجاية اللي ناوي مش يخرج ويعرف روحه أنه يا إما مش يتقتل وإلا مش يدفع ضريبة معينة، يقول لك أخويا لو حالي، وإلا فما حل آخر أيضا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللي ما عندوش وهو عالم ويعرف يقرأ ويكتب، يا أخي يعلم 10 من المسلمين. شو سبحان الله، العلم والقراءة والكتاب آكا مفتاح سيادة الإنسان، لما يكون عالما يستطيع أن يسود هذا الأرض، هذه الأرض. رحم الله ابن رشد اللي يقول الحرية وعي بالضرورة، ابدأ من هناك يا أخي الانطلاق، لا تعطى لجاهل. وقد نفرق ما بين الأمي وصحيح، لكن القراءة والكتابة هي بداية العلم، هي بداية العلم، وخصوصا معاهك الحضارة، وإحنا ننظر ونكلم فيكم بكلام هذا، وإحنا ننظر إلى تطور كلمة اقرأ وماذا حصلت في أولئك القوم الذين كانوا حفاة عراة يعيشون مع الصحراء ولا يعرفون إلا الحياة الصعبة الجافية، فإذا بهم يصبحون أكبر دولة وأعظم دولة، لا عاد ويحكيوا لا بالفرس ولا يحكيوا بالروم، بل أصبحت الدولة العربية الإسلامية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الذي سار فيه وتوجه إليه أنه أخذ الفداء من الأسرى، ولكن خياني شوفوا ما الذي حصل، أن رب سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية، والآية هي متراخية في النزول، شو معناها متراخية في النزول؟ يعني نزلت بعد غزوة بدر وبعد أن انتهى كل شيء، ولذلك جاءت معلقة على الأخير وقت اللي قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تحدثنا كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما أحد أصحابه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء مرا ويقول كدنا أن نهلك، لو عذبنا الله جميعا ما نجا منا إلا عمر. علاش؟ لأن عمر التفكير اللي فكر فيه هو التفكير السليم، لما فكر عمر أن هؤلاء هم القوم، ولأول مرة، أشنو من أول مرة إحنا مش نفكروا في الغنائم، ومن أول مرة مش نلوج ونلم ونعبيه لا وخيان، ما هيش كعكة هذه باش يتقاسموها الناس. وهك علاش سبحان الله في سورة الأنفال أول ما بدأ يسألونك عن الأنفال ما جاوبهمش طول، قالهم يا ولدي ابدأوا اتقي والله وأصلحوا ذات بينكم الصعق، ومن بعد في وسط السورة باش جاوبهم قالهم وأعلموا أنما غنمتم في الأخر بكل، يعني باش ما يحطوش المسألة المال هذه هي الهدف الأساسي قدامه. صحيح فكولهم أموالهم، وصحيح عذبوهم، وصحيح ما خلاولهمش كيفاش ينجموا حتى أبسط العيش البسيط الهادئ ما نجموش يعيشوه، ومع ذلك لا، يلزم الإنسان ينظر القدام. فالآية جاءت عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعتابا للمؤمنين، قالهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالآية الكريمة هذه فعلا تلاحظوا معايا أنها تهديد مباشر إلى المؤمنين، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أكل آية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه تعرفوها حتى في القانون، ما تنجمش تعاقب إنسان إلا بعد وجود نص يجرم، ما فماش نص ما تنجمش تعاقب حد شيء، وحتى لو وضعت نصا ما تنجمش تعمل مفعول رجعي، وتقول يا باش نطبق عليها كل الناس الكل اللي قبل، لا، ولكن هذا قانون الله سبحانه وتعالى هو نفسه المنطقي وهو العقلي الذي يسير عليه كل عاقل عندما يضع قانونا ما، وإلا مش يكون ظلم بطبيعة حال الناس الكل، لأن الذي قام بفعل قام بفعل جائز عادي. وثم القرآن لم ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يقول له هذا يجوز وهلا لا يجوز، خله له الأمر لي، استشار أصحابه، إذن هو سار مع فكرة أصحابه، أحد أصحابه، خطر كانوا مختلفين، ولكن مع ذلك أيوة ما لهنا يقول قائل ما للرسول يغلط، وكيفاش يغلط ومش رسول، بالله شنو الغلط اللي وقعنا؟ أي تعرفوا كيفاش خياني؟ بعد الفاصل إن شاء الله.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أخيري هنا رجعنا لكم، أثرنا من منذ قليل في هذه الحصة إلى مسألة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي يجتهد؟ وهل يجوز أن يجتهد؟ ومش قلنا هو رسول وأن ربي وجهه، كيفاش يجتهد؟ يجتهد معناها يعطي رأي بشري، وهل يصح أن يعطي رأيا بشريا؟ خليني نقول لكم، أغلب علمائنا، جمهور علماء أصول الفقه، هذا يتسمى ما في أصول الفقه، قالوا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد، والدليل هك القصة المذكورة في بدر. وإذا صح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، إذن يصح بناء على ذلك أن يكون قد أصاب وأن يكون قد أخطأ في اجتهاده. رانا نتحدث عليه كبشر، لأن ربي سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا صلى الله عليه وسلم ويقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هنالك جانب بشري لا يمكن أن ينكر، ولكنه أيضا هو رسول، وكفى بها شرفا. معيش فرصة احنا باش نقص من قيمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا أبدا، بل بالعكس نريد أن نبين أن إن أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ما لا يتماشى مع إرادة الله، فإن القرآن يصوب كما ريته هنا، فالخطأ لا يستمر كما يقول الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الله يرحمه، بل لابد أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده. فإذا لم تنزل آية فهو دليل على أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم قد وقع على ما هو الحق في علم الله تعالى. مهم الكلام هذا جدا، لأننا يعني نذكر في قرأونا أصول الفقه وقرأونا مقاصد الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في خطبة الوداع المشهورة، وذكر لهم أن الكعبة أنها لا تحل، لا تحل لقطتها ولا يؤخذ ولا عشبها. فتكلم العباس قالوا إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نفعل به وكذا كذا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. تو النبي يتحدث على حلال وحرام في الخطبة وقال لا تحل، فتكلم أحد الصحابة مباشرة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، هذا يعني نبات طيب الرائحة يحطوه للموتى ويستعملوه حسيلوا في حياتهم منها. فجاوبوا مباشرة قالوا إلا الإذخر. هل جواب هذا، هل كان بوحي مباشر؟ مبدئيا نقول لكم صعيب شوي. علاش نقول لكم صعيب شوي؟ لأنه في سؤال وجواب مباشرة، إما أن يكون قد رب سبحانه وتعالى أعطاه الجواب من قبل، وإما أن يكون مباشرة ألهمه إياه، وإلا أن يكون من اجتهاده صلى الله عليه وسلم ولم تنزل آية تبين أن الحق خلافه. يقول أحد علمائنا وقد كان الخطأ عليه جائزا إلا أنه لا يقر عليه بل ينبه سريعا. وانظروا الخطأ، عفى الله عنك لما أذنت لهم، إذن هذا دليل على أن إرادة الله وإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ماشية في نفس الاتجاه، فكان لابد أن تصوب. بطبيعة الحال يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره ونواهيه تكون ماشية طبق أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه الآية ما كان النبي أن يكون له أسرى، هذه تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه بأمر من الله، خاطر ربي قالوا استشر أصحابك، ما غلطش رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، قالوا ربي استشر أصحابك فاستشار أصحابه، إذا بهم اختاروا اختيارا ما هوش الاختيار الموفق، قال لهم ربي تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إذن ما هوش نفس الاتجاه، فكان لابد أن يصلح. وشنو الدرس اللي مشي تعطاه من وراء هذا؟ أن هكي غزوة بدر اللي هي أول تجربة للمسلمين في التضحية، ورغم أنهم على ما كانوا فيه من الضعف وما كانوا فيه من القلة، فهو لأول مرة يشوفوا الغنائم هكي قدامهم والأموال، رهم ما تتذكروا قلت لكم قريش كيف خرجت يهودي، خرجوا على بكرة أبيهم ما خلوا حتى شيء معاهم، فإذا بهم يتركون كل ذلك والمسلمون في أشد الفقر وأشد الحاجة. فربي سبحانه وتعالى قال لهم ردوا بالكم، ما تخليوش الدنيا هذه أكبر همكم، هذا هي خطأ، ردوا بالكم تقعوا فيه المرة الجاية. فحقيقة هذه تربية لكل المسلمين من أجل أن يضعوا الآخرة أمام أعينهم. ثم حتى من ناحية أخرى، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ومن معه من المسلمين تدل على أنه لا خاب من استشار، سبحان الله. وفي الأخير بقول أنت مش تأخذ برأي معين، رأي شكون مش تأخذ، ستأخذ بالرأي الذي تراه أقرب وأسلم إلى شنو، أسلم وأقرب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. لكن وقتش ماهوش في أولها، لأن في أولها كنت نحدث فيكم على اتجاه العلماء وكيف أن ما دمنا في أول الدعوة، ما دمنا الدولة مازالت على ما وقفتش على سقيها كما ينبغي، فلا بد أن نفكر في شيء آخر أكبر. وهك علاش رب سبحانه وتعالى بعدها قال لهم فكلوا مما غنمتم، أي ما لم الماكلة اللي خذوها حلال ولا حرام، وقت اللي خذوا فلوسك للأسرة ومشاعوا على أرواحهم يعني الفداء، لو كان جاء حرام حرام إذن يمشي على روحه. لا، الآية قالت لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لأن كما قلت لكم القانون ما عندوش مفعول رجعي، ولهذا رب سبحانه وتعالى يعلم ويربي ويكون في جيل، بل يكون في أجيال اللي هي من شأنها باش وقت اللي مش تمشي للبشرية ستكون معالجة وتكون طبيبة وتقدم الدواء وتقدم الوقاية قبل أن تقدم ما ينبغي أن لا يكون في الحقيقة في المجتمعات الإنسانية إلا عند الضرورة. ثم رب سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية اللي كنا نسمع فيها يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية هذه باش ما نطولش على خياني راهي نزلت في شخص معين، الشخص هذا هو العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل أخرج مكرها، معناها ما عينوش في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج حشمية تقول أنتم وإلا ومخذ بالخاطر، فإذا به وقع أسيرا وكانت إشكالات، وبالحق تحتاج إلى توضيح. إن أنا كان بودي لو في الحلقة هذه نتحدث فيها، لكن جاء أمر اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام طارئا وعارضا، وكان لابد من تنبيه إليه، لأن فما شكون يحب يطعن هكيك في الدين الإسلامي يقول لك هو الرسول يغلط وهو لا يعرف حتى كيف يضع القصة في سياقها. هك علاش التجأنا إلى أن نفتح قوسا ما. أما قصة العباس خلينا نخلي لها حصة خاصة بها إن شاء الله إن كان في العمر بقية، خطر فيها بارشة بارشة بارشة دروس. وإحنا الفائدة من القصة شنية راهي وخياني، كما قلت لكم دائما ما مش نحكيه في خرافة أمكسيسي أبدا، وإنما حاشتنا بالدرس بالعبرة. إذا ما ناخذوش العبرة وما ناخذوش الدرس زيت. ربي وفقنا لما يحب ويرضاه ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص في القرآن، القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
0: ماهر في الأرض، ماهر في السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء.
0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.

0: عنايا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعة على الصراط، إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج ماهر في الأرض وفي السماء، الذي تقدمه الزميلة مليكة قسام. اليوم إن شاء الله في صفة استثنائية وعوض أستاذة مليكة قسام. إن شاء الله اليوم ماهر في الأرض وفي السماء، باش نسلط الأضواء على الفروع الجهوية والمحلية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. بعض الفروع زرناها في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن شاء الله اليوم باش نتصلوا بها ونشوفوا شنو النشاط نتاعها في الصيف، العطلة الصيفية، والنشاط اللي في السنة الماضية والسنة اللي باش تقدموا السنة الجاية إن شاء الله. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة لسالم الشعري مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. خليني أذكر التاريخ، اليوم يوم الخميس 30

0: 1448 الموافق ل 13 أوت 2026. إن شاء الله قل 29 اليوم إن شاء الله نسلط الأضواء على الجمعيات والفروع القرآنية في كامل تراب الجمهورية، لكن مش نختار بعض الفروع اللي زرناها 4 ولا 5 فروع، وإن شاء الله باش نتحدثوا على نائب الرئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ونحن نعرفوا اللي هذه الفروع هذه الجمعيات هي تعتني بتحفيظ القرآن الكريم ونشر القرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية. في كل ولاية من الولايات نلقاو فرع جهوي تابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وتحت هذا الفرع الجهوي نلقاو كثير من الفروع المحلية. نحن زرنا عديد من الفروع الجهوية. أنتم تعرفوا أن إذاعة الزيتون القرآن الكريم عندها شراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم باش تعرف لها بهذه الجمعيات وهذه الفروع في كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله اليوم بإذن الله السميع العليم ننتقل إلى ولاية صفاقس باش نأخذ معنا الشيخ زاهر معالز، هو نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، هو كذلك نائب رئيس جمعية المحافظ على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس، الفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. إن شاء الله باش يحدثنا على الإشراف نتاع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم في ماذا يتمثل، وكذلك باش يحدثنا إن شاء الله على النشاط القرآني في هذه الولاية العتيقة اللي هي ولاية صفاقس، فيها كثير من الفروع اللي تعتني بالقرآن الكريم. نشوف على ما أظن معنا الشيخ زاهر معالج حاضر معنا عبر الهاتف. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي بشير، شنحوالكم؟
0: يبارك في عمرك سيدي، شنحوالك انت لباس؟
1: يبارك فيكم حتى انتم على دائما هذا التعاون مع جمعيات القرآنية، وتعبناكم بتنقلات كثيرة وانتم باش تغطيوا النشاط القرآني في كل الجهات.
0: شكرا شيخ،
1: شكر الله سعيكم وربي يعطيكم القوة وربي يبارك فيكم.
0: بارك الله فيك. شكرا شيخ. إذاعة الزيتون القرآن الكريم هي فاتحة أبوابها لكل جمعية وكل فرع يعتني بالقرآن الكريم، نحن نشجعكم ونقف معاكم بإذن الله ونحاول نعرفوا بهذا النشاط نتاعكم. اليوم إن شاء الله باش نسلط بعض الأضواء على بعض الجمعيات. نحن زرناكم إذاعة الزيتون، زرت أخيرا مدينة صفاقس، هذه مدينة قرآنية بامتياز، وزرنا بعض فروع في هذه المدينة. خلينا نكونوا اللي معاك انت اليوم بس حدثنا بصفتك انت نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، بس حدثنا قبل كل شيء اشراف الرابطة على هذه الفروع وهذه الجمعيات، وبعدين كذلك تحدثنا على النشاط القرآني في مدينة صفاقس. نعم شيخ.
1: بارك الله فيك، وجدد تحية ليك سيدي البشير ولكل العاملين في إذاعة الزيتونة ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة. الرابطة الوطنية للقرآن الكريم تشرف على كل الأنشطة في كل فروعها الجهوية والفروع الجهوية التي تشرف كذلك على فروعها المحلية.
0: نعم.
1: الحمد لله ثم نشاط متنوع، وخاصة ثم تكثيف للنشاط بمناسبة العطلة الصيفية.
0: نعم.
1: الرابطة الوطنية تشجع كل مبادرة في تحفيظ القرآن، في البرامج في المتنوعة التي ترغب الشباب والأطفال وكل الفئات العمرية على الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: نلقوا دائما الدعم من الرابطة، إن كان من خلال الحضور أعضاء الهيئة الرابطة في المناسبات، أي كلما توجه الدعوة لأي فرد في أعضاء الهيئة الوطنية للرابطة الوطنية إلا وننتقل إلى هذه الفروع باش نشرف على المسابقات الجهوية ولا على الاحتفالات اللي فيها تكريم للفائزين في المسابقات المحلية والجهوية كذلك. فهذا كل للتشجيع وللتواصل، والرابطة يتربط والحمد لله.
0: نعم الحمد لله.
1: والجهات ببعضها والحمد لله رب العالمين. فالحمد لله أخيرا احنا توا عنا إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، الحد المقبل عنا نهائيات نجوم القرآن، هذه مسابقة وطنية تشرف مش فقط الرابطة بل شرق تونس كاملة.
0: نعم.
1: يعني مسابقة نوعية ومسابقة ومبادرة طيبة وفريدة ومتميزة لا يشرف عليها جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان
0: رحمه الله
1: بحمام الشط، التي يشرف عليها الشيخ مراد الجدلي ربي يبارك فيه والفريق العمل اللي معاه إن شاء الله. السنة لأول مرة مش تصير مسابقة في القراءات
0: ما شاء الله. والحمد لله إن شاء الله يا شيخ.
1: هذا بالطبع هذا بالعكس يزيد يعزز مكانة القرآن في ربوع هذه البلاد والحمد لله رب العالمين.
0: شيخ إن شاء الله هذه
1: كذلك كنا شيخ. الحد الفارض في نهائيات المسابقة متاع رأس جبل.
0: نعم.
1: كذلك منذ يومين كذلك احتفالات كبيرة في جابس بمناسبة النشاط اختتام النشاط الصيفي في حفظ ونشاط السنوي لحفظ القرآن. كذلك أنا وكان يوم مهرجان قرآني حقيقة شيء يشرف.
0: نعم.
1: الحمد لله. كذلك الرابطة الوطنية كيف تشجع.
0: نعم.
1: على المسابقات وعلى النشاط القرآني من خلال أنها تفرض شروط للمسابقة الوطنية. إحنا المسابقة الوطنية السنوية التي تشرف عليها الرابطة مباشرة.
0: نعم.
1: وتكون في أحد النزل والحمد لله، وكل مرة إن شاء الله نطور ونوع في أصناف المسابقات وكذلك والكيفية وكيفية إجراء المسابقة. الرابطة تشرط أنها كل فرع جهوي يقوم بالمسابقة.
0: نعم.
1: الجهوية متاعه، لأننا نحب نأخذ أفضل النتائج بحيث نكونوا عادلين حتى بين المشاركين. أفضل المشاركين باش كيفاش نعرفهم أفضل المشاركين من خلال نتائج المسابقات الجهوية. فتشجع وتحث الرابطة باش كل الفروع يجريوا المسابقات. أغلب الفروع الجهوية تجري المسابقات الجهوية متاحة في مناسبة هذا العطلة الصيفية. الأبنائنا وتلاميذنا وطلبتنا أغلبهم يتفرغوا لمراجعة القرآن وتثبيت القرآن وحفظ الجديد كذلك والحمد لله.
0: الحمد لله. شيخ عندي ملاحظة لهنا. أنت
1: نعم.
0: قلت المبادرة اللي قامت بها جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان رحمه الله وربي بارك على في الناس اللي سيروا في هذه الجمعية، وخاصة الشيخ مراد الجدي هو خلينا نقول شباب من الشباب العاملين في مجال القرآن الكريم. وريت البارح تصويره ولا البارح في أنه موجود اسمه في العلماء القراءات والقرآن في المجمع العربي حاجة كما هكا. ريتها تعدد قدامي.
1: احنا عندنا شباب.
0: صحيح. عندنا شباب يشرفوا بلادنا.
1: والحمد لله.
0: كفاءات يشرفوا بلادنا.
1: بهم تونس حقيقة.
0: نعم. ما نفكروش نحن مع بعض الناس كل نجموش نعملوا في على الأقل البادرة هذه اللي هي نجوم القرآن، نجموش نعملوش منها في 4 أو 5 مبادرات مثلا في الجنوب، نعملوا حاجة في صفاقس كما هذه المبادرة، في الشمال نعملوا حاجة في بنزرت، في الوسط، في الساحل. علاش نكتفوا كم بجهة واحدة تعمل هذه المبادرة القيمة ونقفوا غادي؟ علاش ما نحاولوش نمشيوا في هذا ونشجعوا ونمشيوا مع بعض الناس كل نعملوا 5 4 6 مبادرات في هذا المجال؟ على الأقل هكا كنولوا نرفعوا مشي القرآن الكريم.
1: ثم المقترحات هذه سيدي البشير بالفعل، وثم نوايا طيبة لتحب أن إن شاء الله نطوروا من المسابقات متاعنا والنوع منها وتكون حقيقة مهرجانات. أنا لما لا تكونش الرابطة مشاركة في المهرجانات الصيفية.
0: نعم.
1: كرابطة وطنية لهي ما شاء الله تشرف على نشاط القرآن على كل بلاد التونسية، وهي كذلك معناتها عند حظوة لدى السلطات ولدى وزارة الشؤون الدينية.
0: نعم.
1: الشيخ محمد مشفر.
0: نعم.
1: وجه ما شاء الله
0: تحية له. نعم. تحية للشيخ مشفر رئيس الرابطة. نعم.
1: ما شاء الله اللي هو يجمع جامع لكل الحمد لله لحفاظ القرآن.
0: نعم.
1: ومشجع كثير لحاملي كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما لا إن شاء الله إن شاء الله تتعمم هذه. إحنا إن شاء الله نشوف ونقف ونقيم بإذن الله التجربة هذه، وإن شاء الله بإذن الله الصيف القادم مش تكون إن شاء الله مبادرات كثيرة.
0: نعم.
1: هي بعض المبادرات الصيفية على مستوى آخر، على نعم. مستوى مش مهرجانات ولا على مستوى صناعة محتويات. مثلا صفاقس أطلقت مبادرة من بآخر جوان على أساس العمل هذا يمتد على مدى 60 يوم في لمسابقة صناعة محتوى في الأخلاق.
0: نعم تونجي لصفاقس الشيخ.
1: وعرضنا هذا البرنامج، وحتى إذاعة الزيتونة معناتها وقع إعلامها وكذلك نشرت هذا الإعلام، وكان تفاعل طيب مع أختنا مليكة ربي يبارك فيها في تغطية هذه المسابقة. والحمد لله توبدأ في الإنجاز، احنا تو على مشارف الانتهاء، معناتها ما زالت لنا تقريبا 15 يوم ولا أكثر ولا 20 يوم، وإن شاء الله نبدأ في عرض الأعمال هذه. حددنا مواضيع لا ينشطوا فيها، وإن شاء الله تكون أعمال فنية فيها إبداع فيها ابتكار. نعم. إن شاء الله هذا اللي نحبوه، لأن هذوم اللي بودكاستور هذوم اللي قاعدين ينتشروا ويرغبوا فيهم الشباب، ونحاولوا إحنا الشباب نحاولوا نتجهلوا من حيث ما هو شي يرغب، كذلك يزمنا نعرفوا رغباته باش بإذن الله نوجهها للتوجيه الحسن.
0: شيخ عندي نقطة، شيخ عندي ملاحظة نحب نقولها.
1: فرع الجهوي بمنوبة أطلق مبادرة تخص تفسير القرآن لجزء من تفسير القرآن.
0: نعم.
1: وكذلك صناعة محتوى، خلوا الحرية كاملة للشباب باش يجتهدوا في صناعة محتوى إلا يفهم يختار، كلام الاختيار كذلك حر، تختار جزء من القرآن وتحاول أنك تعرضه هذا الجزء وتوضح معانيه ويكون مفهوم للناس، كذلك مبادرة طيبة من فرع الجهوي بمنوبة.
0: نعم سيدي،
1: ثم إن شاء الله المبادرات وثم
0: إن شاء الله إن شاء الله. شيخ قبل ما نرجع لصفاقس ونسلط الأضواء على صفاقس، خلينا نقول أهم في هذا الكل، أنا خلينا نقول لك زرت كثير من الفروع الجهوية المحلية، هذا البرنامج عنوانه ماهن في الأرض وفي السماء، حقيقة نلقى تلامذة في هذه الفروع متألقة. ساعات أنا مش نمشي لبلايس بس الحق نلقى صغيرات، تلقاه الواحد يحفظ 40 حزب و50 حزب و30 حزب كتسروا على المعدل نتاعه، يقول لك 18 19 معدل، هذا يعتبر ماهر في كل شيء. وانت قلت صناع المحتوى، الحمد لله يا ربي اللي نحن في بلادنا تو ما عندناش كما عدناش كما قبل القرآن والمتقنين كان عن الناس الكبار، تو عندنا شباب كما ذكرت في أول الحصة بالحق متألقين في إتقان للقرآن الكريم، في التحفيظ، في الخطة خطة التحفيظ، في القراءات، في شتى مجالات القرآن، في كل ولاية تكاد عنا بالحق شباب متألقين وشباب على كفاءة عالية وعلى كفاءة كبيرة ما شاء الله عليهم. معنا هذا الشباب نحاولوا كيفاش نستغلوهم على أرض الواقع باش نحن نصنعوا بهم ونصنعوا منهم محتوى يقدم للقرآن في بلادنا ويقدم لثقافة القرآن، يقدم لعلوم القرآن في بلادنا. معناها
1: والله شبابنا سيدي البشير كله طاقات.
0: نعم
1: ما شاء الله وما شاء الله وكفاءات، ويكفي باش انا نقرب لشبابنا.
0: نعم.
1: ونرى شنو شي يرغب، شنو شي يحب يقدم، شي يحب يضيف. شبابنا يحب دائما الجديد.
0: نعم.
1: ما يحبش الشيء، والحمد لله. وثم تنافس كبير بين شباب، كيف انك تعطيه مضمار تنافسي صحيح اللي يحب عليه يولي يتساقوا ويتنافسوا ما شاء الله. احنا عندنا في الصيف شكون يوميا من الشباب يحفظ حزب
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم والله يوميا يحفظ حزب
0: ما شاء الله. هذه رسالة للناس يسمعوا فينا
1: الصيف. نعم
0: هذه رسالة للناس اللي يسمعوا فينا، معناها باش يعرفوا يستغلوا الصيف.
1: الصيف يقول يعرف يحب يستغل الصيف وما يحبش يضيع وقته، وعنده مجال متسع من الوقت، ويحب كتاب ربي سبحانه وتعالى يقول فرصة باش هذا التنافس وهذا التسابق يخلي الشباب خلي تولي عنا طاقات وكفاءات من القراء في سن مبكر. كما قلت سيدي البشير، أنت كيف تأخذ عينك كما شيخ مراد الجدلي مازال شباب، وكما قلت أنت كيفاش مذكور ضمن قائمة من علماء القراء على مستوى عالمي، كذلك هو محكم دولي.
0: نعم.
1: كيف تشوف شيخ بلال بن محمود مازال شباب، وهيك الطاقات اللي عندنا ما شاء الله. بين ثم تسابق وثم تنافس، ومعادش القرآن يتلفتوا له كان كيف الواحد يجيء سن معين.
0: نعم فعلا
1: الحمد لله من الصغر القرآن ولا مرغوب فيه والحمد لله، ويتساقوا عليه أبنائنا وشبابنا، وإن شاء الله يعم هذا الخير على أغلب أبنائنا إن شاء الله.
0: الحمد لله يا رب الحمد. خليني تو نعود لمدينة صفاقس، هذه المدينة الجميلة، المدينة مدينة القرآن، خليني نقول تحت عنوان أن صفاقس هي مدينة القرآن بامتياز، مدينة حفظة القرآن بامتياز، مدينة العلماء، مدينة العلماء بامتياز، مدينة العلماء اللي أسسوا لعلم القراءات في هذه البلد الطيب. أنت بصفتك نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وكذلك أنت عضو في الفرع الجهوي، وكذلك أنت ترأس فروع هناك في، وأنا زرتك غادي في فرع بالحق، فرع تتهيأ فيه كل الظروف لحفظ القرآن الكريم معماء بالحق. هذا الفرع هو فرع هندسة معمارية ما شاء الله، زرته بعيني وشفته بعيني وعين ذلك بعيني، وشفت ناس بالحق قاعدين ينشطوا وناس ما شاء الله عليهم. نحب تحدثني شوي على القرآن في الفروع في صفاقس، في مدينة صفاقس، شنو في هذا الصيفية وشنو قدمته وشنو البرامج نتاعكم في السنة المقبلة إن شاء الله.
1: بارك الله فيك سيدي البشير، هذا من حسن أخلاقكم كيف توصف صفاقس بأنها أرض القرآن والحمد لله، وإحنا نفتخر وإحنا نفرح برشا بهذا الوصف والحمد لله. إن شاء الله ربي يستعملنا إن شاء الله ولا
0: أمين يا رب
1: إن شاء الله بإذن الله. صفاقس تحاول،
0: نعم. أنا
1: دائما تبحث أن توجد أساليب وتوجد برامج اللي هي تترع من تحفيظ القرآن، اللي هي تجمع بين حفظ القرآن وفهم القرآن، اللي هي تحاول أن توري نماذج عملية في تطبيق القرآن والعمل بالقرآن إن شاء الله، لأننا نحاول باش نجمع كل مقاصد القرآن في أبنائنا إن شاء الله.
0: نعم.
1: إحنا نبدأ بالتحفيظ،
0: نعم.
1: والتحبيب في التحفيظ بمناهج كذلك مرافقة فيها شيء من التسلية، من الترفيه، من الرياضة، العناية كذلك الاعتناء ببعض المهارات الأخرى لننميها لدى أبنائنا في باب الترويح كذلك، باش الإنسان التلميذ ما يحسش بالملل في ساعات الحفظ، يقعش مركز كان على الحفظ فقط، بل من حين لآخر يروح شوية ثم مراوحة بين الحفظ وبين النشاط الرياضي الجسماني وكذلك الألعاب الفكرية وبعض المهارات الأخرى، البراعات إلى غير ذلك. فهذا كل يخلي التلميذ مربوط ومشدود،
0: نعم.
1: لجمعيته والحمد لله. برامجنا في الصيف تتنوع كما قلت، أنا أساسا حفظ القرآن وحفظ الحديث اللي تتميز به، وإن شاء الله هذا يعم لكل فروع الجهوية، أن صفاقس عند مسابقتين سنويتين جهويتين،
0: نعم.
1: تخص القرآن والحديث النبوي الشريف. المسابقة القرآنية تسبق شهر رمضان، ومسابقة الحديث تسبق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،
0: نعم.
1: وسنام في آخر جويلية أجرينا المسابقة الجهوية لحفظ الحديث، وكانت مشاركة واسعة على المستوى الجهوي بعد التصفيات اللي حصلت على مستوى محلي. حقيقة المشاركين في حفظ الحديث ما نجموش نحدد توا العدد متاعهم بالآلاف،
0: نعم. ما شاء الله
1: يشاركوا بعد لأحسن نتائج، لشاركوا قدموهم الفروع المحلية لمثل الفروع المحلية متاحهم بأحسن النتائج، 1327 تلميذ
0: ما شاء الله
1: الحمد لله، بين حفظ 20 حديث إلى 120 حديث
0: ما شاء الله والحمد لله.
1: عن كتاب أعددته وجمعه جمعته جمعية محافظة القرآن الكريم، وهو قاعد كذلك بأثناء الإكمال إن شاء الله، كل مرة نزيد ونضيفه
0: إن شاء الله يا رب.
1: كتاب إنارة العقول بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقمنا سنة بين 30 الحديث الأولى وعملناهم على شكل فيديوهات مصورة وفيها ترغيب، فيها جانب امتاع، وحقيقة ترغب التلميذ باش يحفظ الحديث باش يعتني به.
0: ما شاء الله.
1: أدعوكم السيد البشير.
0: نعم.
1: والدعوة جاءت كذلك مرة من إذاعة الزيتونة للتعريف بقناة اليوتيوب مركز التنوير للقرآن الكريم.
0: نعم.
1: تشوفوا العرض متاع الأحاديث، 30 أحاديث الأولى من كتاب إنارة العقول.
0: ما شاء الله.
1: الكيفية للعرض هذا، كيف هي كيفية بيداغوجية، فيها الشرح المبسط، فيها الصور، فيها الكلمات المختارة، فيها الشروح، فيها المفردات، فيها الفوائد الحديث، كذلك فيها بعض الأسئلة اللي تطرح على التلميذ باش التلميذ يفكر، فلا فقط يحفظ الحديث ولكن يمشي أكثر لشرح الحديث وفهم الحديث من خلال كذلك طرح الأسئلة الموجودة في هذا هذه الفيديوهات.
0: ما شاء الله.
1: إن شاء الله. هذا في إطار تطوير البرامج.
0: ما شاء الله. مش بإذن الله السميع العليم.
1: الرابطة تتطور وتتقدم بتطور الفروع. إذا الفروع الجهوية قاعدة بإذن الله تبحث عن الجديد، قاعدة تحاول أنها توجد آليات جديدة في العمل وفي البحث عن أساليب جديدة في تقديم المادة اللي مش نحفظوها.
0: نعم.
1: يعني قرآن أو حديث، فبإذن الله هذا يطور من الرابطة.
0: نعم.
1: هذا الرابطة كيف؟
0: نعم.
1: الرابطة هي تشرف.
0: نعم.
1: فقط وتدفع وتشجع وتدعم، والحمد لله.
0: والحمد لله.
1: الفروع الجهوية عليها بالعمل، وعليها إن شاء الله تكون عندها نواتات تفكير كل مرة تحاول أنها توجد.
0: نعم.
1: خليني
0: شيخ خليني نقول أنا نقول ملاحظة للناس اللي يسمعوا فينا، الناس كل باش ما يظنوش أن هذه الفروع والجمعيات تخدم كل واحد، الجمعية تفلح وحدها وتخدم وحدها. خليني نقول الرابطة الوطنية للقرآن الكريم هي هيكل من هياكل الدولة، هي تشرف على القرآن الكريم، تحفيظ وتدريس ونشر القرآن في كامل تراب الجمهورية، عندها إطارات أكفاء على كفاءة عالية، هم اللي سطروا الخطوط العريضة لهذه الفروع وهذه الجمعيات المحلية والجهوية. له هذه الجمعيات الفروع تقريبا 500 ولا قداش فرع محلي وجهوي، له عمل متناسق، عمل ما تشرف عليه الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. كل فرع جهوي له الخطوط العريضة الكبيرة لو يأخذها من عند الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وله الرابطة هي تراقب كل هذه الفروع الجهوية والمحلية ويأخذوا الترخيص نتاعها من الرابط الوطني للقرآن الكريم. معناها لي هذه الفروع اللي تسمعوا فيها اللي تخدم في كامل تراب الجمهوري لي كلها ماخذة ترخيص من عند الرابط الوطني للقرآن الكريم. معناها كل فرع ما عندوش ترخيص من الرابط الوطني للقرآن الكريم لو ما ينجمش يخدم سوى جهوي ولا محلي، باش يكون العمل منتظم والرابطة كذلك تكون هي تشرف على هذه الأعمال، وما ينجم حتى فرع ينجم يأخذ قرارات كبرى وحده إلا ما يراجع فيها الرابط الوطني، باش نعرف أن العمل القرآني في تونس له عمل جماعي متسلسل تحت إشراف هيكل منظم في الدولة. واضح شيخ على التعليق.
1: طبعا سيدي البشير ربي يبارك فيك على التفكير هذا. الرابطة الوطنية عندها نظامها الداخلي.
0: نعم.
1: وفصول دقيقة وتنظم العمل.
0: نعم.
1: وعلى كل الفروع أنها تمتثل للنظام الداخلي هذا في كل شيء، إن كان في الأنشطة متاحة، في الجلسات العامة متاحة، في المجالس الجهوية متاحة.
0: نعم.
1: في كل في تشديد الهيئات متاحة كلها، المسابقات معناتها احنا حتى المسابقات الجهوية والمحلية مذكورة في النظام الداخلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم.
0: نعم.
1: كذلك النشاط القرآني كيف مع أنت مذكور في النظام الداخلي وفي النظام الأساسي كذلك للرابطة الوطنية، وبالتالي هذا هو اللي يربطنا واللي يخلينا بإذن الله تعالى
0: متألقين وناجحين. نعم.
1: الحمد لله ما عندناش معناتها نخدم في مجال واحد.
0: نعم.
1: وبإذن الله طريق واحد، يبقى ثم بعض المبادرات من داخل. أي أنا أحكي على الأساليب.
0: نعم.
1: وعلى المناهج البيداغوجية التي يجب أن نطورها. وهذه تخلي الرابطة هامش من التفكير ومن الحرية لدى الفروع الجهوية متاعها، اللي هي توجد أساليب. طبع كل جهة وظروفها وكل جهة وإمكانياتها وكل جهة وبالطبع وشنية معناتها الظروف متاعها، هنا كل حد كيفاش يتفاعل.
0: أكيد.
1: مثلا الفروع اللي مثلا عندها مثلا ساحلية مثلا تجم يكون عندها نشاط يكون فيه ترفيه أكثر مثلا.
0: نعم.
1: مثلا هذا على سبيل الذكر.
0: نعم.
1: كما مثلا اللي لاحظناه المسابقة اللي صارت في رأس جبل.
0: نعم.
1: على اختيار المكان هذاك وعلى معناته في نفس طيفي
0: على فكرة غطتها إذا هذا النشاط
1: الشباب يحبوا يمشيوا ويشاركوا فيه.
0: نعم.
1: لأنها عندها صفة هيك عندها صبغة أخرى.
0: نعم.
1: مختلفة. فإن شاء الله كل واحد من موقعه.
0: نعم.
1: حاول يشوف النقاط الإيجابية.
0: نعم نعم. شكرا شيخ. إذاعة الزيتونة بالمناسبة هي غطت هذه المناسبة اللي صار والمبادرة اللي صارت في رأس الجبل. إن شاء الله في عديد من الفروع الجهوية في كام تراب الجمهورية يقوموا بهذه المبادرات وهذه المناسبات. شيخ زاهر معالج، رسالة في بعض الثواني نختم بها هذا اللقاء. نعم كان عندك
1: والله رسالة. نحب قبل كل شيء نجدد التحية لكل الناشطين في المجال القرآني، لأن كلهم معناتها ينشطوا هم متطوعين.
0: نعم.
1: وهم معناتها على حساب أوقاتهم وعائلاتهم، ومعناتها ناس تجهد في نفسها وتفكر. نحب نشكرهم برشا، نحب ندعي لهم إن شاء الله، ادعو لهم إن شاء الله باش ربي يثبتهم.
0: أمين يا رب.
1: إن شاء الله يجري الخير على يديهم. احنا الحمد لله الرابطة تقوم بدور كبير بارشة في تحفيظ القرآن. ربي إن شاء الله يديم علينا هالنعمة والخير على بلادنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى بلادنا محفوظة بالقرآن إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: شكرا شيخ زاهر معالج نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وكذلك عضو في الفرع الجهوي بصفاقس. بارك الله فيك، إن شاء الله تكون معنا لقاءات أخرى في هذا المجال. شكرا، تحية ليك وكل العاملين في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وكذلك كل العاملين في شأن القرآن في ولاية صفاقس وكامل ولاية الجمهورية التونسية. بارك الله فيك شيخ مرة أخرى. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج ماهر في الأرض وفي السماء.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. تحية موصولة لزهير المسعود التحق بنا الآن واخذ المشعل على سي سالم الشاعري. خليني في هذا البرنامج ما ننساس باش ما لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. خلينا نوجه تحية سياسين بن تركية، هو عضو في الرابط الوطني للقرآن الكريم وكذلك هو رئيس الفرع الجهوي بولاية زغوان، هذه المدينة الزميلة المدينة القرآنية. إن شاء الله اليوم سنزورها تحت هي. هو اللي كان نسق معايا تعبته ونسق معايا بعض التنسيقات، ربي يبارك له وإن شاء الله ربي ينفع به ينفع وينفع به. خلينا الآن، نحن قلنا في بداية هذا البرنامج عنا برنامج قرآني اسمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، زار عديد من الولايات والفروع والجمعيات القرآنية الكريمة. باش نمشيو اليوم هذا البرنامج، هو زار مدينة المنستير. كذلك مدينة المنستير هي مدينة من مدن التي تعتني بحفظ القرآن الكريم ونشر القرآن الكريم. خلينا اليوم إن شاء الله نأخذ معنا عبر الهاتف السيد محمد صالح بن الرب البواب، رئيس الفرع الجهوي بالمنستير وكذلك هو نائب رئيس المحلي برباط سيدي زويب. نحن زرنا هذا الرباط، رباط بالحق رباط قرآني بامتياز. ومدينة المنستير هي مدينة جميلة، ما يزيس أيها جميلة بالبحر انتاحها، كذلك هي جميلة بالقرآن انتاحها. فيها عديد من الفروع المحلية وفيها كثير من الناس النشطين في هذا المجال، مجال القرآن الكريم، وفيها كثير من حفظة القرآن الكريم. إن شاء الله اليوم باش نأخذ معنا السيد محمد صالح بن رجب البواب، نحن زرناه سابقا نفرح بنا، ربي يبارك له وربي يجزيه عنا كل خير. إن شاء الله نأخذ معنا عبر الهاتف. السلام عليكم سي محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وينك سيدي؟
1: صحوالك سيدي بشير، صحتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتحية الإسلام أستهل مداخلتي وأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: تحية طيبة مباركة إلى أسرتي إذاعة الزيتونة، وهذه سهلها باسمي وباسم كافة أعضاء الرابطة الجهوية بالمنستير وإلى كافة المستمعين والمتابعين في تونس وخارجها.
0: بارك الله فيك سي محمد.
1: في الحقيقة أخوي بشير، إن شاء الله ما نكونش بعدها خديت الكلمة، سعيد جدا بوجودي معكم وأسأل الله أن يوفقكم في رسالتكم الإعلامية الهادفة. وأن يجعل هذه الإذاعة دائما منبر للخير والكلمة الطيبة.
0: شكرا بارك الله فيك. أنت خذ مسموح لك اليوم بس تأخذ الكلمة وتعبر وتوصل الرسالة نتاعك. أنت رئيس الفرع الجهوي بالمنستير، أنت مسؤول على كل الفروع المحلية في هذه المدينة. بارك الله فيك، نحن زرناك زاركم برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، وربي يبارك لكم، استقبلتونا استقبال ما شاء الله عليكم، الله يبارك لكم يا رب. وإن شاء الله نزوركم مرة جاية نلقاكم متألقين، إن شاء الله تقعدين متألقين. ومدينة المنستير هي مدينة متألقة في القرآن الكريم. خليني نقول تحية للناس اللي في مجال القرآني، خاصة اللي يمسكوا هذه الفروع، لهم ناس متطوعين ولهم ناس على كفاءة عالية في كل الولايات. في نلقاه فرع جهوي ولا محلي، لو نلقاه فيه شباب كفاءة على كفاءة عالية، نلقاه أطباء ومهندسين وقضاة ومحامين مسكين هذه الفروع متطوعين، باش نكون واضحين، لهم ناس متطوعين يخدموا في القرآن الكريم، ناس متطوعين يهيئوا الظروف للناس باش يمشوا يحفظوا القرآن. من جملة هذه الفروع وهذه المدن هي مدينة المنستير وبالتحديد خلينا نقول رباط سيدي ذويب. نحن زرناه سي محمد، انت باش تحدثنا قبل كل شيء على الفرع الجهوي بصفتك انت المشرف على الفروع المحليه، وبعدين نمشي لسيدي ذويب. اعطيني الفرع الجهوي شنو قدم في هذه الصيفيه، شنو عمل، شنو البرامج، وبعدين نمشي لسيدي ذويب. نعم سيدي.
1: اكيد الحمد لله على كل حال. سيدي بشير، نحن نحس في ذاتنا اذاعه الزيتونه ديما كاينه في دارنا.
0: نعم.
1: وهذيك اللي نجموا تكون المرايه نتاعنا، ونحن نبارك لكم في ديما نشاطكم واللصيق ومتابعة كل النشاطات وتطورات النشاطات في الرابطة بجميع فروعها.
0: بارك الله فيك،
1: وهذا يحسب لكم، وربي يوفقكم وربي يزيدكم من خير إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. نعم.
1: بما يخص النشاط الجهوي، نحن كما هو معلوم ولو أنه ديما نحن في الـ في الـ في الإطار الجهوي عنا ديما نقاط تقليدية.
0: نعم.
1: في كامل السنة وخاصة اللي يتمثل في الإشراف على المؤتمرات الانتخابية وإعادة الهيكلة للهيئات المحلية
0: والمسابقات القرآنية زاد.
1: سامحني؟
0: والمسابقات القرآنية زاد.
1: أي أكيد أكيد.
0: نعم.
1: هذا باش نجيو هذا نحكيو تو على النشاط ديما على النشاط الجهوي.
0: نعم.
1: خاطر ما تعرف الهيئات ديما بعد ثلاث سنوات تعاود المؤتمرات الانتخابية نتاعها.
0: نعم.
1: نحن نشرف عليها كما نشرف ذلك كيف على الحفلات التي تقام بمناسبة تكريم الفائزين في المسابقات.
0: نعم.
1: في آخر العام ديما كل الفترة هذه نتاع الصيف ديما تختم بالمسابقات لتكريم الفائزين في المسابقات نتاع السنة كاملة.
0: نعم شيخ هذا العمل إن دل هذا العمل وهذه البرامج فإنما يدل على أن الرابط الوطني للقرآن الكريم والفروع الجهوية والمحلية هي عمل متناسق عمل منظم مش أكيد. كل واحد يفلح وحده كل واحد يخدم على زي راسه معناها كل ديما نعاود ننبه وزيد نركز على هذه الملاحظة له عمل الرابط الوطني القرآن الكريم والعمل الجمعيات يتابع القرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية له عمل منسق تحت الرابط الوطني للقرآن الكريم باش كل واحد يفهم لا هي هذه الجمعيات والفروع لا هي كلها تخدم تحت غطاء الرابط الوطني.
1: هذا هو هذا نعم. هو أخويا بشير وخير دليل على هذا أن نحن قاعدين نحسنوا الجهوية نتاعنا المسير نحسنوا في ربط التواصل بين المحليات
0: نعم.
1: وهذا كسرنا التقليد اللي هو مستهدفين عملوه في العادة في كل الجهويات نحن كرسنا سناء نظام الأقاليم
0: نعم.
1: في الفرع الجهوي
0: نعم.
1: يعني كفرع جهوي فيه تقريب 45 فرع محلي
0: ما شاء الله
1: قسمناه على 4 أقاليم هو نظام الأقاليم هذا هو موجود في النظام الداخلي تاع الرابطة الوطنية لكنه ماهوش مطبق لكن السنة نحن حاولنا باش نطبقوه الحمد لله كل اللي بالنجاح ما نقولوش 100% أما شنو الغاية من هذا هو تقريب المسافات بين الفروع يعني نحن كي نعمل مثلا مناسبة في الفرع الجهوي ساعات معناها يصعب على 45 فرع انه مش يكونوا حاضرين في نفس الوقت في المقر وكذا جربنا انه معناها نظام الاقاليم هذايا يقرب بين الفروع وهكا فرصه باش يتعاونوا فيما بينهم يزوروا بعضهم يوليوا قرب لبعضهم يزوروا بعضهم
0: نعم.
1: يكتشفوا بعضهم يكتشفوا زاد كيف مهاراتهم يكتشفوا حتى باش يتعرفوا على المقرات بعض
0: نعم.
1: المشاش بالكل مقر تلقى بحذيه 10 كيلومتر ما يعرفش المقر نتاع جارو
0: نعم
1: تنتهي والتشتيت زاد هذا تبني عليه تشتيت توأمة بين بعض الفروع المحليه ولو يخدموا بعضهم ولو كتله واحده تجانس تنتهي
0: نعم
1: ولو اليد في اليد في كل شيء تنتهي به عندنا زاد كيف تم تكريم الفائزين في المسابقه الوطنيه الجمله اللي عملناها السنه في الصيفيه هذه كرمنا الفائزين في المسابقه الوطنيه داخل ساحة الجمعية في جميع أصناف
0: نعم.
1: ومعناها وحرصنا على تحسين وترفيع سقف الهدايا مقارنة بالسنوات الماضية
0: نعم.
1: هذا من شأنه أنه معناها يحفز المتسابقين وخاصة الناشئين باش يحطوا يزيدوا يدعموا أكثر العمل نتاعهم يكون أكاديمي وحابين نصعبوا شوية باش وهذا ديما راهو في نطار تجنس مع التفكير ولا الاستراتيجية متاع الرابطة الوطنية
0: نعم.
1: الرابطة الوطنية تسعى توا باش تزيد تنقص في العمر السن متاع 60 عام على خاطر هذية من شأنه باش يخولنا نشاركوا ببوليزاتنا في المسابقات الدولية
0: نعم
1: به من جمل الحاجات أخرى زاد حرصنا على تكريم بقية المشاركين خاطر نحن في الأقاليم مش الكل باش ينشوا
0: نعم.
1: لكن اللي نشحوا عدد معين كرمناه في الجهوية واللي ما نجحش ولا قريب المعدل زاد ما قطيناش وكرمناه إقليميا يعني عملوا كل إقليم عملوا يوم تكريمي للمتشاركين نتاعهم
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: نعم.
1: في ثم نقطة أخرى ذاتي في إطار النشاط
0: نعم.
1: عملنا نظمنا دورات تكوينية في مجال التحكيم وهذا رغم من شأنه زاد باش يحسن يوحد المعايير اللي تنتهجوا الرابطة الوطنية في المسابقة الوطنية.
0: هذه نقطة شيخ، هذه نقطة بالحق نقطة ممتازة تحسب لكم. التكوين المحكمين له بالحق. أنا نتساءل أقول علاش ما نعملوش دورات تكوينية؟ علاش التكوين على دورات تحكيمية؟ علاش التحكيم يرتكز كان على العنصر الذكوري أكثريا؟ علاش ما ندخلوش العنصر النسائي؟ كذلك عندنا بنات ما شاء الله عليهم، عندنا نساء متقنين للقرآن الكريم، حافظين للقرآن الكريم بشتى الروايات، علاش حتىهما ندخلوهم في التحكيم؟ بالحق هذه نحب نريها أنا، هذه الصورة الجميلة نحب نريها في التحكيم. وإن شاء الله كل فرع جهوي يقوم بادرة كما هذه، يعمل مش مشكل يعمل حتى مرة في العام، يعمل دورة تكوينية في التحكيم، وإلا ثلاثة ولا أربع فروع يتلموا مع بعضهم ويشتركوا في دورة لتكوين المحكمي. نعم
1: بالضبط بالضبط خويا بشير، نحن انطلاقا من التجربة نتاع عام نيول يجبنا معناها طلبنا من الرابطة الوطنية باش تجيب لنا الانسان المختص والمحكمين نعم. في التحكيم، وجاء وعملنا يوم تكويني في قصر القرآن بجمال نعم. وكان بالحق معناها ايجابي جدا. نحن لقينا انه تعرف كل عام راهو ثم يطلعوا نشأة جديدة، خاتمين جدد، ناس ذات كيف اكفاء في التحكيم نعم. ناسين شوية هي بعض النقاط اللي لازم يكملوه.
0: نعم.
1: نحن في إطار كيف تجديد وتطبيق ومعناها النظام الإقليمي، فهمتني؟ كل إقليم عملنا له أسبوع، باش نعمل بينا ديجا الجمعة اللي فاتت في طبولبة.
0: نعم.
1: وحضروا كم هائل زاد من النساء كما تحكيين.
0: نعم.
1: نحن طبعا بعد تو نوليو نمدوكم، كانت تحبوا حتى بالأسماء أنه معناها العنصر النسائي ما شاء الله موجود
0: نعم.
1: بكثافة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله زادة كثير شي تم غدوة كنعاشنا إن شاء الله
0: ما شاء الله
1: زادة في قريبة الأسبوع الثاني هذي راهو يشرف عليه الشيخ ربيع بالصغير
0: نعم.
1: هو ديجا محكم ديجا في الرابطة الوطنية لمدة توا تقريبا سنتين على الطريق الجهوية بتاعنا
0: نعم.
1: وكيف علاش هو متمكن من المعايير، كيف علاش نحرصه باش يكون هذا يتواصل ويمد كل ما هو صحيح للمحكمين بتاعنا المستقبل إن شاء الله.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي يسر هذا فيما يخص الجهوي. نحن جهوية. الحقيقة معناها الحاجة هذه اللي خليتنا نحن نزيدوا نقدموا كان فيما يخص التحكيم خاصة. هذا رأوا أنه بعض في بعض المحليات.
0: نعم.
1: أنه يستنجدوا ساعات بمحكمين اللي هما خارجين على الإثار الرابط.
0: نعم.
1: وهذا من شأنه ممكن يتضارب خاطر ما يراوش بعض اللي عنده رؤية أخرى.
0: نعم.
1: لكن احنا حارفين أن يكونوا ديما التحكيم يكون معاييره كل متفق على خط واحد.
0: نعم. شيخ قبل ما نعود لسيدي ذويب خليني ننوه، أنت ذكرت قصر القرآن بجمال.
1: أيوة.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى.
1: أيوة.
0: بالحق قصر أيوة. القرآن بجمال ما نقوله إلا تحية للناس اللي يشرفوا على هذا الصرح، والناس اللي أيوة. بالحق وقفوا وعطوا من جهدهم وعطوا من وقتهم بس شيدوا هذا الصرح القرآني، قصر القرآن بجمال لو تحفة معمارية ما شاء الله عليه، تقول جامعة من الجامعات اللي توا درس في تونس ما شاء أيوة. الله عليه، له قصر بالحق مهيئ بجميع الظروف لحفظ وتحفيظ وتكوين وتدريس القرآن الكريم، معناها ينجموا حتى ناس ما عندهمش باش يكونوا ما عندهمش باش يعملوا دورة تكوينية يمشيوا لهذا القصر، قصر القرآن بالحق ما شاء الله عليهم. تحية الجمال وكل أهلنا في الجمال، ربي يبارك لهم وربي إن شاء الله يشد على يديهم اللي هم وقفوا على هذا الصرح، وياريت كل المدن في تونس يسيدوا قصر قرآني بهذا بهذه الصفة. تحية لهم كل أهل جمال.
1: تحية.
0: نعم.
1: تحية بطبيعة الحال قصر القرآن بجمال
0: نعم.
1: نجم نقول عليه كان الشيء من مأساه لا يستغرب، خاصة كي يبدأ على رأسه أخونا سامي بن هندة وجميع الأعضاء نتاعه اللي كل ما معناها طلبناه إلا ويكون مجند بجميع أطياف الجمعية والجميع كلها على ذمة،
0: وكذلك شيخ
1: ومن الإيجابيات أنه قصر جمال قصر القرآن بجمال ما استغلتوش كان الرابطة الوطنية حتى وزارة الشؤون الدينية في كل حفلاتها وإلا في دورات التكوينية كل ما يقضوا قصر القرآن بجمال يلقاه كله أذان صاغية وقول لك
0: ما يتطلق
1: في كل وقت
0: ما شاء الله
1: والحمد لله.
0: والحمد لله والحمد لله وما ننسى زيادة خنوجة تحية لأهلينا في سيدي علوان عندهم زيادة كذلك قصر ممتاز لحفظ القرآن الكريم. أنا نقول الناس كل برزور وهذه هذا المعلم الجميل في هذه المدينة الصغيرة لكن هي مدينة قرآنية بامتياز. سيدي علوان تحية للناس اللي يشرفوا عليها بالحق فيها كذلك معلم ما شاء الله. نعم
1: الحمد لله ربي الحمد لله ربي وفقنا وفقه
0: شكرا
1: الله.
0: شيخ نعود لسيدي ذويب شيخ أعطينا أيوة. سلطنا الأضواء على بعض الأضواء على
1: سيدي ذويب ريبات سيدي ذويب هو يعد اللول في الرق الفرع المحلي الوحيد كان في مدينة المستير
0: نعم
1: هو اللي هو ثلاثة ما شاء الله
0: نعم
1: من جملة النقاط اللي ركزنا عليهم الحقيقة هي مواصلة تكوين المدرسين في المجال النظري والتطبيقي
0: هذا نعم.
1: ديما معنا في التكوين ما نجموش نوخروا التالي لازم ديما نقدموا قدام وما عندناش حدود ديما البرامج هذه التكوينية كيف كيف دعم برنامج القراءات والإجازات من طرف عبد الله المظفر بعد
0: نعم.
1: ينشط كل يوم جمعة إن شاء الله يجي بحذانا ويواكب في الطلبة اللي هما يجازوا بالرواية الكل.
0: تحية للشيخ عبد الله المظفر بارك الله فيه وكذا شاب من الشباب المتقنين نعم والكفاءة العالية في تونس نعم
1: أكيد ودعم برنامج زاد القراءات قلنا تدعيم وتوسيع برنامج الإتقان عن برنامج تشرف عليه الأخت شهرة بن عاشور هي مختصة في مخارج الحروف جربنا تجربة جديدة عملنا هي العام الجاي إن شاء الله الدورة الثالثة وكانت الحقيقة دورة مثمرة إيجابية خرجت منها برشا متقنين توا هما قاعدين ياخذوا كما نقولوا يواصلوا في المسيرة هذه بأولاد جمعيتنا بصغار وكبار
0: نعم.
1: هذه راهي نقطة مهمة برشا
0: نعم. جد
1: مهم برشا على خاطر في الاختصاص القرآن يراه ما يكفيش أنه نحفظ وكذا
0: فعلا نعم
1: تبدأ تقرأ ديجا معناها تصلي وراء إمام في المحراب ساعات الطالب من طلبة الفروع يبدأ يصلح للإمام
0: نعم
1: خاصة في المخارج الحروف
0: نعم
1: والحمد لله
0: نعم.
1: عندنا إحداث زاد قسم خاص يضم المع التلاميذ هذه الحقيقة استنتجناها وأنا حرصت عليها شخصيا بعد مواكبتي للمسابقة الوطنية اللي فاتت حقيقة عملنا تقييم للعمل نتاعنا
0: ما ننساش
1: نحن عندنا

0: دعمته بشيخ حمد البدوي.
1: نعم تحية للشيخ حمد
0: تحية لهم الاثنين
1: شارك في نجوم الترتيل. نعم
0: أي الحمد لله. ولم ينتقي بجي 25 و30 بين 25 و30 طفل من ألمع معنا في الجامعة.
1: نعم
0: توا الاستثمار اللي قاعد يصير هو في الصيف يعني يوميا برسك عنا خمع أربعة أيام خمسة أيامات على الأسبوع يوميا يجيوا صغار هذوما فهمتني ويثبتوا الصنف اللي هما باش يشاركوا فيه إن شاء الله يكونوا منا للمسابقة الوطنية يكونوا حاضرين ويمثلونا أحسن
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله بحول الله.
1: نعم
0: والحقيقة باش نختم بنادي
1: نعم.
0: الصيفي
1: نادي نعم.
0: الصيفي اللي هو إثناء عملنا تسرنا شوية المعهود المألوف حقيقة أنا رهنت على الشباب
1: نعم.
0: متنسين نعملوا نادي نادي الصيفي كل الصيف نحن ماش حاجة جديدة على الفرع بتاعنا
1: نعم
0: ويبدأ يكون أكثر أنه فيها القرآن وزادة كيف يشرفوا عليه تقريبا الكبار متاع الجمعية متاعنا
1: حقيقة
0: إثناء أريد أنه ما فيها بس اخترت كل به من الشباب بين تقريبا 18 سنة و 24-25 عام
1: ما شاء الله
0: وتشرف عليه الأخت منار بتوت هي معلمة اللغات ما شاء الله عليها هي عملت رؤية عملت استراتيجية مدتني بها اقترحناها على الهيئة المديرة عجبتهم برشا وخليناهم يخدموا وعطيتها المجال زادة كثير باش تختار الإنسان المناسب في المكان المناسب وهذه تجربة الحقيقة نحب نحييها ونحيي الفريق الكل اللي معاها اللي بالحق هما معناها اجتهدوا بالباهي الحقيقة حتى المضمون والمحتوى بتاع النادي الصيفي
1: نعم.
0: ما هوش كي اللي موجود في العادة عندنا مثلا نادي البيئة عملوا نادي الرياضة أما نادي الصحة نادي الصحة زادة كيف أنا عملت زيارة كساعات وشئية على الأقسام وحضرت عليهم يعملوا في في في كما نقولوا التمثيلية والحقيقة فما برشة إفادة برشة إفادة إن شاء الله ندوكم حتى هيك بفيديو نبعثه لك ملخص على النادي الصيفي هذا
1: نعم
0: فما زاد الكتابة واللغات فما نادي الألعاب الفكرية
1: نعم.
0: نادي البراعات اليدوية
1: معناها تهتموا بكثير من النشاطات
0: أكيد أكيد
1: نعم.
0: وركزوا زاد على يعني المشاكل اللي هي تكون عرضة للصغار كما تو هذا نادي التوعية من مخاطر الشاشة النادي المحقق الصغير وأخيرا القرآن والقيم نحن حابين نخرج شوية منك القسم والمدرسة وخرجت وعطلت من المدرسة باش نمشي لمدرسة أخرى
1: نعم
0: خليناهم الحقيقة كسرنا الروتين وخليناهم يتفردوا
1: عمل متواصل
0: يستنفعوا
1: نعم عمل متواصل معنا
0: هذا هو هذا هو بالضبط
1: نعم.
0: إن شاء الله ما احتكرت في الكلمة برشا
1: شكرا شكرا سي محمد بارك الله فيك شكرا محمد صالح بن رجب البواب رئيس الفرع الجهوي بالمنستير وكذلك نائب الرئيس المحلي برباط سيدي ذويب بارك الله فيك أنا فرحان جدا وسعيد باللقاء نتاعك الله يبارك لك إن شاء الله نتقابلوا في مناسبات أخرى سي محمد
0: إن شاء الله
1: شكرا تحية لك وكل أهالينا في المنستير شكرا سيدي أحبابنا الكرام فاصل ثم نواصل معكم برنامج ماهر في الأرض وفي السماء

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب أنتم في الاستماع إلى برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. هذا البرنامج الذي يسلط اليوم الأضواء على الفروع الجهوية والمحلية والجمعيات القرآنية بكامل تراب الجمهورية. ونحن قلنا هذه الفروع وهذه الجمعيات هي كل فرع يتميز على فرع آخر بحاجة بميزة باهية. اليوم إن شاء الله سنزور فرع شباب القرآن بحمام سوسة. التميز تاع هذا الفرع هو اللي مؤسسين هذا الفرع هم كلهم شباب، بنات وولاد مخلطين مع بعضهم، كلهم شباب ما شاء الله عليهم. أنا زرتهم وشفتهم والحق هم على كفاءة عالية، تلقى فيهم من شتى جميع المجالات، تلقى مهندسين، تلقى أطباء، تلقى فيه كثير من الكفاءات. إن شاء الله كل هذه الفروع وكل هذه الجمعيات يكون فيها عنا شباب كيف هكا متكامل. اليوم إن شاء الله قلنا بسنزور هذا الفرع، فرع شباب القرآن بحمام سوسة. معانا إن شاء الله اليوم باش ناخذوا أختنا الدكتورة مروة بن مبارك، طبيبة مختصة في الطب النفسي ومساعدة استشفائية جامعة بكلية الطب بالمنستير، وهي عضوة الهيئة المديرة المكلفة بالتكوين والبرمجة وشؤون المدرسين في هذا الفرع، فرع شباب القرآن بحمام سوسة. السلام عليكم أستاذة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، إيش نحوالك؟
1: ربي يبارك فيك. الحمد لله.
0: لبس عليك.
1: نحوالكم أنتم؟ لبس. الحمد لله.
0: ربي يبارك لك. مش نحوال الفرع وحش نحوال الشباب اللي هزين معاك القفة غادي في
1: ودن القفة. مسلمين عليك وعلى كافة الإطار بإذاعة الزيتونة، مسلمين عليكم الكل. أنتم كنتوا بحذانا في ديسمبر نتفكر
0: تقريبا هكا.
1: نعم. وسعداء بالاستضافة المرة هذه زادة، احنا كان عنا برشا مداخلات. ربي يبارك فيكم ويجازيكم كل خير ديما تذكرونا.
0: نذكركم لله. شكرا بارك الله فيكم. مدامكم انتم في تنشطوا في مجال القرآن الكريم وشباب ما شاء الله مختص ومتكون ومفرغين وقتكم ومتطوعين لنشر رسالة القرآن الكريم، كذلك نحن نواكبوكم ونعرفوا بالنشاط نتاعكم. ودائما إذاعة الزيتونة هي فاتحة أبوابها لكل الفروع وليكم يا لله.
1: أكيد. ربي بارك لك، ربي بارك في جميع العاملين في إذاعة الزيتونة، ربي يجازيكم كل خير.
0: خلنا نسألك مروة، أنت طبيبة مختصة،
1: أي
0: شنو جاب الطب للقرآن الكريم؟ كيف جاتك الفكرة أنك تحفظ القرآن وتكون تنشط في مجال القرآن وأنت طبيبة مختصة؟ ونحن نعرفوا الأطباء عندهم برشا الوقت نتاعهم اللي يكون ضيق شوي.
1: أي صحيح.
0: القرآن
1: هو السؤال هذا دائما يتسأل الأغلبية الشباب ولا الناس اللي في مقتبل العمر وعندها مهن ربما صعيبة وإلا دراسة صعيبة وطويلة.
0: بالنسبة لي أنا في شخص السؤال لازم تسأل، تعرف علاش؟
1: أكيد
0: باش يكون قدوة للناس اللي تسمع فينا، للناس اللي يقولوا ما عندناش وقت باش نحفظ القرآن الكريم، للناس اللي يقولوا الدراسة تاعنا شغلتنا عن القرآن الكريم. هاي أصعب مهنة لمهنة الطب، ما شغلتش ناس أخرين باش يحفظوا القرآن الكريم وفي نفس الوقت زيد ينشطوا في نشر القرآن الكريم.
1: أي إن شاء الله نكونوا قدوة للناس باش ما يعطلها شيء على حفظ كتاب الله وخدمة كتاب الله.
0: نعم.
1: بديت في حفظ القرآن تزامنا مع دراسة الطب ولا قبل شوية ربما
0: جامعية. نعم.
1: فهذايا أي في الجامعية بالطبيعة، والحقيقة ما عمري ما كان عندي إشكال وإلا معناتها ضيق في الوقت من جراء حفظ القرآن ولا تواجدي في جمعيات قرآنية وإلا العمل القرآني بصفة عامة.
0: نعم.
1: الحمد لله ديما ربي يبارك، وديما رغم الضغط ورغم الامتحانات ورغم المسؤوليات أنا بإذن الله اللي يمشي في ثنية القرآن ربي يوفقه وربي يوصله على المراتب إن شاء الله.
0: أمين يا رب وربي يوفقكم يا رب. نعم
1: أجمعين إن شاء الله.
0: نعم. أنت بصفتك عضو في جمعية شباب القرآن بحمام سوسة.
1: أي
0: باهي، أعطينا بعض الرسائل، حدثنا على هذا الفرع، الناس المكونين، الشباب اللي نشطوا، شو النشاط نتاعك وشو حاضرين برمجة القدام؟
1: هو فرع المحلي لربط الوطنية للقرآن الكريم شباب القرآن الكريم حمام سوسة.
0: نعم.
1: بطبيعة هو فرع منذ 2012 تأسس الفرع هذايا.
0: نعم.
1: وتابعت عليه برشا هيئات مديرة أغلبها من الشباب.
0: نعم.
1: أنا كشخصي كنت موجودة في تقريبا 4 هيئات مديرة وديما كانت عندي مهمة هذه متاع التكوين والبرمجة. نعم. إلى جانب أخواني وأخواتي بطبيعة، اللي رئيس الجمعية السيد عمر برام اللي هو دكتور زادة، السيد تحية لي السيد المهدي شرف الدين نائب رئيس الفرع المحلي شباب القرآن اللي هو مهندس في البرمجة والإعلامية،
0: نعم.
1: السيدة الكاتبة العامة المحامية رانيا هلول محامية لدى الاستئناف، تحية لها. نائبها نائب الكاتب العام السيد قنطاوي حسن متصرف بشركة مالية،
0: نعم.
1: إلى جانب السيد أمين المال اللي هو متحصل على الماجستير في المالية الإسلامية واللي هو توا معنى التلميذ في المعهد أعلى للدراسات المالية في تونس،
0: تحية لي نعم.
1: مساعدة نتاعو هيبة اللي هي كيف كيف زاد اختصاصها المالية مساعدة الأمين المال،
0: نعم.
1: وبقية الأعضاء اللي هما أنا في شخصي مكلفة بالتكوين والبرمجة وشؤون المدرسين، والأنسة فاطمة الجديدي اللي هي على رأس لجنة التنشيط، هي زادة كذلك مهندسة في مهندسة إلكترونيك،
0: نعم.
1: نحييهم الكل وربي يبارك فيهم،
0: وكل متطوعين أظن كل مسخرين وقت متطوعين لنشر القرآن الكريم في هذه المدينة،
1: كل واحد من جهته، كل واحد من نعم. من اختصاصه يحاول يقدم اللي عنده، ان شاء الله نكونوا في المستوى
0: هذه، نعم.
1: بلاصه مش اللي يجي ربي يختاره باش يكون فيها، ان شاء الله نكونوا في المستوى، ان شاء الله
0: نعم.
1: نكونوا قد المسؤوليه وقد الاختيار هذا، ربي يوفقنا الناس الكل. هذه بالنسبه لمحه على الهيئه المديره الحاليه،
0: نعم.
1: الى جانب طبيعه صف المدرسين اللي هما ربي يبارك فيهم، فئات مختلفين، مدرسات من النساء من الشباب زادة بنات وإلا ذكور، ربي يبارك لهم الكل،
0: نعم.
1: إلى جانب الإداريين، هذه الناس الكلها تخدم باش نوصلوا القرآن الكريم ونعملوا على تحفيظه وعلى تدبره وعلى فهمه وعلى العمل به،
0: نعم.
1: بالنسبة للجنة التكوين اللي أنا مشرف عليها، بطبيعة معايا أعضاء، مانيش وحدي في اللجنة،
0: أكيد.
1: نخدموا في خدمة ماهيش سهلة الحقيقة، على خاطر البرمجة والجداول الأوقات، اختيار المدرسين، الامتحانات، التكريمات، كل ما هو متعلق بالعمل القرآني في الدورات اللي تصير في الجمعية، فهي من تنظيم لجنة التكوين اللي يكون معايا فيها نسميهم الأعضاء خديجة،
0: نعم.
1: الروماني، آية المانع، ياسمين المانع، ياسين العتيري، وراني بن عمر، ربي يبارك لهم ما شاء الله عليهم، قاعدين يخدموا زادة في العمل القرآني وفي الدورات،
0: نعم.
1: بالنسبة للنشاط، تحب نعطيك فكرة على النشاط القرآني، هو النشاط في فرع المحلي شباب القرآن الكريم، احنا هذا خيار مشينا فيه منذ سنوات والحمد لله، معناها ماشي وعطي نتائج طيبة، نحاول نراعي فيه كافة الفئات العمرية، كافة الطلبات اللي أي مشارك يتوجه يلقى احتياجاته موجودة في الجمعية، إن كان طفل أو كهل أو نساء أو غير ذلك من الفئات العمرية. فالنشاط يتكون أساسا من دورة شتوية ودورة صيفية، دورة شتوية تمتد على مدى من شهر أكتوبر تبدأ إلى شهر ماي، هذا ديما دوريا، بطبيعة يكون فيه مجموعات يحفظوا أجزاء كل مجموعة وشنو الجزء أو النصيب اللي تحفظ فيه، وتختتم هذه الدورة بامتحانات داخلية في الجمعية في الأقسام، ويتم إسناد شهادة حافظ لكل التلاميذ اللي يعديوا الامتحان متاعهم،
0: نعم.
1: هذه الدورة الشتوية، بطبيعة مع الدورة الشتوية احنا لجنة تكوين، وما تسميناش تكوين على خاطر هذا فقط، ما هي تسميت لجنة تكوين خاطر زادة فيها جانب كبير برشا اللي هو تكوين المدرس، نهتم به برشا في جمعية شباب القرآن،
0: نعم.
1: تكوين مستمر مدرس القرآن، ديما نسعى أنه يكون في مستوى ديما يتحسن في المعارف والقدرات متاعه، فأحنا فما تكوين مستمر على مدى السنة الدراسية والدورة الشتوية، أثناء كان اختيارنا للدورة هذه الشتوية اللي فاتت حفظ وتدبر سورة التوبة، اختيار السورة ما كانش عشوائي، اختيار هذه السورة فيها كثير من المعاني والعبر اللي كانت معها رحلة مدى الدورة الشتوية واختتمت بامتحان، كذلك إلى جانب المجموعات اللي ذكرتها، فما مجموعة متميزة،
0: نعم.
1: عن بقية المجموعات اللي هي سميناها مجموعة السابقون، اللي هذوما يتميزوا على غيرهم من التلاميذ بسبقهم في الحفظ، فهذوما إن شاء الله مشروع الخاتمين لكتاب الله،
0: نعم.
1: هي مجموعة تكون من سلة من التلاميذ فيهم حتى من المدرسات، ويشرف عليها الشيخ أيوب عوينتي، نوجه له تحية وربي يجزيه عنا كل،
0: نعم.
1: خير، اللي هو نائب فرع المحلي لدار شعبان الفهري في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. وهذايا احنا نشكره برشا، واني نحب ناكد لهنا على خاطر عمل القرآن. صحيح احنا برشا فروع وانتم تتلهوا بالفروع الجهويه والمحليه، اما نعم. ما يمنعش ان احنا نتعاونوا واحنا نتنافسوا في الخير، وانه أكيد. حتى شيوخ والا اعضاء من فروع اخرى يخدموا معنا واحنا نخدموا معهم، والكل هذايا في سبيل خدمه القرآن
0: اكيد. هذايا نعم
1: خاص.
0: نعم نعم.
1: هذي اللي ذكرته ملخص مسارية للدورة الشتوية.
0: نعم.
1: ثم انطلاقا من شهر جوان عنا شهر خاص جدا، شهر جوان يعرفوه جمعية شباب القرآن الكريم بمدرسيه بالإدارة بالأطفال، أنه هو شهر مخصص للتكوين وسمي شهر التكوين منذ سنوات، فهو يقف النشاط التعليم القرآن. فعليش اخترنا الفترة هذه؟ خطر هي تتزامن مع فترة امتحانات الأطفال والشباب، معناتها المناظرات متاع السادسة والتاسعة أساسي والبكالوريا، فإحنا نخليه تلامذتنا يتلهاو في امتحاناتهم الدراسية ونخصوا هذا الشهر لتكوين المدرسين، فتكون فيه دورة مكثفة كما جرت العادة. كانت حب نعطيك لمحة على الشهر التكوين هذه السنة.
0: نعم.
1: كان شهر التكوين فيه ثلاثة دورات تقريبا، ويكون الدورات هذه في آخر الأسبوع في نهاية الأسبوع. فكان معنا المحطة الأولى اللي هي صارت يوم 7 جوان، دورة بعنوان سره في الذات، فضل العربية في فهم النص القرآني. هذه دورة قدمها الأستاذ لطفي بن عمر.
0: نعم.
1: اللي هو أستاذ لغة عربية متقاعد وإمام خطيب، واللي ما شاء الله عليه قدمنا دورة وورشة هي كانت مقدمة في اللغة العربية وعلاقتها بالقرآن وفضل اللغة في فهم النص القرآن. وبالأساس هو ركز الأستاذ على فضل القرآن على اللغة العربية، فكانت دورة شيقة جدا.
0: نعم.
1: ثم المحطة الثانية يوم 14 جوان كانت مقسمة إلى جزئين، إلى ورشتين. الورشة الأولى بعنوان من التأسيس إلى التسيير، الإطار القانوني للجمعيات، قدمتها الأستاذة رانيا هلول المحامية لدى الاستئناف اللي هي كاتبة عام الجمعية.
0: نعم.
1: وعطات لمحة على أساسيات القوانين الجمعيات للمدرسين، باش الناس الكل تكون ملمة وتفهم شنو معناتها جمعية، شنو معناها انتخابات، شنو معناها هيئة مديرة. فكانت عنا دورة ثرية جدا. الورشة الثانية في نفس اليوم كنت قدمتها أني من بعنوان تقنيات التحفيز، تعزيز الدوافع الداخلية نحو التغيير، وهذه من صلب اختصاصي كطبيبة نفسية.
0: نعم.
1: فأحنا هذه العلم اللي عنا نحاول نوصفه في مجال القرآن ونحاول نفيد به الناس قد ما يمكن. ثم
0: نعم.
1: اختتام الدورة التكوين كانت مع الشيخ أيوب يوم 27-28 جوان بعنوان وقفات مع جمع القرآن ورسمه باعتماد الكتاب اللي هو 1000 ورقات في جمع القرآن ورسمه. كانت زادة دورة ممتعة، معناتها أعطى فيها الشيخ أيوب الملامح الكبرى أو أهم المحطات في جمع القرآن وبداية الرسم، فربي يجازيه عنا كل خير. ونشكر معايا لجنة التكوين الحقيقة اللي زادة كما قلت لك معناها بالفكرة وبالعمل وتنظيم هذه الدورات، ربي يبارك فيهم جميعا.
0: شكرا أستاذة مروة، بارك الله فيك. عندك كلمة أخيرة في بعض الثواني نختم بها، رسالة حاجة هكا؟
1: به هو إلى جانب توا يمكن معناش برشا وقت، أما الدورة الصيفية باش نعطيك بعض الأرقام.
0: نعم.
1: للدورة الصيفية الحالية اللي هي أوشكت على نهايتها.
0: نعم.
1: عنا 766 مشارك ما شاء الله،
0: ما شاء الله عدد
1: في الدورة القرآنية.
0: نعم.
1: وإن شاء الله هم قاعدين توا بصدد اجتياز امتحاناتهم، وباش يكون عنا مسابقة في تثبيت من 4 أحزاب إلى 20 حزب،
0: ما شاء الله.
1: مسابقة محلية. كذلك عنا دورات اللي هي تنظمها لجنة التنشيط، عنا دورة تعلم الأطفال وهم يلعبون صارت في جوان زادة.
0: نعم.
1: هذه بعنوان في صحبة الحبيب يتم تحفيظ أحاديث نبوية للأطفال. وعنا مستقبلا إن شاء الله يوم من 30 إلى 5 سبتمبر دورة شباب اليوم ومستقبل الغد، هذه في نسختها الخامسة إن شاء الله زادة باش تكون تحت عنوان رسائل من القرآن بإذن الله تعالى. آخر حاجة نحب نختم بها.
0: نعم.
1: نشكر المدرسين على مجهودهم في خلال هذه الدورة الصيفية، ونأكد زيادة على شكر خاص لشباب التنشيط، هذوما شبابنا اللي كلفوا بمهام تنظيم الدورة الصيفية، فهما يقفوا على دخول وخروج الأطفال وإعطاء اللمجة وخاصة في ظروف صعبة صارت في انقطاع الكهرباء وانقطاع الماء، فهما كانوا بالحق مشاهد جميلة جدا. نعم. يعني يقفوا من أول الحصة لآخرها ساعات على أضواء الشموع، يكملوا الحصة، يخرجوا التلاميذ. نشكرهم، ربي يبارك فيهم، تعبوا برشا، وربي يجزيهم كل خير، وانتم زيد ربي يجزيكم كل خير، وربي يفيدكم على الخدمة اللي تعملوا فيها في سبيل القرآن وخدمة القرآن.
0: شكرا أستاذة الدكتورة مروة بن مبارك، طبيبة مختصة في الطب النفسي ومساعدة استشفائية جامعية بكلية الطب المنستير، وهي عضو الهيئة المديرة بكلية المكلفة بالتكوين والبرمجة وشؤون المدرسين بفرع الشباب القرآن بحمام سوسة. شكرا، بارك الله فيك، نلتقي في برامج أخرى. شكرا أستاذة. أحبابنا الكرام، شكرا أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج ماهر في الأرض وفي السماء.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. هذا البرنامج اليوم إن شاء الله يسلط الأضواء على الفروع والجمعيات القرآنية التابعة للرابط الوطني للقرآن الكريم. بعد ما زرنا ولاية صفاقس وزرنا ولاية المنستير وزرنا ولاية سوسة، اليوم إن شاء الله توا باش نمشيو ولاية زغوان. هذه المدينة الجميلة، المدينة القرآنية بامتياز. تحية للناس اللي يشرفوا على نشر القرآن الكريم في هذه المدينة، وبالذات اليوم إن شاء الله باش نمشيو المقرن. احنا قلنا في أول المداخلات هذا البرنامج، قلنا أن هذه الفروع كل فرع يتميز بحاجة. الفرع اليوم تاع مقرن يتميز أنه هو فرع لأسسته مرأة، مرأة هي اللي أسست هذا الفرع. لكن اللي أهم من هذا كل أنه هذا الفرع اللي ينشطوا في هذا الفرع واللي يسيروا في هذا الفرع هي كلها نسوة، مجموعة من النساء. هذه المرأة ربي يبارك لها، اللي هي منى بن زيد، هي كونت مجموعة نتاع نساء وبهم هما كونت بهم هذا الفرع، وهي رئيسة الفرع المحلي للرابط الوطني للقرآن الكريم دار القرآن بمقرن زغوان. عندهم فرع بالحق عملوا من الضعف قوة. نهار مشينا لهم في برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، مشينا لهم زرناهم في هذا الفرع، بالحق استقبلنا استقبال مهم، استقبال بالقدا ما شاء الله عليهم. استقبلونا بالصلاة على النبي، استقبلونا بالعسل، واستقبلونا بزيت الزيتونة، ما شاء الله عليهم، تبارك الله عليهم. كلها أن يقول تحية لهم. إن شاء الله اليوم سنزور هذا الفرع. معنا عبر الهاتف السيدة منى بن زيد، بستحدثنا عن القرآن في هذه المدينة وعلى هذا الفرع. السلام عليكم أستاذة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، أستاذ أحوالك لبس عليك؟
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، جعل لأهل القرآن مزية ومنزلة رفيعة علية، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. سعيدة جدا بهذا اللقاء الطيب إن شاء الله. بارك الله فيكم على هذه اللفتة الكريمة، شكرا على الاستضافة وعلى هذه اللفتة الكريمة، وبارك الله في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، إذاعة الزيتون القرآن الكريم، التي كانت ولا تزال تنور العقول وتشحن القلوب بحب الله تعالى وكلماته وكتابه العزيز وتحفيظ القرآن المجيد. بارك الله لمن أنشأها ولكل القائمين عليها، وبارك الله لكم أخي وبشير على هذه الاستضافة.
0: شكرا، بارك الله فيك. نحب نسأل سؤال قبل كل شيء. أكل المهر اللي عندك مضوا كل نهار، أنا لقيت متفاجأت بهم، اللي يقرأوا في سنة رابعة وسنة خامسة ويحفظوا 20 حزب 25 حزب، ونلقى المعدلات نتاعهم 19 و18، بربيش نحوالهم قبل كل شيء.
1: الحمد لله نحن في زغوان، الحمد لله شأن القرآن تطور كبير، يعني خاصة اللي بدأ في يعني رئيسه الشباب، يعني يمثل الشباب في ياسين بن تركيا، بارك الله
0: له. تحية ليه، اللي هو ينسقني نهار كامل بالبارح اليوم معايا، ربي يبارك له، ياسين صديق عزيز عليا.
1: يعني هو معناه خادم فعلا للقرآن ولأهل القرآن، ويستجيب لكل الطلبات وباللي قادر عليه، ربي يبارك له. الفروع في زغوان كلها تخدم ما شاء الله، إن شاء الله يا ربي معناها من حسن إلى أحسن. قاعدين توا في العطلة الصيفية، كل في الدورة الصيفية،
0: نعم،
1: في المتميزين في القرآن، متميزين في الدراسة، والحمد لله نتائج مبهرة وطيبة جدا.
0: نعم،
1: في المناظرات الوطنية زاد معنا، فرحونا ياسر واحتفلنا به ما شاء الله. إن شاء الله ربي يعاوننا ناس كل يعني نوصلوا هذه الرسالة،
0: نعم،
1: الطيبة، أن نوصل القرآن إلى كل القلوب، إلى كل البيوت، إلى كل القلوب يا رب العالمين.
0: نعم، والمجموعة اللي معاك بربي في تلك المدينة، المدينة الجميلة هي مدينة مقرن هكا.
1: مقرن
0: ما شاء الله، أشن أحوال من المجموعة؟ نشطين معاك، مزروا شدين الحزام معاك.
1: الحمد لله يا رب، يعني ما شاء الله عندي مجموعة طيبة جدا، يعني متطوعات، معنا في أي وقت نطلبهم يجيوا عنا أي حدث.
0: ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم.
1: عطلة صيفية معنا، فما اللي تحرم روحها حتى من مشية.
0: ما شاء الله عليهم.
1: ف فما شكون في عرس تكون ساهرة وتجي على الصباح باش تقيم بواجبها. نعم. من المعلمات من حتى اللي ينظفوا معناها متطوعات راهو حتى اللي يشاركوا في كل شيء يعني. نعم. عندنا انا راهو المدرسة المعروفة بطبيعتها بالتعاون والمشاركة يعني إذا كان عندنا حتى أي حدث في المقرن ولا إنسان فقير. نعم. ولا حاجة الناس كل تتعاون بهذه الميزة. لقيت سهولة في العمل المتاعي في هذا الفرع.
0: عن طريقك أنت يا أختي منى نوجه لهم تحية كبيرة برشا من القلب إلى القلب للبنات والنساء اللي نشطين معاك في تلك الفرع بالحق لأنكم أنتم جعلتوا من الضعف قوة بالحق. طبعا. يدخل مدينة مقرن ويري الجو والظروف اللي تشتغلوا فيها وتخدموا فيها بالحق معناها لا عندكم كثرة امكانيات لا عندكم مقر كبير برشا ولكن المهم القلب موجود القلب حي معناها تبارك الله عليك.
1: كما قلت اي. نعم. كما قلت هما متطوعات وكذلك مش حتى متطوعات بالعمل راهو.
0: نعم.
1: حتى اللي تجيب حاجة من دارها حتى تجيب حتى كؤوس من دارها حتى اللي اهالي المنطقة زادة ساعات واحد يكلمني يقول لي ريتكم ناقصين كراسي نبعث لكم نقول له بارك الله فيك بعث لنا ريتكم ناقصين معناها تشربوا في دباب الماء خلنا بعث لكم الكلام تاع تبرد الماء بارك الله فيك. وحدهم متطوعين نعمل اعلان على ناقص حاجه بالمجموعه نتاع اولاد المقرن معناها كلهم يتسابقوا فرحانين بالمشروع هذا.
0: والاهم من حظ هما ناس كرامه برشا. أنا ريت الاستقبال كيفاش كان استقبل وضع الزيتونة بالحق تحية لهم ناس كرماء لدرجة كبيرة برشا بارك الله فيك
1: فيكم وفيكم. وهذه هي طبيعتهم ناس ما زالوا على السليقة معناها. نعم. تقريبا دخلت فيهم العصر الجديد والكل لكن ما زال أكل خام اللي موجود في الإنسان من الطيبة والتعاون
0: الحمد لله يا رب
1: ما زال عنده والكرم
0: الحمد لله.
1: وأنا مقرنية رغم على أتكلم بهم لكن أنا نحن نقول إذن نقول نحن أنا من مقرن.
0: أنت من مقرن مدينة مقرن.
1: أي.
0: بارك الله فيك تحية لكل أهلنا في مقرن. أختي منى أنت رئيسة الفرع فرع القرآن بمقرن. شنو النشاط اللي قمت به في هذا الصيف؟
1: احنا في وسط في السنة الدراسية احنا مازلنا رانا شباب مازال صغير فرعنا لكن إن شاء الله بأعمالنا بالخير.
0: لكن مميز صغيرة ما بس بالحق مميز. نعم. شباب مميز.
1: عنا الحمد لله أني معناها في التعليم ونمشي بخطة معناها كما أنا تعلمت في 35 سنة من التعليم بالبرامج ومحطات التقييم ومحطات المراجعة ومحطات تثبيت الحفظ وكذا. فأحنا في وسط العام عنا الإملاء حصص إملائية تنتهي السنة الدراسية لكن ما نعملوش عطلة.
0: نعم.
1: العطلة هذه تولي عود باش نوقفوا العمل تولي مراجعة فقط لا نكثف الحصص فتكون عندنا حصص للأملاء نواصلوا ما نقصوش على الأطفال يحبون ديما يواصلوا ويعني حصص للمراجعة يعني كل قسم عنده حصة مراجعة وحصة تثبيت.
0: نعم.
1: وحصة أملاء وتليها حصة مراجعة وعنا معناه في الأطفال والنساء هذا كيف كيف نفس التمشي.
0: نعم.
1: نخدمه ثلاث أشهر دوما دورة صيفية نزيدوا فيها يعني مش نحكيك على الأنشطة.
0: نعم.
1: وبعد تنتهي الدورة هذه ننهيها بمسابقة معناها محلية نعمل الحفل متاعنا وبعد في شهر سبتمبر عطلة. لماذا؟ لأني أنا من التعليم ونعرف أن الطفل وقت اللي يدخل للمدرسة والطفل والولي قبل الدخول في المدرسة اللي يدخل 1 سبتمبر يولي فما توتر يولي فما معناها عدم استقرار حتى في النفسية حتى شراء الأدوات اللباس.
0: نعم.
1: الدروس جدد يدخل للمدرسة مازال عند معلم جديد أستاذ جديد يعني وقت اللي يكمل شهر سبتمبر وقتها نرجع إن شاء الله للعمل متاعنا.
0: نعم.
1: بالنسبة للأنشطة متاعنا لا تتوقف الأنشطة على الإملاء والمراجعة بل كذلك معناها نزيد أنشطة اللي تنشط الأطفال وتحفزهم على تعليم القرآن وعلى الإقبال وتحفز حتى البقية اللي ما كانوش عنا علاش كل عام احنا في تزايد ما شاء الله خاصة يلمسوا هذا الأولياء في الحفل متاعنا نعملوا نوادي عنا نادي المسرح نادي البراعة اليدوية نادي المطالعة يعني احنا نادي البراعة اليدوية نشط فيه الأخت يسرى هي أستاذ يعني أولى في التعليم الابتدائي بارك الله فيها يعني أنتجت يعني منتجات الأخت مريم ما شاء الله عليها منشطة نوادي الأطفال، هي يعني تقريبا توا احنا ديما كل عطلة مسكينة نفتكوها متطوعة معنا، تجي تسخانة في الكل وتتعب معنا، يعني إنسانة مبدعة ما شاء الله يحبوها الأطفال، ونعمل ديما إنتاج فعلي للأطفال. عنا معرض صغير للأطفال لأنه باش يبقى ديما المنتوج، شنو معناتها صغير يصور ويلوح ما عادش يدور بها الصورة، لا يلزم المنتوج هذاك كل وين يراه هو يستمتع، كل يراه غير ويزيد يتشجع. حاجة أخرى زادتها الأخت مريم ربي يبارك لها، عملت مع النادي هذا نادي بيئة، نادي البيئة اللي هو شنو يعني تصنع أشياء وتصنع من البلاستيك ومن القوارير والكل، وأخيرا جاتنا فكرة كونا احنا نعملوا حاوية كبيرة ونجيبوا فيها القوارير هذيك، والقوارير هذه تتباع ونشريوا بها قصص، معناها نعززوا بها الكتب في المكتبة نتاعنا ان شاء الله.
0: نعم
1: معناها بركة الله، معناها عمل ربي يبارك لها الأخت مريم. عنا المطالعة أستاذة فايزة أستاذ تعليم ثانوي زاد معناها مع الأطفال، لا يتوقف على قراءة قصة ولا تلخيص ولا حاجة، لا يعني بصفة يعني تعليمية، المطالعة تكون عنده مطالعة فردية يعني يهز القصة ويقرأها.
0: نعم.
1: وعندنا محور كما نقولوا محور عملناه ولخذينا محور الأنبياء.
0: نعم.
1: قصص الأنبياء أنا أخذناهم وفي المطالعة يقرأوهم، يأخذوا الفقرات الباقية يخرجوا منها العبر، يعملوا صور يعلقون في يعملوا ملفات يعملوا بحث حول هذه الرسل وكل وعنا سنة أخذنا محور الأخلاق.
0: نعم.
1: مهمتنا ليس تحفيظ القرآن فقط.
0: نعم هو هي ركيزة مهمة في الدين نتاعنا. نعم. وفي المجتمع نتاعنا. نعم. نعم.
1: عندنا مهارات يجب أن يكتسبها الطفل أصلاً، يكتسبها فيش في المدرسة حتى أما إحنا زاد يكتسبها منها المشاركة منها التعاون منها حب الآخر منها حب الوطن منها معناها يعني العمل على العمل في البيئة نتاعنا، عدم تلويث البيئة إلى غير ذلك. يعني هذا الكل خذينا التام هذا الكل المحور هذا الكل وحطيناه في المشروع هذا تاع الصيف هذا في المطالعة ربي يبارك لها الأخت فايزة أبو عزة.
0: نعم.
1: اللي هي بيهم برشا. عندنا نادي الموسيقى زاد الأخ وديع بوزين، احنا نفتحوا على المجن، هو فنان معروف وفي فرقة يعني موسيقية وفي العزوزية كذلك.
0: نعم.
1: يعمل في حفلات، نشطنا هو نادي الله يبارك له ويجي وتعب من خدمة يتعدى طول في السخانة يجي نشطنا. وأخيرا تشاركت أنا وياها، نوعد أنا باش نقولها مفاجأة طول مازال ما في بالهمش بها الأخوة في المجرم
0: أخيري بعد الزيتون أقول مفاجأة نتاعك.
1: نعم. يعني أنتجت أنشودة كلماتي وألحاني وهو يحضر فيها في التوزيع والأداء إن شاء الله.
0: يقول الكلمة نتاعها ما يسير تقولها تنجم تقولها إذا أنت تستحضرها بطبيعي.
1: أي طبعا نسترجعها نسيتها طبعا متراك.
0: مش مشكل هم ثم مباشرة في الطريقة الجاية
1: إن شاء الله.
0: نعم باي أختي منى، عندك شي رسالة أخيرة نختم بها هذا اللقاء؟
1: والله
0: شنو تحب تقول لأهل بقر للناس الشباب للناس النسوة اللي معاك؟
1: حكينا على الأطفال.
0: نعم.
1: رو ما حكيناش على النساء زادة.
0: نعم
1: تفضل. برشا يحظوا ما شاء الله عنا ربع يسير قريب نكملوه رغم ما عناش مدة طويلة. عنا يعني الأجزاء كل عنا سورة البقرة عنا كلهم عنا احنا توا في فترة عملنا دورة زادة كذلك أمارات بديناها دورة تسميع كامل المحفوظ على جلسات في جلسات كل جلسة بسرد حزب كامل في الجلسة الواحدة يكملوا المحفوظ نتاعهم هذا الكل سرد وبعد ما تجي الاختبارات اللي هي باش نعملوا مسابقة محلية إن شاء الله يعني نحضروا رواحنا للمسابقة الجهوية التي ستقع في آخر سبتمبر آخر ديسمبر نحضروا والفروع الكل راهم على قدم وساق في العمل حضروا في رواحهم كل فرع يعمل مسابقة نتاعه في آخر ديسمبر إن شاء الله نشاركه في وكذلك برعاية سياسيين ديما يسأل وديما يطل وديما حتى بالتليفون بمساجات ربي يبارك له ويشجع فينا.
0: نعم.
1: ويحرص ياسر على نجاح تظاهرة المسابقة الجهوية، وكانت عملوا المسابقة معناها ممتازة في تقديمها، في نوعية التقديم تاعها من التراث الزغواني السلمية، معناها القرآن في زغوان، تعدت معناها مسابقة ممتازة، وخرجوا يعني خرجوا من عنا حفاظ ما شاء الله، وشاركوا في المسابقة الوطنية وخذوا مراتب ممتازة. عنا فروع زادة ناجحة برشا كما فرع الفحص ما شاء الله، يعني نزل احتفلنا مراتب 10 حفاظ جدد في الفرع متاع الفحص الكلنا. احنا انا اتكلم عن نفسي وعن فرعي زادة، نحب لنا المجموعة زادة، نحن كلنا، انا نخدم وحدي والفرع الاخر يخدم وحده وهذا وحده، لكن الكلنا تحت الفرع الجهوي والكل تحت الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ربي يبارك لكل الساهمين فيها. وإذا حتى النساء زادة ناشطين في الحفظ ما شاء الله. هذا هو. أخيرا نشكر نشكر ينزلنيش ننسى
0: أشكر الناس الكل، الناس اللي دعموا كل أشكرها.
1: أولا ساعة نشكر السيد الهاشمي بن سيد ورئيس الرئيس الجهوي للشؤون الدينية في زغوان، يعني إنسان محب للقرآن،
0: تحية المدير الجهوي، نعم،
1: يساعد بدرجة كبيرة ويشجع ويقول مدام ثم قرآن أنا
0: تحية له بالحق. أنا ما نعرفوش أحكولي عليه برشا، وربي يبارك له نوجه له تحية من إذاعة زيتونة بالحق. أنا ما نعرفوش وما قبلتوش وما يشكروا فيه، نعم تحية له.
1: كل شكر من الجميع، راهو هو الشيخ يحيل يحال إلى على شرف المانا، والناس كلها كحدهم يقولوا معناها مش نفتقدوه، نفتقدوه معناها
0: بارك الله فيه، شكرا
1: كشخص وكذلك كعمل، معناها يعاون.
0: تحية له، تحية له، نعم.
1: ونشكر سي ياسين بن تركي طبعا رئيس الفرع الجهوي،
0: تحية له كذلك، نعم.
1: كذلك نشكر المعلمات بالدرجة الأولى في الفرع نتاعي، معلمات مجاهدات،
0: نعم، ونشكر التلامذة والطلبة معاهم زادة،
1: أو باش نجي عاد أنا مو بالترتيب،
0: نعم تفضلي،
1: والطلاب، نعم، نشكرهم زادة على ما شاء الله عليهم على الحضور رغم اللي يصيف. احنا عندنا الحضور معناها نأكدوا عليه، حتى اللي يغيبوا نتصلوا بهم بالتليفونات
0: ما شاء الله، نعم،
1: نزيدوا نأكدوا عليه على الحضور، ونزيدوا ديما عنا ديما نعمل وقفات نتاع تقييم،
0: نعم،
1: وتشجيع، ونعطيو شهيد حاجات عنا حتى شهاد
0: تشجيعية، نعم،
1: اللي يحضر واللي ما يغيبش وكل. ونشكر كذلك الأولياء، عنا أولياء حارسين معناها البعض فقط اللي معناها ما يعرفش يتعامل مع الأمور بتاع القرآن، لكن أكثر الأولياء ما شاء الله عليهم حارسين على وليداتهم درجة كبيرة.
0: نشكر
1: مواطني بلدة المقرن، مدينة المقرن، بلادي العزيزة،
0: نعم،
1: وأب بلادي اللي معناها شادين معانا في هذا المشروع وفرحانين به وفخورين به ويعاونوا فينا بكل ما ينجموا. ربي يبارك للجميع إن شاء الله.
0: شكرا. وأنا بنفسي نشكرك أنت أستاذة منى بن زايد رئيس الفرع المحلي الرابط الوطني للقرآن الكريم دار القرآن بالمقرن زغوان. شكرا، تحية لك، إن شاء الله نتقابلوا في لقاءات أخرى، بارك الله فيك، تحية لك وكل أهلنا في مقرن ولكل أهلنا في زغوان وسي ياسين بو تركيا، تحية لي حبابنا الكرام، بارك الله فيكم، بارك الله في من قال كلمة خير في القرآن الكريم، في من نشر القرآن الكريم، في من عاون على حفظ وتدريس القرآن الكريم في هذا البلد الطيب. تحية لكل الفروع المحلية والجهوية، تحية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، تحية موصول لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصول لكريم عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم، إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه، ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عدده يحسب يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة

سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: الإذاعة.
3: اي والله قال لك في الإذاعة.
2: وقتاش
4: قالوها في الإذاعة؟ تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
5: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
2: الإذاعة
3: تسمع وتشوف في الإذاعة.
5: ما الخبر صحيح إذا يظهر
2: 100%.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
8: الإذاعة التونسية.
6: وين أنتي؟
8: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
7: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
8: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
9: RTC نغيوني.
6: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
9: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
7: إذاعة المنستير. تبع الموجة.
6: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي.
8: إذاعة قفصة. إذاعتكم.
7: إذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك.
9: إذاعة بانوراما.
6: إذاعة القصرين المحلية. تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
8: الإذاعة التونسية.
6: وين أنتي؟
8: وين هي؟

يرجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون

سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين.
2: منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين الذي يحدثنا عن أحاديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى الباب التاسع، التفكر في مخلوقات الله عز وجل. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ يوسف محمد الكشاوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وحلما وفهما، وأن يبصرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نحن بصدد تدارسها والتدبر في معانيها والوقوف على مقاصدها والائتمار بأوامرها والتدبر في معانيها. والحمد لله خطونا خطوات حثيثة في دراسة وتدبر أبواب هذا الكتاب الحافل بالمعاني والزاخر بالمقاصد وعظيم المباني في حقيقة. يعني كلما طرقنا بابا من أبواب هذا الكتاب إلا ونتأكد ما لهذا السفر الجليل من أسفار العلم من الأهمية بمكان، ومن المتانة العلمية ومن حبكة الكلام ونباهة إيراد الأحاديث. فكل حديث إنما هو موجود في مكانه له مقصد لذلك، وله معنى لسبب إيراده في هذا الباب دون الباب الآخر. لما للإمام النووي رحمه الله من منهجية في واقع الأمر تحتاج إلى دراسة، إلى دراسة خاصة حول منهجية الإمام النووي في إيراده لأبواب كتابه. وكأن الإمام النووي عندما عقد باب الاستقامة، وقد كنا قد تدارسناه في الحصة الماضية، أراد الآن أن يتطرق إلى فقه تربية الجوارح، لأن جميع الأبواب السابقة كانت تتحدث عن فقه تربية القلوب. فمن هنا من باب الاستقامة الآن سوف يتغير المنهج التربوي للإمام النووي. الآن سيركز الإمام النووي في مواضيعه في إيراد الأحاديث النبوية المتعلقة بإقامة الأعمال وتهذيب التكاليف وبناء الجوارح، وكأنه قطع الآن مع التربية النفسية القلبية ليدخل في غمار التربية العملية البدنية.
3: نعم الشيخ، نحن وصلنا إلى الباب التاسع، إلى الباب السابع في هذا الكتاب.
4: نعم أستاذ.
3: هل أن الإمام النووي رحمه الله عندما ألف هذا الكتاب، هل جعل ألف هذه الأبواب حسب أولويات المسلم؟
4: هو بدون أي شك، ويعني تماشي الفقهاء والعلماء مع متطلبات مجتمعهم، هذا من نباهة الفقيه أن يكون واعي بوقائع المجتمع وبمتطلبات الحياة وبضوائق الحياة الاجتماعية للمكلفين. فإذا عرف العالم والفقيه متطلبات المجتمع وجعل سمعه مصغ بنباهة إلى صوت المجتمع، فهذا من نباهته وهذا من مرونة علمه. فلا شك أن الإمام النووي كما ذكرتم أستاذ له حكمة في إيراد هذه الأبواب بابا بعد باب، وإيراد هذا الباب بعد الباب الآخر، وإيراد هذا الباب بعد هذا السياق، وإيراد هذا المفهوم بعد هذا المفهوم. فليس من الأمر الاعتباطي إيراد الإمام النووي لهذه الأبواب دفعة واحدة، كل باب له مقصد، كل باب له علاقة بالباب السابق، وكل باب يمهد للباب اللاحق. وهذا يعني دليل على أن الإمام النووي يريد أن يبني شخصية المسلم بناء متوازنا.
3: نعم.
4: فهو يهذب قلبه، ثم بعد ما يتيقن أن مرحلة تهذيب القلب هذه قد انتهت واستقامت واستوفت شروطها، ينتقل إلى بناء جوارحه وتهذيب أعماله.
3: نعم. كأنك أنت تحب تقول أن الإمام النووي رحمه الله أخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تربط بعضها بما قبلها وما بعدها.
4: نعم أستاذ.
3: وألف بها هذا الكتاب.
4: هو في الواقع أستاذ هذا التمشي الإمام النووي تفطن له حتى المتأخرون من العلماء. فمثلا عندما نتبصر تعريف الشيخ الإسلام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لفقه تهذيب النفس والسلوك، أو ما أو علم تهذيب الأخلاق كما يسميه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، كيف عرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور علم التزكية وتهذيب الأخلاق وعلم التربية الإيمانية بشكل عام؟ قال: هو ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسان، أي أن العلم بالتربية الإيمانية التي أرساها الإسلام من خلال الكتاب والسنة النبوية يحصل به تزكية النفس وإقامتها والوصول إلى درجة كمالها. كمال نفسية الإنسان، مقصد علم تهذيب الأخلاق وعلم السلوك في ضمن العلوم الشرعية بصفة عامة، المقصد العام هو تهذيب نفسية الإنسان. هكذا عرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله علم تهذيب السلوك في كتابه التحرير والتنوير. فلذلك التمشي العام للإمام النووي في هذا الكتاب هو أنه بمرحلة أولى يهذب القلب ويزكيه من خلال تعريفه بالمعاني والمهمات الإيمانية التي أوجبها عليه الشرع الكريم، من ذلك التقوى، من ذلك التوكل على الله، من ذلك حسن الإيمان وكمال اليقين، وهذه كلها أبواب قد وقع ولله الحمد دراستها والتنبيه عليها. ثم بعد ما يتيقن من استيفاء شروط مهمات تزكية القلب، ينتقل الآن الإمام النووي منذ عقده لباب الاستقامة إلى تبيين معاني إقامة السلوك وتهذيب الجوارح. وهذا راجع إلى ما للقلب في حياة المسلم من الأهمية الكبيرة التي خصصها الله سبحانه وتعالى له. لأن شرف الإنسان وتكريم الله سبحانه وتعالى له بتهذيب قلبه. فإذا تهذب القلب وتزكى ووصل إلى درجات عليا من درجات الإيمان والتربية والسلوك، استطاعت جميع الجوارح أن تنقاد إلى التكاليف بشكل طوعي.
3: نعم. هو القلب هو القائد.
4: نعم أستاذ.
3: أو المحكم في كل جوارح البشر.
4: أكيد أستاذ، لأن العلماء كثيرا ما يشبهون القلب بالسلطان.
3: نعم.
4: أي أن القلب هو السلطان البدني، فجميع جوارح البدن منقادة إليه.
3: نعم، تخضع للقلب،
4: تخضع إلى القلب. فإذا كان هذا القلب مهذبا ومصفا ومزكا، انقادت جميع تلك الجوارح إليه، فصارت تتقبل التكاليف العملية قبولا تلقائيا.
3: نعم.
4: وحتى عندما نتبصر الآيات القرآنية، عندما نتبصر الخطاب القرآني أو الخطاب النبوي، نجد هذه الصبغة أو هذه النزعة موجودة بشكل مركز في كلا الخطابين.
3: نعم.
4: في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة. فكثيرا ما يكون هذا الأسلوب منتشرا ومثبتا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أن الآية تتوجه بشكل أولي إلى القلب، ثم بعد ذلك تتوجه إلى إقامة التكاليف وإقامة الفرائض وتوضيح العبادات. وإذا نظرنا إلى التدرج التاريخي للأحاديث النبوية أو للوحي القرآني، سنجد هذا الأسلوب بشكل ثابت متركز فيه. وهذا أستاذ ما نستخلصه، أن هذا من حكمة الشرع الكريم ومن مقاصد الدين. من حكمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن هذب قلوبهم بشكل أولي، ثم بعد ذلك أمرهم بإقامة هذه التكاليف. وهذا الباب الذي نحن بصدد دراسته خير دليل على هذا المنهج التربوي الذي توخاه النبي صلى الله عليه وسلم وسار بعده صحابته الكرام وعلماء الدين والفقهاء كثيرا ما ذهبوا وخطوا هذه التمشيات النبوية. الآن يعقد الإمام النووي هذا الباب، وهو الباب التاسع. يقول: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. وصدر الإمام النووي كعادته هذا الباب بمجموعة من الآيات الكريمة، منها قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. قال الإمام النووي في آخر إيراده لهذه الآيات: والآيات في الباب كثيرة. هذه إشارة إلى ما تضمنه القرآن الكريم أستاذ من أوامر التدبر والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أستاذ طافح وحافل بآيات التدبر والتفكر والتبصر بالكون وبمخلوقات الله سبحانه وتعالى وبعواقب الإنسان من الآخرة وتفكر أمور الفناء والعرض على الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتحقق مقصده إلا إذا تفكر الإنسان في نفسه. وقد أكد الله سبحانه وتعالى على ذلك فقال في آيات كثيرة آمرا أن نتفكر في أنفسنا، لأن الإنسان إذا تفكر في نفسه استطاع أن يتفكر في الكون واستطاع أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والآية الكريمة الشهيرة: وفي أنفسكم، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم أستاذ.
3: شكرا أستاذ يوسف، بارك الله فيك. خلينا أحبابنا الكرام نمشي وفاصل ثم نواصل معكم في هذا الباب، باب التفكر في مخلوقات الله، من كتاب رياض الصالحين في برنامج منهاج السالكين. أحبابنا الكرام، فاصل ثم نواصل.

0: شبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم زلتم في الاستماع إلى هذا الباب ولا هذا الكلام ولا هذا العنوان التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. شيخ نعم
1: نعم أستاذ، نحن لا نزال نتدبر الآيات الكريمة التي عرضها الإمام النووي في مفتتح ومستهل هذا الباب، وهو باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة.
0: نعم.
1: هكذا عنونا الإمام النووي بابه هذا. ولا يخفى على أحد أن التفكر في الكون والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى أصل من أصول الإيمان ومقصد من مقاصد الدين، والتفكر عبادة قائمة بالذات، هي عبادة مستقلة من عبادات الفكر والقلب والعقل.
0: نعم.
1: لما فيها من المقاصد الكلية للإسلام، وهي تدعو إلى الاعتبار والاتعاظ وأخذ العبرة.
0: نعم.
1: والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى طريق معبد لنيل مرضاته والقرب من حضرته القدسية سبحانه وتعالى، والآيات على ذلك كما تلوناها تشير إلى هذا المقصد الكلي والعام.
0: نعم.
1: الذي أرساه الإسلام، وهو التدبر في الكون والتفكر في مخلوقاته تعالى والتبصر في مآلات المكلفين وفي مآلات الحياة من فناء وبعث وحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقول الإمام النووي والآيات في الباب كثيرة، هذا مرده أستاذ حقيقة إقرار نفيس أستاذ.
0: نعم.
1: إقرار نفيس لعالم من علماء تونس، وهو العلامة محمود مقديش الصفاقسي.
0: نعم.
1: هذا من كبار علماء تونس، وهذا من نوابغ عصره.
0: نعم.
1: الشيخ محمود مقديش هو من علماء الصفاقس، وهو من النوابغ ومن النابهين.
0: نعم.
1: الذين في واقع الأمر وصلوا إلى درجة من النبوغ غير محدودة وغير. نعم. مسبوقة في عصره.
0: ولا ننسى أستاذ أن مدينة صفاقس هي ولادة للعلماء.
1: نعم أستاذ، هي حاضرة من حواضر العلم.
0: نعم.
1: التي تفخر بها البلاد التونسية.
0: نعم.
1: وقدمت للعلوم والمعارف بصفة عامة، ولتونس بصفة خاصة، وللأمة بأسرها قدمت الكثير من المؤلفات ومن الإصدارات النفيسة ومن العلماء الذين حقيقة أثروا المكتبة والمدونة العلمية الإسلامية بشكل عام.
0: نعم.
1: وهذا العالم النبيل وهو الشيخ محمود مقديش رحمه الله، وإقراره هذا الذي نسوقه استدلالا على ما في القرآن الكريم من الآيات الكثيرة حول مقصد التدبر دليل على هذا النبوغ. ماذا يقول الشيخ محمود مقديش حول ما احتواه القرآن من الأسرار الفائقة؟
0: نعم.
1: التي تدعون إلى التدبر في الكون، وكأن كثرة الآيات المتواترة والكثيرة في معرض الآيات القرآنية حول التدبر تأكيد على أن أول ما ينبغي للمسلم أن يتدبره كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا تدبر المسلم كتاب ربه استطاع أن يتدبر الكون.
0: نعم.
1: واستطاع أن يتدبر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أول شيء، لما في القرآن من توصيف لهذه المخلوقات.
0: نعم.
1: ومن بيان لها، القرآن الكريم قام ببيان عظيم لمخلوقات الله سبحانه وتعالى. فأول ما ينبغي على المسلم أن يتدبره ليتدبر الكون القرآن الكريم. ماذا يقول الشيخ محمود مقديش رحمه الله،
0: رحمه الله،
1: هذا النابغ العبقري.
0: نعم.
1: في زمانه، والذي يقرأ سيرته ويتدبر فيها يعتقد ذلك ويقف عليه.
0: نعم.
1: ماذا يقول عن القرآن الكريم؟
0: نعم.
1: يقول: لأن القرآن الكريم اشتمل على الحكمة الباحثة عن أحوال الموجودات.
0: نعم.
1: واجبها وممكنها وأحوالها وصفاتها وأحكامها.
0: نعم.
1: يقول الشيخ محمود مقديش أن القرآن الكريم اشتمل، هذا لفظه، على الحكمة الباحثة عن أحوال الموجودات.
0: نعم.
1: واجبها وممكنها وأحوالها وصفاتها وأحكامها.
0: نعم.
1: ولذلك آيات التدبر في ملكوت الله وفي كونه كثيرة في القرآن الكريم. لماذا كثيرة في القرآن الكريم كما أقر الإمام النووي هذا؟ جواب ذلك نجده عند الشيخ محمود مقديش بعبارات جليلة: لأن القرآن الكريم فيه الحكمة الباحثة عن الموجودات، واجبها وممكنها وأحكامها وصفاتها وأحوالها. فالقرآن الكريم جمع أسرار الكون.
0: نعم.
1: وجمع هذه الأسرار على اختلاف أنواعها، ولذلك لا بد لنا من التبصر في هذه الأسرار التي نجدها في آفاق الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك الآيات التي دعت إلى التدبر في القرآن الكريم متنوعة أستاذ. فتارة نجدها في صيغة استفهام إنكاري،
0: نعم،
1: ليحصل بذلك جلب الانتباه للقارئ، وتارة نجدها في صيغة إقرار،
0: نعم،
1: وتارة نجدها في صيغة أمر، وتارة نجدها في صيغة توصيف لهؤلاء المتبصرين في الكون وفي ملكوت الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك أستاذ، ما من آية عرضت مواضع التفكر في الله سبحانه وتعالى إلا وصاحبها ذلك مدح. لا يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن مقصد التدبر إلا وذكر فيه مدح أولئك المتدبرين والمتبصرين في الكون، كقوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
0: نعم.
1: فوصف المتدبرين في الكون بأولي الألباب، ووصفهم بأولي الأبصار، أي الذين لهم بصائر متقدة تدعوهم إلى هذا التدبر وإلى هذا التفكر في الكون. وعكس ذلك، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى المعرضين عن آياته وعن أسراره،
0: نعم،
1: ذمهم وذكرهم بذكر الذم، فقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
0: معرضون سبحان الله.
1: فوصفهم بأنهم قوم معرضون. لماذا؟ لأنهم لم يتدبروا في آيات الله سبحانه وتعالى. الله. فلذلك لنا الآن صنفين: صنف المتدبرين،
0: نعم،
1: والمتبصرين في كون الله وملكوته ومخلوقاته ومآلات حياة عباده، وصنف معرضون عن ذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. فلنا مقام مدح وهم المتبصرون في الكون وفي مخلوقات الله وفي آياته،
0: نعم،
1: ومقام ذم وهم المعرضون عن ذلك. وهذا نستخلص من خلاله أستاذ عظيمة هذه العبادة الجليلة، لأنها عبادة من؟ هي عبادة الأنبياء. فعبادة التفكر في ملكوت الله هي عبادة الأنبياء.
0: وكذلك شيخ، هي على ما أظن هي عبادة مربوطة بالعقيدة.
1: نعم أستاذ، أكيد أكيد، لأن الدافع على هذا التبصر العقيدة الصافية،
0: نعم،
1: والاعتقاد في مال الله سبحانه وتعالى من أسرار الصنع ومن عجائب القدرة الإلهية.
0: نعم.
1: فالتفكر في الكون وفي آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق دليل واعتقاد راسخ جازم بمال الله سبحانه وتعالى من القدرة الخارقة في صنع الموجودات.
0: نعم. لو تقرأ حتى عن سيرة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه.
1: نعم أستاذ.
0: قبل مجيء النبوة، قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كان يسير في الصحراء.
1: نعم.
0: ويتفكر في هذه المخلوقات.
1: نعم أستاذ.
0: يتفكر في كل شيء موجود على الأرض، يبحث عن الحقيقة.
1: وكأن أستاذ هذا التدبر وهذا التبصر تمهيد،
0: نعم،
1: لما وقر في قلوب الصحابة من الإيمان الذي دعاهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة صعبة، وهي،
0: نعم،
1: بيئة جاهلية عصيبة كانت تعيشها البيئة العربية. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم فعندما أتاه الوحي كان يتعبد ويتحنث في غار حراء،
0: نعم،
1: هذا من مظاهر التبصر في ملكوت الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وسيدنا إبراهيم كان طريق استشعاره حضرة الرحمن سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: النظر إلى الكواكب.
0: نعم.
1: وسيدنا داود وسليمان كان من عظيم عبادتهما التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: حتى أن المخلوقات والأكوان كانت تسبح معهما، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك. ومن عظيم ما كان لهما من التدبر والتفكر صارت المخلوقات منسجمة معهما،
0: نعم،
1: والرياح منسجمة معهما، وهذا قد بينه القرآن الكريم أعظم بيان أستاذ في واقع الأمر.
0: نعم، شكرا شيخ يوسف، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج منهاج السالكين. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم

0: مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة يرفعها لكم فريق العمل، الأخ زهير المسعودي في الإخراج الإذاعي، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم تعهد القرآن. نواصل حديثنا على تعهد القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالله إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. شنو يعني الحديث ذي؟ شوف، الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا يعني بمراجعة القرآن، تعاهد القرآن، يعني دائما استحضار القرآن، القيام به، العمل به، القيام به في الصلاة. فوالله إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. شو معناها؟ يعني الإبل تونتي كتربطها في مكان وتسيبها تهرب فيسع عليه، خطر الإبل معروفة من أكثر الحيوانات نفورا، تهرب. شوف نفس الشيء بالنسبة للقرآن، يعني القرآن أنت لازم تعهده لأنه أشد تفلت من الإبل، يعني يهرب منا فيسع. ديما نستحضر القرآن ونراجع القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: بئس ما لأحدهم، نقرأ الحديث إن شاء الله ثم نشرحه بإذن الله، بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. نحب نفهم الحديث هذا إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بئس لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. يجي توا برش عباد، توا الرسول صلى الله عليه وسلم معناها أمرنا باستحضار القرآن والمراجعة. يجيك واحد توا مثلا يقول لك نسيت الآية ذي، هنا الرسول يذم في الأشخاص هذوم اللي يقول لك نسيت الآية، خاطر أنت كي تقول نسيت الآية يعني تفريط منك، هذا قاعد تفرط في القرآن وماكش قاعد تستحضر فيه. نسيت آية، بل ماذا قال؟ قول نسيت. نسيت الآية معناها نسيت، لأن يعني الله عاقبني لنسيان هذه الآية، لأني فرطت في استحضار القرآن، فرطت في المراجعة، فرطت بالعمل به والقيام به في الصلاة وغيرها، فالله عاقبني بأن نسيت القرآن. إذن لا نقول نسيت الآية، بل نقول نسيت الآية، أي الله أنسانيها إياها، لم أنسها يعني وحدي، لأني إن قلت نسيت الآية فهذا يعني نقول أني قاعد نفرط في القرآن، وأنا مفرط وأنا مش قاعد نراجع. ثم قال فإنه ثم أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال استذكر القرآن، يعني دائما تراجع، تعاهد القرآن وراجعوه، فإنه أشد تفصيا أي انفلاتا، يتفلت القرآن، أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. النعم هي الإبل، يعني يعني يهرب القرآن منا. إذا دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمراجعة القرآن. ونقول أخيرا: وهجر القرآن من أسباب نسيانه، وتكون عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. وهجر القرآن يشمل هجر اللفظ وهجر المعنى وهجر العمل، فقد يكون الإنسان يتلوه ليلا ونهارا في كل آن ويكون هاجرا له. لماذا؟ لأنه لم يعمل به. وقد يكون يقرأه لفظا ولكنه لا يفهمه معنى فيكون هجرا، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن الحديث هذا نأخذ منه الحث على تعهد القرآن بالتلاوة والدرس، والتحذير من تعريضه للنسيان بإهمال تلاوته. مستمعين الكرام، نحن الآن حاضرين إن شاء الله لاستقبال تلاواتكم الندية بإذن الله، ونأخذ أول متصل. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، مع السلامة. شكون معنا؟
1: أهلا بك أخ معز.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
1: معك عمر مسلم من الدوار وما تبديت من رئيس قفصة.
0: أهلا بك خونا عمر، أهلا بجميع أهلنا في قفصة، مرحبا بك. مني مش تقرأنا إن شاء الله.
1: شاركت معكم قبل سي معز وحبيت باش نصلح التلاوة سي معز.
0: أي تفضل، مرحبا بك، مني مش تقرأ إن شاء الله.
1: باش نقرأ ما تيسر من سورة النساء.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
0: عود لي اتقوا ربكم، نحاول نكن الغنة في الميم. ربكم الذي خلقكم، يعني الشفتين يكونوا مسكرين ما نفتحوهمش، معناتها مش فرجة هنا في الميم. اتقوا ربكم الذي خلقكم.

0: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
1: عودوا إن خفتم في عمر
0: ما أصاب لكم
1: عودوا إن خفتم
0: فانكحوا
1: تسمع فيا اخويا عمر اخويا عمر
0: من النساء مثنى وثلاث ورباع
1: اخويا عمر بس انت معانا تسمع فيا عاود لي وان خفتم بين القلق لا توقوا سيطوا وخلص الحروف بين التاء والقاء توقوا سيطوا

0: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
1: يا رب يبارك لك اخوي عمر، يعطيك الصحة على التلاوة. احنا سعداء بسماع التلاوة، يعطيك الصحة، يعني ظاهر دارس انت الأحكام وربي يبارك لك.
0: لا تفتي معز، تحب قطر التحية معز.
1: تفضل. لا تفضل، مرحبا.
0: تحب قطر التحية وزارة الشؤون الدينية والعون التحفظ بكتاب الله
1: ربي يبارك لك.
0: تحية جدا للإمام الشيخ نفيس حسين بتاع أنتم،
1: ربي يبارك لهم اجمعين ان شاء الله. ربي يبارك لك يا عمر،
0: ربي يوجه خير،
1: موفق ان شاء الله. ربي يبارك لك. السلام عليكم. ناخذ المتصل الاخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: على السلامه اختي، مرحبا بك.
2: عافيه
1: عرفنا عليك.
2: امل اختك امل،
1: تفضل. مرحبا بك. منين تكلم فينا؟ منين؟ سوسه
2: من تونس.
1: من تونس، مرحبا بك. هاي اهلا بك، مرحبا. هاي منين مشتقرنا ان شاء الله؟ منين مشتقرنا؟
2: نقرا لك سوره البروج ان شاء الله.
1: سوره البروج، جاي تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج.
1: شوف ظهر القلق في الاخر، ذات البروج.
2: والسماء ذات البروج. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين
1: ديما الغنى، شوف أختي أمال الغنى، شوف من توا هو نجم تعملها كيكه، اما من توا معناها نسنسر واحنا نعطيه حقها اكثر الغنى، باش من بعد مش نقصوا في المقدار نتاعها. ان الذي دي معطيها حقها لانه النون والميم الصفه نتاعهم ابراز الغنى، نحاولوا نظهروا الصفه نتاعهم بالقدا.
2: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين
1: كما الغنى الأولى كما الثانية.
2: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
1: يعطيك الصحة أختي أمات، بارك الله فيك. يعطيك الصحة، تلاوتك طيبة ما شاء الله. تقرأ أنت في تونس؟ تقرأ في مدرسة؟
2: والله ما زلت مبتدئة جمعية ومكثراني من إذاعة الزيتون. ربي بارك لكم، حسنتونا برشا ونورتونا. ربي بارك لكم،
1: ما شاء الله عليك، قراءتك طيبة وباهية، يعطيك الصحة.
2: يا عيسك ربي يبارك لك، يفضلكم أنتم ويرحم ويديكم إن شاء الله في ميزان حسنات.
1: بارك الله فيك، عايشك وأنت زين.
2: ربي بارك لكم،
1: عايشك. عليكم السلام. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، على السلامة. شكون معانا؟
3: اسمي مريم من قفصة، من شبيب من لقيت قفصة.
1: من قفصة، قداش عمرك مريم؟
3: عمري 13.
1: اي مرحبا بك مريم. اي قداش تحفظ من القران؟
3: نحكي 13 من حج
1: 15.
3: اي
1: ما شاء الله، ربع يعني تو عندك به ربع. ياسين ربع ياسين. باي ما شاء الله عليك. هاي مش تقران
3: سوره الرحمن.
1: تفضل تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

0: الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال
1: من الغنى
0: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من
1: لا الغنى هنا شوف هنا الجنة تعرف قداش من حركة نمدوها هذا يا مريم هذا نمدوها ست حركات كيما نقراوها للضالين كل يوم في الصلاة معناها كيفاش نقراوها وخالق

0: اتفضلي.
1: وخلق الجن
0: لا
1: من
0: والغنة في الاخر نزيدوها كل غنة، المد عملته به، اما تو النون ما مشدده ذيك. الجنة الجنة
1: وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما
0: زيدوا
1: تكذبان؟
0: شوية المد، فبأي آلاء، زيدوا شوية.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين
0: لا
1: والمغربين،
0: ربه، عاود لي.
1: رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: يعطيك الصحة يا مريم، ربي
1: نعم
0: يبارك لك على قرايتك، حلوة برشا قرايتك
1: نعم
0: باهية. ديما ننتبه لشنو؟ ننتبه قلنا الجنة ذيك، ننتبه لها ذيك 6 حركات
1: أي
0: باهي. انت حتى عاودت اقل شوي، نعطيه حقها من المد ومع الغنة الجنة. واضح
1: بس
0: مريم؟
1: موافق
0: يعطيك الصحة،
1: جزاك
0: رب
1: الله خير.
0: وجزاك كل خير، ربي يبارك لك، يعطيك الصحة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا،
2: عاصمة
0: على السلامة، مرحبا بيك. شكون معانا؟
2: نعم. رجاء الهميني من جديدة.
0: جديد، أهلا بيك أخت رجاء، مرحبا بيك. مين مش
2: تعرف
0: تقرأ؟
2: معك مع اللي فيك زيادة.
0: أي نذكر، أي صحيح. نذكر. أي
2: ما تيسر من سورة البقرة إن شاء الله.
0: تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: عود لي. وإنها لكبيرة،
2: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: هنا الراء هنا مفخمة مش مرقة، نحاولوا نفخموها، نظهر الراء.
2: لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: باهي صحيح، اما كي نفخموها ردبنا من التاء، مش كبيرة طن. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
2: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي.
0: اذكروا، ما غير قلق ربنا، مش اذكروا. شوف الذال فيها صفة الرخاوة، وش معناها الرخاوة؟ معناها تاخذ وقتها. اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا.
2: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ
0: من
2: منها
0: غير قلق. لا كيف كيف الهمزة مش محروف قلق. لا
2: ولا يؤخذ
0: لا
2: منها،
0: مزاد قلق فيها شوي، مزاد فيها. شوف ولا ي كي نقولوا الهمزة لازم الأوتار تتسكر ما تتحلش. شوف ولا ي ي ولا يؤخذ منها عدل.
2: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
0: مش تبارك من عودي. وفي ذلكم
2: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم
0: القلق.
2: البحر
0: وإذ
2: فأن
0: فرق وإذ فرق والقام فخمة تقعد، مش نقلقلوها ونرقوها. وإذ فرق فرق
2: وإذ فرقنا بكم
0: فرقنا
2: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون
0: كيف المد المد
2: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا
0: بالمد وإذ و... صحيحة هي وعدنا صحيحة مش غلطة ما في رواية أخرى
2: وإذ وعدنا
0: موسى تقرأ قالون ولا أنت إيش تقرأ تقرأ قالون
2: قالون قالون
0: قالون يقرأ يقرأ وعدنا في رواية أخرى رواية أبي عمرو وأخرى يقرأ وعدنا
2: وإذ وعدنا
0: وإذ ما نحنش نقرأ ونحن نقرأ بالمد باهي هاي بالمد هاي
2: وإذ وعدنا
0: بالمد وإذ وعدنا
2: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
0: ربي يبارك لك أخت رجاء يعطيك الصحة
2: معجلك أخويا ولدي
0: باهي أنت فقط رد بالك من المدود رد بالنا من المدود باهي ديما ساعات ناكلوهم شوية المدود رد بالك منهم
2: ان شاء الله
0: ربي يبارك لك
2: عايشك كيف عامله
0: عايشك مرحبا اي تفضل
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام مرحبا بك
4: الو
0: السلام عليكم
4: السلام عليكم
0: مرحبا تفضل
4: سيدي الشيخ بربي يعني بناتي تواما ويحفروا في الدار ويقروا عمرهم 6 سنين
0: 6 سنين هاي مرحبا هاي تفضل مش تقرن
4: أخيراً.

0: شوف علاش مش واحد بركة علاش برشا يقرأ وتسمع فيا علاش مش علاش بكل يوم يقرأ من بعضهم بالواحد بالواحد.
1: أعوذ بالله.
0: كمل لي والسماء والسماء وما بناها.
1: والسماء إذا بنى.
0: والسماء وما بنى.
1: والسماء وما بنى والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت تموت بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوها
0: فكذبوها معناه هما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فكذبوه فعقروها أي كذبوا النبي ثم عقروا الناقة
1: فدمدم عليهم رب بذنب فسواه ولا يخاف عقباه.
0: يعطيك الصحة.
1: صدق الله مولانا العظيم.
0: ربي يبارك لك. يعطيكم الصحة. موفقين قريتهم طيبة ما شاء الله.
2: هم ولا يقول في الدار معناها.
0: أي لا باهيين قريتهم باهية والله قريتهم باهية.
2: تقرأ لك الأخرى ولا ما؟
0: هاي تفضل مثال شخر تفضل.

0: شوف المد ديما المد شوف والقمر إذا تلاها المد في الأخر تلاها
1: والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
0: كيف كيف لا عارف كيف كيف مش كان في القمر المد في الكل في السورة كاملة توا

0: وتقوى، قد أفلح من زكى وقد خاب من دس. كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقى، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا، فكذبوها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقبا. صدق الله مولانا.
1: ربي يبارك لك فيهم ان شاء الله. ربي يبارك لك. قريتهم اما ديما شنو زوز يغلطوا في نفس البلاصه فكذبوها.
2: هما توام والله كديما يغلطوا حتى المعلم.
1: حتى توام يغلطوا في نفس البلاصه فهمت. ما شاء الله.
2: درجه مطلوبه والله يبارك لك. والله نجحهم ينحفظ فيهم في الدار.
1: لا ما شاء الله عليه. ربي يبارك لك فيهم.
2: يبارك لك عايش.
1: عايش. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا شكون معنا؟
3: تيلم مبارك من وادي الليل.
1: أهلا بك خويا كريم. مرحبا.
3: عايش خويا هنيك.
1: أي مين باش تقرا لنا إن شاء الله؟
3: سورة الجمعة.
1: تفضل أي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.
1: بنا رواية تقرأ عندي. قل لي بنا رواية تقرأ سيد.
3: رواية قالوا.
1: قالوا إيه علاش تقول الصلاة؟ متفخمش اللام. الصلاة لا.
3: الصلاة.
1: هكاك إذا نودي.
3: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: ذلكم خير لكم مش خير لكم.
3: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
1: أخويا كريم مش الله متنشر الله. واذكروا الله كثيرا.
3: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا.
1: فاش تقرأ هذيك أخويا كريم؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا.
3: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا.
1: أو لهوا انفضوا. أو لهوا
3: انفضوا.
1: هكاك.
3: لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
1: المد.
3: وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: ربي يبارك أخويا كريم تيك صح.
3: ربي يبارك.
1: شوف رد بالك من مدود.
3: المدود إيه؟
1: المدود
3: بارك الله فيك.
1: رد بالك منهم مدود. وربي يبارك لك وربي يوفقك إن شاء الله.
3: ربي هنيك عايش خويا.
1: موفق إن شاء الله.
3: سلام.
1: مستمعينا الكرام نأخذ فاصلة ثم نعود إن شاء الله.
4: إشهار
5: فم ريحة ما تتنساش. ريحة قهوة أم الصباح. ريحة الياسمين في الصيف. ريحة البلاد. وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم. خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
4: إشهار

يا سمح الرؤى، هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى، نلت الثواب بجنة

0: مستمعينا الأفاضل، عدنا إليكم في هذه الفترة الثانية لاستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم. نعود مع أول متصل. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بك، عرفنا
1: هاي.
0: عرفنا عليك.
1: محمد يسري رياحي مش دايدة.
0: أهلا بك أنا محمد. أنت ولد أختنا رجاء.
1: أي
0: سامحنا روح بينا، صار حكا خطأ تقني صغير على ذكرى وفهمت.
1: أي
0: مرحبا بك، هاي الله يبارك لك. أنا مش تقرأ إن شاء الله.
1: نقرأ متيسرة من سورة التوبة.
0: أي تفضل. أي مرحبا، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام.
0: فلا يقربوا، شوف، فلا يقربوا المس، ظهروا الصفة متاع السين الرخاوة باش ما تربطش بالجي، مش المج، المج. فلا يقربوا المسجد الحرام.
1: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم.
0: عود لي إنشاء، إنشاء عودها.
1: إنشاء.
0: لا ما غير قلقلة في الأخر، بياكل الهمزة مش من حروف القلقلة. إن شاء نغلق المخرج، شاء مش شاء، رد بالك.
1: إن شاء. إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا
0: رقق السين شويه. شوف السين رقها، رسو مش رسو. ولا يحرمون،
1: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
0: ربي بارك لك، ربي بارك لك، الصحة تلاوة طيبة ما شاء الله عليك. فقط انتبه هذيك الإنشاء اللي قلنا عليها من الأول، كاين ديما نقفوا على المد ربنا من قلقنا في الأخر.
1: يا صح
0: ربي يوفق
1: خويا اللي اصغر مني شقرا.
0: تفضل. مرحبا، تفضل. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: اسمي محمد عمر رياح.
0: مرحبا بك. وخوك شنو اسمه؟ قلت لي خوك
2: محمد يسري.
0: زوز اسمه محمد، فهمتك. ما شاء الله. وقداش تحفظ زوز القران؟
2: ما عرفش، ما عنديش رقم حد نحفظ ونقص.
0: باهي ان شاء الله ربي ربي يوفقك تحفظ وتشد ثنيه ان شاء الله بالقدي. هاي
2: يلا
0: مني مش تقرانا ان شاء الله.
2: متى يسر من سورة البقرة.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله

0: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون
1: لا يبصرون
0: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
1: وبرق
0: يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت.
1: من الصواعق حذر الموت لا مش الموت لا الموت
0: والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: ربي يبارك لك محمد يك صح
0: عايش.
1: ربي يبارك لكم الزوز مستيلاتكم طيبة ما شاء الله.
2: ربي يبارك لك خويا عايشك.
1: ربي يبارك لك فيهم يعطيك الصحة.
2: يبارك فيهم لك عايشك.
1: وعليكم السلام. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: عسلام مرحبا. شكون معنا؟
3: آمنة جراي.
1: آمنة أهلا بيك. مين نتكلم فينا؟
3: عند بونك جرومبيريا ولاية ناد.
1: أهلا بيك أهلا بيك في جرومبيريا مرحبا. فاهمني مش تقرأنا إن شاء الله.
3: حتى ياسر من سورة الواقعة.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
1: ربي يبارك لك يا آمنة ما شاء الله قرايتك طيبة ما شاء الله. فين تقرأ في تقرأ في مدرسة غادي في جرومبيريا؟
3: نعم
1: ما شاء الله ظاهر تقرأ في الأحكام بالكدا إن شاء الله ربي يوفقك يا آمنة يعطيك الصحة.
3: شكرا سيدي. نحب نقدم تحية لبابا خاطر شجعني باش نشارك في الإذاعة.
1: ربي يبارك وديما ذاك تحية للوالد على طول السنة مش حتى في الإذاعة ديما الوالد على راسنا. هاي تفضل ربي يبارك له إن شاء الله وربي يجزي عنك خير الجزاء. ناخذ المتصل اخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا يا اختي، يعني اهلا بك.
4: وي
1: عايش كاشون اللي تفرح. عايش شكون معنا؟ شكون
4: منين؟ سيدة
1: عام. سمعتك سامحني.
4: سيدة عام من قيروز.
1: اهلا بك، مرحبا بك. مين باش تقرانا ان شاء الله؟
4: نقرا سورة الفاتحة وسورة الضحى.
1: باهي تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك نعبد، إياك نعبد،
4: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
1: شوف كلمنا، شوف فقط اسمعني، حاول نقص الراديو شويه، فهمت؟ خلي كان تليفونك هاو.
4: صراط الذين، همش نقص الراديو.
1: ربي يبارك لك.
4: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلاه.
1: ما ودعك ربك وما، مش ربك، ما تخليش الكات مدها من غير ما تمدها لكيف.
4: ما ودعك ربك وما قلاه، والآخرة وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما
1: فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى.
4: ألم يجدك يتيما.
1: لا علاش يتيما، علاش يتيما، علاش يتيما، لا ما الطبيعي يتيما.
4: فوجدك يتيما.
1: لا ألم يجدك، عاود. ألم يجدك يتيما.
4: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى.
1: كما مديت لورا الضالين قبيله، كيف كيف. ووجدك ضالا فهدى.
4: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: ربي يبارك لك.
4: صدق الله العظيم.
1: وربي يفتح عليك إن شاء الله. ربي يفتح عليك.
4: نحب نشكرك برشا برشا برشا برشا.
1: ربي يبارك لك.
4: خاطرك طيب طيب طيب، ونحبك ياسر، راني نحبك.
1: بارك الله فيك. نحبك الليل الذي
4: أحدثت. نحبك برشا، ونحب نحب نسمع صوتك ديما، نحب نسمع صوتك.
1: ربي يبارك لك، إن شاء الله يجمعنا في الجنة إن شاء الله في الفردوس.
4: يعني راني أسمع إيش نقول لك، راني مرات بعيني.
1: ربي يشفيك إن شاء الله.
4: وهاني ذكيك نتبعه.
1: هو عوضك بالقرآن، عوضك ربي بالقرآن ما شاء الله، عطاك نعمة القرآن.
4: كنت نقرأ بالمصحف، تو ما عرفش نجم ولدينا المصحف ما نقرأش فيه.
1: فهمت.
4: حافظة يعني، حافظة صورة كبار من البقرة حتى الأنفال.
1: ما شاء الله. تو
4: ما عرفش ولدي نقرأ.
1: ما شاء الله.
4: كنت قبل الصباح، الصباح نقرأ صورة ياسين والواقعة والتبارك بعد صلاة الصبح.
1: اي ما شاء الله عليك. شوف السامع ديما اسمع، ديما اسمعك وديما اسمع وديما اسمع، اسمع البرنامج واسمع المقال، اسمع القران زاد.
4: انا عاش ولدي مش هشارك سؤال.
1: تفضل.
4: نصلي في التهجد، في التهجد نصلي في التهجد، بعد كيك ماضي ساعتين نصلي التهجد، نصلي فيهم بصورة قرى الله واحد، خاطر ما عندناش نمشي نقرا نتكسر القران الله اعلم. سورة ياسين ولا حاجة نكسرها نقرب كيكا، صحيح ولا
1: صحيح؟ كله صحيح، ما تيسر. هو ربي اشقال في القرآن، ربي اشقال في القرآن، ربي اشقال في القرآن. شوف قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، معناه تقرب اللي تيسر لك، اللي تقدر عليه اقربي.
4: برا تربحك، برا يكون قبل تربح.
1: عايشك، ربي يبارك لك يا رب.
4: جهنة الرضوان بجهة القرآن، وفي الدنيا بعد الثلاثة سنين من عمري 77 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله ربي يبارك لك وربي يثبتك.
4: نحبك ياسر والله.
1: نحبك الله. عايشك
4: ربي. ما تتصور في عقلك.
1: عايشك ربي، عايشك يبارك لك.
4: أي بس إن شاء الله نهارك زين. عايشك
1: إن شاء الله. عايشك أنت موافقة إن شاء الله. ناخذ متصل. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك خوي، عرفنا عليك.
5: شهاب الدرويش من تونس.
1: أهلا بك خونا شهاب، مرحبا.
5: هذا يسر من سورة العلق إن شاء الله.
1: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى.

0: كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة
1: بالخاء ما تضمش فمك بالخاء نفخموها من غير ما نعمل كل إشمام تسمى
0: خاطئة
1: صح يتعادى ياكك.
0: ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: شهاب ربي يبارك لك تلاوة عطيرة ومتقنة ما شاء الله عليك. يعطيك الصحة. تقرأ في مدرسة تقرأ في تونس أنا؟
2: يعني نقرأ سيدي في الجمعية القرآنية.
1: أنا هي الجمعية.
2: مدرسة سكر عمر بالخطاب.
1: مدرسة سكر حتى أنا نقرأ غادي كنت. ما شاء الله. ربي يوفقك.
2: ربي يحفظك. عايشك.
1: السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام مرحبا بك. شكون معنا؟
3: رفقة.
1: أهلا بك أختنا رفقة. مين تكلم فينا؟
3: ولاد بن عروس مرناء.
1: مرحبا بك أهلا بك. اليوم شنو تقرأ لنا إن شاء الله؟
3: أنا صوت الدخان إن شاء الله.
1: طيب تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو
1: يحيي. علاش مديته بزيت شوية؟ تعرف علاش؟
3: نعم.
1: المادة ذي مديته بالبنين. أنت طويل مش طويل برشا وبالبنين. علاش تعرف علاش المادة ذي؟ شنو السبب متاعه؟
3: لا.
1: المادة ذي تسمى مادة تعظيم خاطر لا إله إلا الله نقوله. فهمت؟
3: أي.
1: المادة دي نعملوه حركتين يعني نعملوه أربعة. فهمت؟ أنت عملت له بالبنين. حاول أعطيه أكثر يعني مده شوية أكثر.
3: لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين.
1: كيف رب آبائكم كيف طويلة.
3: ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون.
1: في شك ضغط.
3: بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
1: ربي يبارك يا رفقة يعطيك الصحة.
3: عايش في الشيء وعديلك أختي.
1: تلاوتك ما شاء الله ربي يبارك لك.
3: عايش في الشيء.
1: كان شي دقيقة مزمن دقيقة فقط أختك هاي تفضل.
3: أقريها.
1: تفضل هاي.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. هاي شو اسمك أنت؟
4: فاطمة.
1: يقرأ أنا فاطمة.
4: نقرأ سورة النبأ.
1: تفضل هاي أقرأ.

0: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا عودنا وجعلنا
0: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
1: لا ما

0: الفافا
1: يعطيك الصحة يا فاطمة. فاطمة ربي يبارك لك، قرايتك ما شاء الله ومحلاها خاشعة قرايتك، وربي يوفقك إن شاء الله. ربي عايش، ربي يبارك لك وربي يوفقك. مستمعينا الكرام، إلى هذه الآن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا أستاذنا المؤرخ في الحلقة الماضية من برنامجنا الوثائقي طيبة عن معركة أحداث وما تلاها من أحداث والوضع الذي كانت عليه المدينة المنورة بعد المعركة، ونرغب أن تحدثنا في هذه الحلقة عما جرى بعد ذلك، وخاصة بين المسلمين واليهود من جهة وبين المسلمين وقريش من جهة أخرى.

المدينة فحسب، بل إنهم شجعوا عدو المسلمين على حربه وقتاله. وكان ضمن بنود هذه الاتفاقية أن طرفيها يتحملان الديات التي تقع عند الطرف الآخر. وحدث مطلع السنة الرابعة للهجرة أن أرسل النبي سرية يطلق عليها سرية غزوة بئر معونة، وحين عودتها إلى المدينة قتل قائد السرية الصحابي عمرو بن أمية الضمري رجلين كان النبي عليه الصلاة والسلام عقد لهما أمانة، لكن قائد السرية لم يعرف بذلك فقتلهما ووجبت عليه ديتهما. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم إلى بني النضير في منطقة قباء الحالية، وطلب منهم تنفيذ جزء من وثيقة المدينة التي تقضي بالمشاركة في دفع الديات من الطرفين. وتشير الروايات التاريخية إلى أن رجلا من يهود بني النضير كان عقد العزم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تآمروا فيما بينهم، فقال عمرو بن جحاش: هذا أنا أقتله. فرد عليهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله سيأتيه من السماء خبر ما نويتم عليه، وإنكم بذلك تنقضون العهد الذي بيننا وبينه. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديار بني النضير أجلسوه بالقرب من حائط معين ليصعد فوقه عمرو بن جحاش ويقذف براحا كبيرة على النبي، وسرعان ما أتى الخبر من السماء وجاء جبريل عليه السلام وأبلغ النبي بنية اليهود، وسريعا خرج النبي من ديارهم وتوجه إلى المدينة، حتى أن الصحابة المرافقين له سألوه: خرجت سريعا يا رسول الله؟ فأخبرهم بما كان اليهود ينوون فعله، ولما كان ما فعله اليهود نقضا لوثيقة المدينة، فإن النبي أرسل إليهم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها، وقد أجلتكم عشرا، يعني لديكم 10 أيام لمغادرة المدينة.

يبدو أن قصة إجلاء يهود بني النضير تشابه لحد كبير قصة إجلاء يهود بني قينقاع، أليس كذلك أستاذنا المؤرخ؟

تتشابه من حيث النتيجة، نعم، أما الأسباب فتختلف. فبنو النضير حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، أما بنو قينقاع فكشفوا في سوقهم عورة امرأة مسلمة وقتلوا الرجل المسلم الذي قتل من كشف عورة المرأة. وبالعودة إلى بني النضير، فقد عزموا في البداية وكان عددهم 1500 نسمة على الجلاء من المدينة باتجاه الشمال إلى خيبر، ومن ثم الشام، حتى أرسل إليهم عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم منافقي المدينة أن اثبتوا في أرضكم وسأبعث لكم 1000 رجل يقاتلون معكم في حصونكم، ولن يستطيع المسلمون هزيمتكم هنا. أحس اليهود بأنهم يستطيعون حرب المسلمين، واتخذ زعيمهم حيي بن أخطب الذي كان يسكن خيبر قرارا بعدم الجلاء عن المدينة، وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسالة مفادها أننا لن نخرج من أرضنا، فافعل ما بدا لك. ورغم أن المسلمين لم يمضي على خروجهم من غزوة أحد إلا نحو 6 أشهر فقط، ورغم أنهم يرغبون في الاستعداد لمناجزة قريش لليهود، فإن قتال بني النضير فرض عليهم فرضا، وهو ما حدث عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة لحصار اليهود في حصونهم. وبدا الأمر صعبا في البداية بالنظر إلى كون تلك الحصون داخل المزارع، وهو ما أعاق جيش المسلمين في الحركة، فما كان من النبي إلا أن أمر

أمر بقطع الأشجار وحرقها، وهذا ما قذف الرعب في قلوب بني النضير. يضاف إلى ذلك أن وعد عبد الله بن أبي لهم ذهب أدراج الرياح. فهو حينما علم بمسير المسلمين إلى اليهود لم يفي بوعده لبني النضير بإرسال 2000 مقاتل لهم، فما كان منهم. وبعد أن صمدوا 6 ليال إلا أن استسلموا وأرسلوا إلى النبي: نحن سنخرج من المدينة. فوافق عليه الصلاة والسلام على أن يخرجوا بأنفسهم وأولادهم وما تحمله إبلهم إلا السلاح، وأن الأرض والنخل للمسلمين. فوافقوا وبدأوا الاستعداد للجلاء، لكنهم قبل ذلك خربوا كل ممتلكاتهم في حصونهم حتى لا يغنمها المسلمون.

كنت ذكرت في الحلقة الماضية أستاذنا المؤرخ أن اليهود كانوا أصحاب مال وأراض زراعية، ولذلك يبدو أن غنائم غزوة بني النضير كانت كبيرة، أليس كذلك؟

من جهة السلاح غنم المسلمون 50 درعا وثلاثمائة وأربعين سيفا، وبالنسبة إلى الأموال والأراضي فإن الأمر في غزوة بني النضير اختلف عن بدر مثلا، ففي هذه الغزوة لم يحارب المسلمون حربا فعلية، وبالتالي فإن كل الأموال عادت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقسمها كيفما شاء وحيث شاء. ومن جديد تظهر حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف الكبرى، فقد اجتمع بالأنصار وقال لهم: إن إخوانكم المهاجرين ليست لهم أموال، فإن شئتم قسمتم هذه الأموال بينكم وبينهم جميعا، وإن شئتم أمسكتم أموالكم فقسمتها فيهم. ومن جديد تظهر قوة إيمان الأنصاريين بعدما قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالا: بل اقسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شئت. فقال بقية الأنصار مثل ما قال السعدان. عندها فرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال في الأنصار قولته الشهيرة: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وما لبثت أن نزلت آية في الأنصار وهي قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بيد أن موقف الأنصار هذا لم يكن غريبا، فقد فعلوا مثله وأكثر قبل تلك الحادثة وبعدها، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم ويقدمهم على الناس، وحتى بعد أن من الله عليه بفتح مكة لم يبق فيها، بل عاد مع الأنصار إلى مدينته ومدينتهم رضوان الله عليهم أجمعين.

بجلاء بني النضير وقبلهم بنو قينقاع لم يتبقى في المدينة الآن إلا بنو قريظة. إذن الأمر يبدو استتب في المدينة للمسلمين أو في طريقه، ويتبقى الاستعداد لقريش وللمعركة الفاصلة معها.

هذا صحيح جزئيا، فالآن لم يبق في المدينة إلا بنو قريظة، ومخاطر الغدر والخيانة تقلصت، إلا أنها لم تنتهي، والخطر الأكبر على مدينة الرسول ما زال قائما وينمو، ألا وهو خطر قريش ورغبتها في الانقضاض على المسلمين فيها وإزالة شأفة المسلمين كما كانوا يقولون ويستعدون لذلك عمليا. بيد أنه كانت هناك مخاطر خارجية تحدق بالمدينة غير قريش، فكثير من القبائل في الجزيرة العربية وبالأخص القريبة من المدينة كانت متحالفة مع قريش وترى نفس رأيها في المسلمين. ولما تمضي إلا 8 أشهر على غزوة بني النضير حتى علم النبي عليه الصلاة والسلام أن فرعين من قبيلة غطفان هما بنو ثعلبة وبنو محارب ينويان غزو المدينة والإغارة عليها. ومعلوم أن غطفان قبيلة عربية كبيرة جدا ولها تاريخ عريق في الجاهلية، وجزء منها دخل في حروب داحس والغبراء، وكانت تسكن بين وادي القرى أو ما يسمى اليوم مدائن الصالح شمال المدينة إلى منطقة حائل. وقبل أن تسير غطفان إلى المدينة سار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بين 400 و700 مقاتل حتى وصل إلى مناطقهم، وكان مسير الجيش صعبا، حتى إنه يقال إن الصحابة كانوا يلفون حول أرجلهم الخرق من شدة وعورة الأرض، ولم يكن معهم إلا عدد ضئيل من الرواحل، حتى أنهم كانوا يتناوبون عليها.

وأثناء صلاة الظهر كادت غطفان تهجم على المسلمين وهم في صلاتهم، حتى قال قائلهم: دعوهم فإن لهم صلاة أخرى، يقصد صلاة العصر، هي أحب إليهم من أبنائهم. لكن في النهاية كفى الله المؤمنين شر القتال، وتفرقت غطفان، وعاد المسلمون إلى المدينة من دون حرب، بعدما تركت غطفان أرض المعركة وولت مبتعدة.

0: نشكر لك أستاذنا المؤرخ هذا الحديث، وقد أزف موعد الحلقة على الانتهاء، فشكرا لك وشكرا للسيدات والسادة المستمعين، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طيبة، إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
7: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والمجد والثناء، سبحانه تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه صلاة تملأ الأرض والسماء وتنزل بها الرحمة والبركاء. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جماعيات حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
8: الله يبارك فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي، حيث وصلنا إلى قوله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى أو فعل المباح لمجرد الشهوة، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضدها وهو فعل المنهي عنه، ودليل وجوبها لهم الإجماع. وأيضا لو وقع منهم منهي عنه لأمر أممهم بفعله، لأنهم مأمورون باتباعهم، فيؤدي ذلك إلى الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه. نعم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث إلى الصفة الثانية الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين، وهي صفة العصمة أو ما يسمى بصفة الأمانة.
8: نعم.
9: الأمانة اصطلاحا هي العصمة، يعني لا يقتصر فهمنا للأمانة على فهم الفهم العادي اللغوي وهو حفظ الودائع إلى غير ذلك. لا، الأمانة في علم العقيدة بمعنى العصمة. ما معنى الأمانة والعصمة؟ حفظ الله ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن الوقوع في منهي عنه عمدا أو سهوا، كبيرة أو صغيرة، قبل البعثة أو بعدها. هذا اعتقاد وتعريف المتأخرين من السادة الأشاعرة، وهذا هو الأحوط والأسلم. نعم هناك خلاف،
8: صحيح،
9: هل الأنبياء والمرسلون معصومون قبل البعثة وبعدها أو بعد البعثة؟ هل الأنبياء والمرسلون معصومون من الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط؟ طيب من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا أو عمدا فقط؟ هذا خلاف،
8: صحيح،
9: ولكن نحن نختار ما اختاره كثير من المتأخرين، وهو الموجود في كتب المتأخرين، والذي اختاره القاضي عياض والإمام السبكي، تقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي وغيرهم، أن الأنبياء والمرسلين معصومون،
8: صحيح،
9: ظاهرا وباطنا من الكبيرة والصغيرة قبل البعثة وبعدها.
8: بل سيدي علي كذكر كلاما سنذكره نعرف نحلوه، لكن نعم. فقط أريد قال ولو خلاف الأولى،
9: نعم يعني سنأتي ما معنى خلاف الأولى أصلا،
8: نعم.
9: وهذا يعني ويسأل سائل بما أن الخلاف حاصل، طيب لماذا نختار قول المتأخرين؟ قول المتأخرين هو الأحوط في اعتقاد المؤمن تجاه جناب السادة المعظمين ساداتنا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يعني يا أيها العامية اللي تسمع فيه توا، فما خلاف، فما شكون يقول لك النبي معصوم بالكلية والآخر يقول لا يجوز له الخطأ في غير التشريع إلى غير ذلك وقبل البعث ويجوز. طيب وفما قول معتبر قوي من العلماء أن الأنبياء والمرسلين معصومون، وكل ما يتوهم من وقوع النبي في الخطأ إنما هو يجوز فيه التأويل،
8: نعم.
9: ولو في القرآن، ولو نسبت المعصية بالظاهر، فعصى آدم ربه فغوى، أكثر شيء من هكذا،
8: نعم.
9: هاي سيدي هاو بالظاهر فعصى آدم،
8: أنك ستذكر سيدنا إبراهيم، طيب هذه
9: وسيدنا إبراهيم،
8: نعم.
9: وسيدنا موسى فوكزه،
8: نعم.
9: كلها، وسأذكر بعض الأمثلة ولا أريد أن أطيل بذكر بعض التأويلات، بل سأحيل السادة المستمعين خلينا نشطوم ويمشي ويطالعوا، مش نعطيهم أسماء كتب
8: ومراجع
9: يعني بديعة، أسماء كتب بديعة أولت. وكي نقول التأويل هنا بين قوسين، التأويل ماشي في بينه يعني شيء مذموم، كي نقولوا تأويل مش معناها لعب وتلاعب بظواهر النصوص،
8: لا لا لا.
9: التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل وقرينة.
8: أي نعم،
9: ديما يخياني ما يمشيش في بالكم إنه كلمة التأويل يعني لعب بالألفاظ وتفسير النصوص بالهوى، لا،
8: هذا روح العربية، لأنه هذا القرآن أنزل باللغة العربية، ربنا سبحانه وتعالى مش هكا ومش قال لنا واللغة العربية، هذه لبها
9: يا سيدي. أصلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لسيدنا عبد الله بن عباس ماذا قال له؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تو يدعي النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس بأن يكون مؤولا، ايش معنى مؤولا؟ مفسرا للكلام، لكلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه بماذا؟ بالدليل والقرينة. هم راه السادة المتأخرين لما اختاروا هذا القول وأولوا بعض النصوص الموهمة لوقوع الأنبياء في المعصية، فما نصوص حتى بعد البعثة، لا راوا هذا ما هوش بهوى، بل جاءوا بأدلة،
8: صحيح،
9: وقرائن والعياذ بالله. شوف يا سيدي هيثم، احنا ما تعلمناه من مشايخنا،
8: نعم سيدي،
9: أن المؤمن يجب عليه إذا بدأ يتحدث عن الجناب النبوي،
8: أي نعم،
9: على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى سائر الأنبياء،
8: نعم،
9: أن يقف عند حدود الأدب،
8: صحيح،
9: والتعظيم، وأن يحاسب نفسه على كل كلمة يتلفظ بها على الأنبياء والمرسلين،
8: صحيح،
9: كلهم، وخصوصا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
8: عليه وسلم.
9: رد بالك وعرف ايش تحكي،
8: صحيح،
9: هذه والله النبي عليه الصلاة والسلام غلط وأخطأ وعاتبه ربه في سورة عبس، رد بالك انت ساعة لازمك تتأدب، لأنه هذا الكلام هذا ساداتنا الصحابة ما قالوهوش،
8: صحيح،
9: ساداتنا الصحابة، أتحدى أن يأتي أحد بنص نقل عن صحابي قال مثل هذا الكلام،
8: أبداً.
9: إنه النبي أخطأ وعاتبه ربه،
8: أبداً.
9: أبقى ساداتنا الصحابة اللي هما عشره،
8: نعم،
9: ما قالوش هذا الكلام،
8: الناس
9: وانت تو جيت تقول عاتبه ربه،
8: نعم.
9: يا سيدي تو شوفوا إنه حتى هذا العتاب هو عتاب شفقة ومحبة.
8: نعم.
9: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها شوف شو قول تو الوعد ها عاتبه ربه عتاب محبة وشفقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت ولم يجب سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم، أولا لأنه كان مشغولا والمشغول لا يشغل، وإن كان الأحق بالعتاب فهو سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم.
8: نعم.
9: لأنه سيدنا مشغول، وإحنا قاعدة المشغول لا يشغل. مشغول بماذا؟ مشغول بإنقاذ، محاولة إنقاذ تلك الأنفس من النار.
8: صحيح.
9: رغم أن ربنا قال له بأنهم معاندون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم
8: جبل على
9: الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى وهو يعرف أن هذه القلوب غلف ومحجرة، ولكن لآخر نفس
8: صحيح.
9: والآخر لحظة سيدنا عليه الصلاة والسلام كتمر عليه جنازة يهودي يقف حزنا، علاش؟ نفس تفلتت مني من النار إلى النار. فرهو لما قال عبس وتولى إلى غير ذلك لازمنا نعرف
8: هذا
9: فسر.
8: هذا كلام الحبيب لحبيبه وما يدخلش في دائرة،
9: وكأنه يقول يا محمد يا حبيبي يعني أتعبت نفسك في التصدي لأولئك الذين لن يؤمنوا بك وقد كفروا بك عن الاستجابة إلى هذا المسكين، يعني أراد أن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن أم مكتوم مطمئن عليه.
8: نعم.
9: مطمئن عليه، هذا مؤمن وصحابي تو يرجع له في أي وقت، أما هؤلاء إنه تو قعد في محاججة إلى غير ذلك، وكما قلت سأحيلهم إلى شيء من المطالعة لأنه حتى لا نكثر.
8: صحيح.
9: فقلنا أن الأنبياء والمرسلون معصومون.
8: صحيح سيدي، سمحني.
9: نعم.
8: لا تسمح لي زاد حتى في ما نقرأه من القرآن، يعني ووجدك ضالا فهدى، النبي قال لا هونوا على أنفسكم واربأوا على أنفسكم وارجعوا إلى التفسير. ارجعوا إلى التفسير.
9: هذه سمحني نقص على كلامك بالعسل، النقطة مهمة بتاع ارجعوا إلى التفسير. يا خياني أراه إياكم أن تنزلقوا من الدعاوى القديمة المتجددة، كما نقول قديمة يعني نسبية.
8: نعم.
9: المتجددة في أنه والله نريد أن نفسر القرآن تفسيرا عصريا وراه ما عادش نلتفت للتراث. شوف يا خياني، التراث هو حصن هذه الأمة. كلمة تراث تو الإنسان ينظر إلى كلمة تراث يعني كأنه شيء بالي.
8: نعم.
9: شيء قديم مر عليه الزمن. لا يا سيدي، هذا التراث هو عزنا وفخرنا وحصننا. علاش؟ أنا تو وليت نسمع في ما يسمى بالبودكاست.
8: أي.
9: كثير من البودكاستات تو ولت موضة، هذا أي واحد يحك راسه يحل بودكاست ويبدأ يحب
8: هي موضة سيدي. نعم.
9: يحب يفسر فيها القرآن وكذا، فما ناس تتسمى وتتزيى بزي اللغويين وخاصة ما يسمى باللسانيات المعاصرة، يحبوا يفسروا القرآن بلسانيات مخالفة لما عليه ذلك العصر من الفهم، من فهم تلك الألفاظ والمصطلحات. تولى أنا أحب نجي ونفسره، أي والله ليس المقصود بكذا من عشاء
8: كذا أي حاجة،
9: يعني لساني. شوف يعني رأيت كلام عجيب وغريب، يقول بصاحبه إلى بدع عقدية خطيرة جدا،
8: وإلى الانتقاص حتى من كلام الله سبحانه وتعالى ومن أنبياء الله
9: ومن قدر الأنبياء والمرسلين.
8: نعم نعم تسمع.
9: ومن إنكار ولا تو حتى فرضية الحجاب وتحريم الخمر وغيرها بما مصطلحات أو بتفاسير ركيكة، بتفسير ما أنزل الله بها من سلطان ليس لها استناد لغوي قوي.
8: نعم.
9: يعني كلها تفسير شاذة. فأنصح السادة المستمعين أن يتحصنوا بكلام أئمتهم.
8: نعم.
9: فاسألوا أهل الذكر.
8: يا
9: خياني يراه أكل الإمام الطاهر بن عاشور
8: رحمة الله
9: والإمام الرازي والإمام القرطبي والإمام الطبري وابن
8: جزي
9: راه لما فسروا القرآن هو مش في بالك، يعني هو حب يفسر قرآن وهو مش أهل. شوف قديش يعني موصل يفسر القرآن إلا بعد أن تمكن من علوم اللغة اللي هي 12 لغة. صحيح. نحو وصرف وبيان ومعاني وبديع واشتقاق. صحيح. وبعد ما تمكن من تاريخ أسباب النزول
8: كلها. نعم.
9: وتمكن من العقيدة ومن الفقه ومن دراسة الفرق وقتها بدأ يفسر القرآن. مش تو يجي واحد ما يعرفش يفرق ما بين الفاعل والمفعول به ويقول لك والله تو باش نعاوده نفسر القرآن تفسير معاصر إلى غير ذلك.
8: صحيح.
9: لذلك ما تفضلتم نرجع للنقطة اللي انتهينا فيها على ارجعوا إلى التفسير. صحيح. وشوفوا شنو فسر وكيف فسر أهل العلم تلك الآيات الموهمة بأن الأنبياء والمرسلين قد أخطأوا.
8: صحيح.
9: وشوفوا استدلالاتهم، هل استدلالاتهم هاوية ولا عندها استدلالات لغوية قوية فقهية عقدية.
8: جميل.
9: نعم.
8: صحيح. تفضل سيدي سامحني، معناها كان قوس أريت يعني رأيت أنه لابد أنه
9: لا هو قوس مهم جدا، هو أصلا هذا مبحث العصمة.
8: أي نعم سيدي.
9: رانا نحل فيه حصص وحصص.
8: أي نعم.
9: وفعلا يعني لا أدري تو نشوفه بعد نهاية هذه الحصة هل نواصل في باب العصمة، لأنه يعني أوتي استنقاص الأنبياء والعياذ بالله من هذا المبحث.
8: لطف.
9: نعم. من هذا المبحث، من هذا المبحث الذي أسيء تفسيره.
8: صحيح.
9: تو نشوفه لو كان ممكن حتى نجيبوا بعض الأمثلة. أيه. تو نعطيهم بعض المراجع ونجيبوا بعض الأمثلة ونشوفوا ردود العلماء الربانيين على ما يتوهمه البعض أن الأنبياء والمرسلين قد وقعوا في أخطاء، بل هناك من نسب إليهم الكبائر والعياذ بالله.
8: صلى الله السلامة.
9: والعياذ بالله. يا أيها النبي اتق الله. جاي يفسر قال لك بما أنه أمره بالتقوى.
8: أيوة.
9: بمعنى أنه يعني جانب التقوى والعياذ
8: لا
9: بالله.
8: لا إله إلا الله.
9: تعالى الله عن ذلك وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولكن حتى لا نطيل نقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل خطابات موجهة من ربنا إلى أمته، تحملها من باب الكلام لك واسمعي يا جار.
8: اي نعم.
9: يعني الخطاب متاع العتاب ومتاع التقوى هكا موجه لشكون؟ للصحابة وللأمة، ولكن تحمله النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بأمته
8: صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.
9: نعم.
8: هذا الذي قال له ربه ولسوف يعطيك ربك
9: فترضى.
8: من سيرضى؟ هذه يعني إذا نحب نحكي على مقام هذا الذي قلنا عتب، هل عتب وبعد يقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ يعني كيف هذا؟ كيف وماذا سيعطيك؟ القرآن لم يقل لنا ماذا سيعطيك، رغم أنه في آيات أخرى سيدي قال إن أعطيناك الكوثر حددها. لكن في اللغة نرجع للغة العربية هذه، إذا لم يذكر لهنا علاش؟ لتدل على عموم الأعطيات، سوف يعطيك المكانة، سوف يعطيك السؤدة، سوف يعطيك الشفاعة العليا، سوف يعطيك يعطي كل الخير، كل الخير.
9: يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام
8: صلى الله عليه وصحبه وسلم
9: حتى وهو صغير، والقصة معروفة لما يعني هو وأخواته من الرضاعة. نعم. سيدة حليمة وسمعوا تلك الحفلة، فلما يعني أراد أن يذهب وهو صغير.
8: نعم.
9: أخذته سينة من النوم. نعم. لم يقم إلا بأشعة الشمس. محفوظ. صحيح. معصوم صلى الله عليه وسلم وهو صغير. غير مخاطب، غير مكلف. وحتى كان يا سيدي معنا نقوله مشيئة نقوله روزي، لا لا لا، هو صلى الله عليه وسلم تحت عناية الحق سبحانه وتعالى وهو في بطن أمه، مازال حتى لم يخرج من بطن أمه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى. ما هو تفسير خلاف الأولى؟ خلاف الأولى هو عدم فعل المستحب.
8: يعني شوف هذه المرتبة الباسقة،
9: المستحب.
8: أي نعم.
9: المستحب يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه للمستحب للتشريع.
8: نعم.
9: وللتخفيف، يعني حتى يدل أنه لم يرتقي حتى إلى درجة السنة فضلا عن كونه واجبا، ولبيان للتشريع حتى يعلموا
10: حتى يعلم الأمة من بعدهم يعني، وتكون لهم مندوحة وفسحة في عدم فعل المستحب، ويتركه مرة أو مرتين فقط لبيان التشريع، ثم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على المستحبات. لذلك من تعريف المستحب أنه يفعله تارة ويتركه تارة للتشريع، وإلا صلى الله عليه وسلم لا يفعل حتى خلاف الأولى، فضلا عن المكروه، فضلا عن الحرام. بل أكثر من ذلك، الأنبياء قال أو فعل المباح لمجرد الشهوة.
8: نعم.
10: الأنبياء والمرسلون أفعالهم تدور بين الوجوب والندب.
8: صحيح.
10: فماش حاجة اسمها مباح.
8: ولذلك من أدلة مشايخنا على كراهية صلاة ركعتين قبل أداء صلاة المغرب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يرانا نصليها لا يأمرنا ولا ينهانا، فترك فعلها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسقطها عن دائرة المستحب،
10: ودل عدم فعله على أنه الأولى.
8: هذا هو.
10: نعم، على أنه.
8: فأين ستذهب من الخمس إذا هي مش مستحب ومش واجب ومش حرام هكا وموسيدي ولا؟
10: نعم.
8: مش جائز، إذن هي ستذهب في دائرة المكروه
10: ومش واجب، إذن
8: هو مكروه.
10: مكروه بالضبط.
8: فهكذا يعني من بين.
10: نعم.
8: الأدلة.
10: ويا سيدي شوف، إحنا لما قال أو فعل المباح لمجرد الشهوة
8: وحدها
10: شو معناه؟ شوفوا،
8: وبها سنختم سيدي. نعم. لأنه الوقت.
10: نعم. الأنبياء والمرسلون لا يأكلون بشهوة ولا يشربون بشهوة، بل لا يجامعون زوجاتهم صلوات ربي وسلامه عليهم لمجرد الشهوة، بل لابد أن يستحضروا نية بل نيات، يأكل لأجل التقوي على العبادة،
8: ينام
10: لأجل القيام، التقوي على قيام الليل، ممكن في جماع حتى الزوجة اللي هو قمة الشهوة لأجل إحياء سنة التناسل وإكثار أولاد المسلمين إلى غير ذلك. أنت تأكل بشهوة وتشرب بشهوة، الأنبياء والمرسلين لا يأكلوا بشهوة ولا يشرب بشهوة ولا يناموا بشهوة، بل إذا كان هذا رأيناه عند الأولياء والصالحين فمن باب أولى عند ساداتنا صلوات ربي وسلامه عليهم. ولا زال الكلام
8: إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. بارك الله فيكم سيدي محمد بن جمع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم. أحبة الكرام، في ختام حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، ما بقى لي كان باش نقولكم خوكم هيثم لمن طبعا، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
11: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا.
12: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن، هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

ابن إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياه.

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: هو عبد من عباد الرحمن تعلم القرآن وعلمه وعبر الأثير نشره وفي قلوب المستمعين زرعه فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
4: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو
5: ألو
1: السلام عليكم.
5: السلام يا شيخ.
1: ربي يحفظك ما قصرتش. هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. اي
5: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
4: روحه اليوم ببرزخ الرحمات ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله
3: وبارك الله
1: فيك. ربي ينفعك وينفع بيك ان شاء الله في حفظ الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
4: ووفاء منا لجليل ما تقلده من امانه استودعها عندنا وعندكم نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: انا اشكرك شكرا جزيلا
5: والحمد لله
1: على الاجتهاد وعلى الجديه والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش بارك الله فيه. ما قصرتش بارك الله فيه.
4: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم، اللهم بارك لمن تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، الآية 189 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، الآية 196 من نفس السورة. نواصل إن شاء الله القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
4: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: أعيدوها.
4: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
5: يسألونك
4: عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
4: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: أنا قل قل هي قل هي قل هي مواقيت. شوف تناسق الآيات في هذه الصورة، لما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه آية منسوخة إلى بدل أخف، كما نعلم إن شاء الله لما نكمل كتاب الله ندخل في القراءات، ولما ندخل وبعد ذلك في الدلالات القرآنية لابد نستحضر النسخ اللي هو البدل إلى غير بدل، كيف آية الصدقة أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وكذلك إلى بدل أخف مثل قوله تعالى الآية التي أمامنا أحل لكم ليلة الصيام إلى الليل. شوف التخفيف، أن الدين يسر، لما كان قبل يستمسك إذا صلى العشاءين أو إذا نام، فأتته امرأته بالعشاء فوجدته نائما فأصبح صائما فشق ذلك عليه. معنى هذا النسخ إلى بدل أخف من صلاة الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى غروب الشمس، وهذا تيسير على الأمة. وكذلك إلى بدل مساو مثل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآيات، وكذلك إلى بدل أثقل سنتطرق إليه في بابه إن شاء الله. وهذه لمحة استوقفتني تناسق الآيات لما قال يسألونك عن الأهلة، شوف التيسير، معناها الآيات متناسقة مع بعضها بعضا. نواصل إن شاء الله، أعيد الآية.
4: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: أعيدوها.
4: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
2: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى.
4: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها البيوت، ولكن البر من اتقى.
0: احترزوا البيوت بالكسر، أعيد الآية.
4: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى.
0: أعيدوها.

0: أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
2: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.

0: البيوت، البيوت ورش، ومن معه يقرأ البيوت، البو بالضم الباء، لكن قالون ومن معه يقرأ بكسر الباء البيوت. أعدها.
1: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى.
0: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى.
1: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى.
0: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: وأتوا البيوت من أبوابها.
0: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: وأتوا البيوت من أبوابها.
0: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: وأتوا البيوت من أبوابها.
0: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: وأتوا البيوت من أبوابها.
0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون.

0: قتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
0: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
0: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
0: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
0: والفتنة أشد من القتل
1: والفتنة أشد من القتل
0: والفتنة أشد من القتل
1: والفتنة أشد من القتل
0: والفتنة أشد من القتل
1: والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل
0: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا

0: بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
0: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
0: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

0: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: فمن اعتدى

0: بكم إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين،
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: المحسنين
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: ميم.
1: ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية.
2: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج.
1: والحج.
2: والحج.
1: أي قلقلة. في لفظ يسألونك لا نقول يسألونك، وإنما نقول يسألونك من غير مد في الكاف. عن الأهلة قل هي، لا نقول قل هي، بل نقول قل هي مواقيت. استخرج الأحكام من هاته أو من مقطع الآية.
2: فما سيدي للناس.
1: أحسنت.
2: للناس النون مشدة بالغنة.
1: أي نعم، إظهار الغنة فيها. نعم.
2: والحج من قلق. لا.
1: والحج.
2: والحج من جيمة تقلق من قطب وجاد.
1: أي للناس والحج. الحج. الحج. هكذا تقرأ. قلقل لأن الجيم ساكن هنا سكون عرضي. نحن بينا ما معنى سكون عرضي، معناها المتحرك في الوصل والساكن في الوقف. نعم واصل.
2: وليس البر بأن
1: البر. البر. فخم الراء.
2: وليس البر بأن
1: البي
2: البر.
1: أحسنت. إيه؟
2: وليس البر بأن تأتوا البيوت من
1: البيوت. البيوت.
2: وليس البر بأن تأتوا البيوت من البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى.
1: استخرج الأحكام.
2: سيدي بأن تأتوا بالغنة النون ما تاء من تقى.
1: أحسنت. حكمها.
2: حكمها الغنة الإخفاء بالغنة.
1: أحسنت. الإخفاء بالغنة. ما شاء الله عليك.
2: من
1: لا أقبل ما تقول لي.
2: البر سيدي. أيوة. البر انضخموا الراء لأن فوق منها فتحة.
1: ضمة.
2: ضمة مناء. وليس البر.
1: البر.
2: التضخيم.
1: حكمها التفخيم.
2: التفخيم.
1: لأنها متحركة.
2: متحركة.
1: بالضم.
2: بالضم.
1: تقرأ هكذا. البي. البر. البر. البر. بأن تأت. قلت لي بأن تأتوا النون عند التاء حكمها الإخفاء.
2: الإخفاء.
1: مع الغنة. أحسن.
2: من تقى.
1: التاء من تقى. لفظ التاء
2: من
1: تقى.
2: من الحروف. من الحروف البيت. صف ذا ثناء.
1: كم جاد. كم جاد شخص. اي
2: كم جاد شخص.
1: قد سماء.
2: قد سماء. دم طيبا. زد في تقن.
1: ضع ظالم. احسنت.
2: من تقن.
1: ضع ظالم. احسنت. باه طيب ياسر.
2: من ظهورها.
1: نعم. نون عند الضاء
2: بالغنة.
1: حكمها الاخفاء
2: بالغنة. من
1: اخفاء بغنة.
2: من غنة.
1: مع الغنة
2: من
1: يعني.
2: ظالمة.
1: تقرأ هكذا.
2: من ظالمة.
1: من ظهورها. من ظهورها.
2: الإخفاء بالغنة سيدي. نعم. وعندنا الراء الترقيق.
1: تكرر البر. أين هي؟ أحسنت.
2: ظهورها. ظهوري. ري.
1: ريها. لماذا رققناها؟
2: كسر.
1: لأنها متحركة بالكسر من قول ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. وهذا حال الأمور
2: سيدي. بعد البر. البر هو فيها فتح كما وليس البر، ولكن البر فرد حكم.
1: الراء هنا حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم. وهذا حال الأمور. ما شاء الله عليك. مر. تفضل سي بعده.
3: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم.
1: الله. واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم. واتقوا الله لعلكم. عيدها.
3: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم. هكا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون.
3: واتقوا الله لعلكم
1: الله
3: تفلحون.
1: واتقوا الله الله أعدها.
3: واتقوا الله لعلكم
1: هكذا صحيح. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون.
3: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: أي استخرج الأحكام.
3: واتقوا الله لعلكم تفلحون. سيدي
1: من أبوابها قبل كل شيء.
3: من أبوابها عن
1: النون الساكن عند همزة أبوابها.
3: همزة القطع تسمى سيدي الإظهار. نظهرها معناتها من أبوابها.
1: أحسن.
3: من
1: أبوابها. نعم.
3: أبوابها.
1: هي عند كما قال لك.
3: عند حروف الحلق. أيوة. أخي هاك علم حازة وغير خاص.
1: أحسنت. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أي نعم.
3: أبواب يا سيدي الباء مقلقلة. من قطب من قطب جاد.
1: شاهد قلقلة قطب جاد
3: والليل.
1: تقرأ هكذا من أبوابها. أبا
3: تقرأ
1: من أبوابها. يقرأ من أبوابها خطأ.
3: من أبوابها.
1: أعدها.
3: من أبوابها.
1: أيوة أقرب ما تكون إلى الفتح. من أبوابها. من أبوابها. هيا هكذا. واصل.
3: من أبوابها لعلكم. سيدي عنا هنا الإظهار كيف كيف. لعلكم تفلحون.
1: نعم نعم.
3: واصل سيدي.
1: لا هي واصل. خلي الميم. الميم الساكنة في لفظ لعلكم عند تاء تفلحون حكمها الإظهار. طبعا الإظهار معناها عدم الغنة. طبعا إذا كان أظهرت ما عادش غنة هنا.
2: هما سيدي الأحكام في الميم هما ثلاثة أحكام.
1: ما شاء الله.
2: والإخفاء مع الغنة والإظهار.
1: نقول للميم الساكنة ثلاثة أحكام. أولا الإدغام في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون. ثانيا الإخفاء مع الغنة وذلك عند حرف الباء مثل إن ربهم بهم.
3: هم بارزون.
1: ربهم أو هم بارزون. أي هذوم اثنين.
3: عليم بذات.
1: إذن الثالث هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء. شو نقوله؟ نقوله إظهار الميم الساكنة عند حروف الهجاء ما عدا الباء والميم.
3: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
1: أنا أقول كم كم كم. الميم مرققة.
3: كم.
1: أعدها.
3: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
1: قاتل كم
3: كم
1: كو كو كاكو كم
3: كم
1: كم
3: كم.
1: أيوة أعدها.
3: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين.
1: انقل الله جهة الله
3: قلها. إن الله لا يحب. إن الله لا يحب المعتدين. سيدي هنا الآية دي عنا فيها أحكام فقط. يقاتلونكم الإظهار.
1: نعم.
3: ولا تعتدوا. إن الله عنا إن الإظهار الغنة في إن. إن
1: إظهار
3: الله
1: الغنة فيها. نعم.
3: أكهو.
1: ما شاء الله.
2: سيدي فما ملاحظة في سبيل الله.
1: نعم.
2: وقت لي في الله معنا في الله وقت لي يبدأ الجر.
1: أحسنت. هي تقصد ترقيق اللام.
2: أي في سبيل الله.
1: قالوا فخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. هذه تو إن شاء الله توجينا شوية آخر شوية صبر.
2: أنت ما لاحظتي.
1: أي نحن إن شاء الله باش نكملوا على خاطر لابد باش نتقنوا الأحكام الراء. شكون يذكرني بأحكام الراء قبل أن ننتقل؟
2: سيدي الراء عندها ثلاثة أحكام. متحركة وساكنة سكوتا أصليا وساكنة سكوتا عرضيا.
1: سكونا.
2: سكونا عرضيا.
1: أي معنى أهل الراء ثلاث حالات. الحالة الأولى الراء متحركة يعني متحركة بالحركات الثلاثة. أرى رو ري. نرققها إذا كانت متحركة بالكسر. ونفخمها ما عدا ذلك. يعني نفخمها في المفتوحة وفي المضمومة. الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة سكونا أصليا، بشرط تكون قداش عندها من شرط، تكون مسبوقة بكسر أصلي متصل بها وليس بعد حرف استعلاء في كلمتها. جبنا مثال مرية، نجد الراء ساكنة سكون أصلي والكسر اللي قبلها هي كسرة أصلية ومتصلة بها مثلاً فاصل بيناتهم، وبعدها يا مرية، واليا هي ما هيش من حروف الاستعلاء. قال ابن جزري أي كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. أي شكون يذكرني الحالة الثالثة؟ من يذكرني بها الحالة الثالثة اللي هي ساكنة سكونا، ساكنة سكونا عرضيا لأجل الوقف
2: ومسبوقة بحرف
1: مثل. أي من يأتيني بالمثال؟ مقتدر، مقتدر
3: الشعر
1: أي أو الشعر كما قلت الشعراء الشعر
2: خير،
1: خير خير. أي نشوفها مع بعضنا ترى هاي ترى من يذكرني بها؟ قداش عندهم شرط؟ أربع شروط.
2: أربع شروط.
1: الشرط الأول أن يكون قبلها كسر،
3: كسر
1: متصل بها مثل مقتدر. كيف نقف عليها شو نقوله؟ مقتدر. تقول لي علاش رققتها؟ نقول لك على خاطر قبلها الدال متحرك بالكسر، مثل ماش فاصل بينات اثنين
2: أو فصل بينه
1: أو فصل الكسر. بينها أي بين الراء، بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل. جاء بين الكسرة وبين الراء ساكن سكون عرضي حرف من حروف الاستفال ساكن مثل الشعراء. وين حرف الاستفال؟ هي العين.
2: العين
1: جاءت بين الراء وبين الكسر. أقلك أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل. أو الشعراء السحراء كذلك هنا يفصل بيناتهم حروف الاستفال هو الحاء. نقولوا الشعراء، نقولوا الشعر، السحراء نقولوا السحر. قداش توا؟
2: هذوما اثنين سيدي، مازالت الثالثة.
1: أي مازالت الثالثة.
2: سبقت
1: سبقت
2: سبقت بياء ساكنة.
1: سكون ميت، حي أو ميت. وميت. مثل الحي نقول ما معنى الحي؟ نقول نحن أي تحمل فوقها سكون مثل خير، خير الياء فوقها سكون، هذه ساكنة سكون حي بالاصطلاح نتاع العلم نتاعنا. أي قولوا خير، قولوا خير بالترقيق. ولا ولا قبلها ساكن سكون ميت مثل خبير. الياء ويني قبلها ساكنه ولا مش ساكن؟ لكن اطلق عليها ساكنه سكون ميت لا تحمل حرق حركه، يعني مجانس لها ما قبلها، مجانس لما قبلها وهي الباء وكثره الباء. خبير نقف عليها خبير، خبير بالترقيق. اي الرابعة والأخيرة
2: حرف
1: حرف ممال مثل هار. كيف نقرأ؟ نقول هار. تقول لي أك ما رققتش؟ لا نقول لك سمحني أنا قريت بالفتح ما قريش بالإمالة. لو كان باش نقول لك هير تقول لي سمحني علاش مش قلت لي إذا سبقت بممال وانت عملت الإمالة؟ الصواب هو قولي هذا خطأ. هير الأبرير عند من يميل. أي تو ما عرفناها تو إن شاء الله كل مرة تو عنا الراء بعد تو نجيبه ثم استثناءات فيها وجهان تو إن شاء الله نجيبها وبعد ذلك ننتقل إلى أحكام اللام إن شاء الله اللي هو أرجع عليه الأخ تفضل سي علي.
0: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم.
1: أي استخرج الأحكام من هنا.
0: الحكم الأول هو القاف قلقلة.
1: قلقلة القاف.
0: نعم.
1: قلنا حروف القلق لقداش؟ خمسة أحرف.
0: قطب جد.
1: قطب جد. القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الحروف ساكنة سكون أصلي أو سكون عرضي لأجل الوقف. نقول وقى، ما نقولوش وقتلوهم مش صحيح، نقول وقتلوهم. أي نعم بعد
0: حقبة الثانية هي الميم ساكنة.
1: ما أحسنت، الميم ساكنة عند حاء حيث. نعم. حكمها الإظهار. نعم. وقد تقدم الحديث عنها.
0: بعد ثم تليها نفس الحكم،
1: كذلك ثقفتموهم، الميم ساكنة عند واو وأخرجوهم، أي حكمها الإظهار كذلك. أي
0: ثم الحكم الثالث وأخرجوهم
1: وأخري
0: أخري. نعم.
1: أحسن.
0: وأخري. أي أي الترقيق هنا
1: هذا خذيها جاءت في الحالة الأولى اللي هي متحركة بالحركات الثلاثة، قلنا وقتاش الرق والراء
0: عندما تكون متحركة
1: إذا كانت بالكسر. متحركة بالكسر معنى تحت منها كسرة، أما اللي فوق منها فتحة فوق منها ضمة حكمها التفخيم ما رقهاش. واضح أموري.
0: ثم الحكم
1: وخرجوهم من
0: الإدغام هنا بغنة.
1: أيوة هذا حكم من أحكام الميم ساكن.
0: ساكنة. نعم.
1: وقلنا الحكم إدغام بغنة في مثيلتها. أخرجوهم ميم ساكنة إيه بعدها المثيل المتماثل معناها اللي هي كيفها ميم كيفها
0: كيف.
1: هذا قل في مثيلتها معنى ميم مثلها إيه
0: أخرجوهم. ثم الحكم
1: من أي أدغمنا الأولى في الثانية بعد حذف الأولى من اللفظ ما بقى الثانية مشددة من جنسها. أخرجوهم من. تولي ميم مشد أي مع غن طبعا. ثم الحكم الذي
0: يليه أو هو الإظهار حيث
1: معناها النون من لفظ
0: من
1: عند حاء حيث.
0: نعم.
1: حكمها
0: الإظهار
1: لأنه أتى بعدها حرف من حروف الحلق الستة وهو الحاء.
0: نعم.
1: واصل.
0: نفس الحكم في ثقفتموهم وأخرجوهم.
1: نعم.
0: هو الإظهار أيضا. ثم الإدغام الحكم الثالث هو الإدغام بميم ويليها ميم بمثيلتها.
1: تقدم المثيل قلنا وأخرجوهم
0: من
1: هذا قلنا تحدثنا فيها قلنا أن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول اللي هو أمامنا هو الإدغام في مثيلتها. شو معنى مثيلتها؟ كيفها؟ أخرجوهم الميم ساكنة جاءت في آخر الكلمة أي من ميم متحركة في أول الكلمة التي تليها. أي أشنو هو الحكم؟ إدغام الأولى في الثانية أي الساكنة في المتحركة بعد حذف الساكنة من اللفظ مع بقاء الثاني مشددة من جنسها. أي وقد تقدم الكلام عن هذا. أي
0: والفتنة أشد من القتل.
1: أقول أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل.
0: والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.
1: هنا السين هو صفيري ورخوي. صفيري ورخوي معنى يسمع له صوت المس كصوت الطائر هذا اسمه صفيري. ونعرف عن حروف الصفير ثلاثة الصاد والزاي والسين إذا كانت هذه الحروف ساكن. أما تو إن شاء الله في باب مخارج والصفات نذكرهم إن شاء الله. الصواب هو المس. شوف أخذ صوت قل المس
0: المس
1: المسجدي
0: المسجدي
1: لا نخش المس هنا لأن الرخاوة مشات هذا على شوية قلقل قلنا حروف قلقل خمس. المس
0: المس
1: خلي يسمع يأخذ زمن المسجدي
0: المسجدي
1: لا ما توقفش المسجدي
0: المسجدي
1: أي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. أعيدها
0: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام
1: المس المس
0: المسجدي
1: أيوة عند المسجد المسجد المسجد
0: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام
1: أزيد شوية صفير الخاوة.
0: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام
1: أيوة. طيب عند المسجد المسجد
0: المسجد
1: المس المس
0: المسجد
1: المسجي أعطي شوية تعطيش للجيم
0: المسجد
1: المسجد
0: المسجد
1: هاي باه قريب هاي واصل
0: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
1: رد بالك الميم عند الفاء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لأنها معناها فرض مخرج. الميم منين تخرج؟ من الشفتين. رد بالك للشفتين واو باء ميم والفاء ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. رد بالك قراب لبعضهم وهي الميم ساكنة والميم يردش باله تولي تخفى عنده. هاي رد بالك قولوا قاتلوكم قاتلوكم فا قاتلوكم فا كم فا لا كم خليها مقلق بانطباق الشفتين.
0: فإن قاتلوكم فاقتلوكم.
1: فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
0: فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
1: لا مش كم كم فا كم كم فا كم فا أي.
0: فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
1: فقعد قلقل.
0: فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
1: ما توقفش هك. فإن قاتلوكم فاقتلوهم بعجالة.
0: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك
1: أكمل إلى الوقف.
0: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء.
1: لا لا لا. فإن قاتلوكم

0: الكافرين.
1: أحسنت، استخرج الأحكام.
0: الحكم الأول وهو النون يليها حرف مخفي
1: النون ساكنة
0: ساكنة
1: من لفظ فإن عند قاف قاتلوكم، حكمها
0: الإخفاء
1: الإخفاء بغنة.
0: بغنة. نعم
1: فضل. أو قالك سيدي الميم ساكنة عند العين، أيوة ما جاوبش عليها، جاوب عليها تراس يا علي. ولا تقاتلوهم، قالك يجيب
0: ولا
1: من اللول الميم
0: الميم بس ساكنة
1: ساكنة.
0: هنا إظهار
1: الميم ساكنة من لفظ ولا تقاتلوهم عند العين من لفظ عند، حكمها الإظهار. أي نعم، أي بارك الله فيك يا عمار. أي الحرامي، الراء حكمها ماذا؟
0: الحرام هي
1: الحرامي حكمها
0: حكمها
1: التفخيم. لماذا؟ لأنها متحركة بالفتح،
0: بالفتح
1: فوق منها فتح. أي حتى
0: حتى
1: يقاتلوكم
0: يقاتلوكم
1: فيه. أي الميم ساكنة
0: ساكنة
1: من لفظ يقاتلوكم عند فاء فيه، حكمها الإظهار.
0: الإظهار.
1: بارك الله فيك. فإن قاتلوكم تكلمنا عليها توا، أي
0: فقتلوهم
1: أي قاتلوكم، كذلك الميم ساكنة عند فاء فاقتلوهم، حكمها ماذا؟
0: الإظهار.
1: أي قال وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. قال رد بالك عند الواو وعند الفاء، وذلك لقرب مخرجهما. رد بالك، اللي ما يردش باله يمزوا شوية، يتخلطوا مع بعضهم شوية. أي
0: ثم
1: واصل.
0: ثم
1: فاقتلوهم كذلك،
0: ثم
1: الميم ساكنة من لفظ فاقتلوهم عند كافي كذلك، حكمها شنية؟
0: الإظهار.
1: أحسنت. أي
0: ثم القاف القلقلة من قطب جد.
1: فقط أحسنت. أي القاف فقتلوهم، قلقلة القاف لأن القاف ساكن وهو من حروف القلقلة الخمس. أي
0: فقتلوهم
1: واضح
0: واحد
1: تكلمنا عليها. أي واصل.
0: جزاء الكافرين.
1: الكافرين ثم الراء، مش تنساها.
0: نعم الراء مفخمة.
1: لا الكافرين،
0: نعم
1: الراء شنو
0: مرققة لأنها متحركة بكسر.
1: بارك الله فيك. ننتقل على بركة الله تعالى كما قلنا للاستئناس. إخواني السادة المستمعين والمستمعات، نحن قلنا الإنسان بيشاخذ العبرة الحقيقة، الإنسان يشعر بالطمأنينة وبراحة الضمير لما يكون إنسان عنده مستقبل، يقول نحن عنده زاد سواء حسي أو معنوي. ملا الحديث باش ناخذه اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. بالتاء. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرطهما. شنو معناه؟ وقد تقدم في صلاة الليل إلى آخر ما جاء في هذا السياق. نقول نحن اللي حافظ على الصلوات المكتوبات هذايا، قالوا الناس إيه نيام إذا ماتوا استيقظوا. رد بالك أنت إذا كانت حافظ على هذوما الصلوات المكتوبات ما تكتبش من الغافلين. إيه وإذا كان تقرأ في كل ليلة 100 آية تولي أنت تكتب، معناها تكون مع جماعة من القانتين. شوفك الصفة الطيبة تجمع جميع الصفات اللي هما الصالحين، جميع الصفات كأن اللي هما المخلصين لله سبحانه وتعالى، وهي تجمع أكثر من صفة طيبة. إن شاء الله نكون منها جميعا. وننتقل إلى قراءة سورة الفاتحة، لأنك ما عودنا أنفسنا في الحقيقة نأخذ ولو لفظ نصحوه، خاصة كما قلنا نحن لآبائنا أن واصلوا ما بدنا. توقفنا في الحصة الماضية من قوله تعالى: نعبد وإياك. ثم يقول نعبد وإياك، أولا عدم بيان فتحة الواو، ثانيا عدم بيان الهمزة من لفظ إياك، عدم تحقيق همزة القطع، وعدم تضعيف الياء الشدة معناها، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها. شقول وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك وإياك وإياك نستعين، هذا خطأ وهذا يغير المعنى. قلنا هذايا اسم من أسماء القمر أو اسم من أسماء الشمس اسمه ياك. ماذا الصواب؟ هو وإياك، وإياك، عاود وإياك
2: وإياك.
1: كم يقول إياك؟ كي الصواب هو ك. وإياك
2: وإياك
1: وإياك
2: وإياك
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: لا نقول نا بل نقول نا، ما فهمناه في الحصة الفارط، نا نعبد
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ثم يقول إياك نعبد وإياك، لا هذا خطأ، الصواب هو إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ملأ ردبًا خاصة معناها اجمع لهما، أي يقرأ سورة الفاتحة ويصلوا بها، وكبار هذوما معناها نحترموهم برشا ويزمهم حفظوهم سورة الفاتحة باش ينجم يصلي يلقى الله وهو راض عنه، إن شاء الله ربي يرضى علينا جميعا. ملأ الحصة القادمة باش نبين الخطأ في لفظه نستعين، أي نشوف سورة الفاتحة مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: لا نقلق للام، رب

0: آمين.
1: آمين صدق الله العظيم. وإلى أن نلتقي في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية،
2: من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. ولا غربية يكاد

بكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.

قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي

ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق

فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: شد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن استجاب.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنو حياته هذه، باش ما تمتعش شنو حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا ما تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
0: ماهر في الأرض، ماهر في السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء.
0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، والمحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج ماهر في الأرض وفي السماء، الذي تقدمه الزميلة مليكة قسام. اليوم إن شاء الله في صفة استثنائية، وعوض أستاذة مليكة قسام إن شاء الله اليوم

0: القرآن الكريم وكذلك هي في التنسيق. خليني أذكر تاريخ اليوبي يوم الخميس 30 صفر 1448 الموافق ل 13 أوت 2026. إن شاء الله قل 29 اليوم إن شاء الله نسلط الأضواء على الجمعيات والفروع القرآنية في كامل تراب الجمهورية، لكن مش نختار بعض الفروع اللي زرناها 4 ولا 5 فروع، وإن شاء الله باش نتحدثوا على نائب الرئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ونحن نعرفوا اللي هذه الفروع هذه الجمعيات هي تعتني بتحفيظ القرآن الكريم ونشر القرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية. في كل ولاية من الولايات نلقاو فرع جهوي تابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وتحت هذا الفرع الجهوي نلقاو كثير من الفروع المحلية. نحن زرنا عديد من الفروع الجهوية. أنتم تعرفوا أن إذاعة الزيتون القرآن الكريم عندها شراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم باش تعرف لها بهذه الجمعيات وهذه الفروع في كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله اليوم بإذن الله السميع العليم ننتقل إلى ولاية صفاقس باش نأخذ معنا الشيخ زاهر معالز، هو نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، هو كذلك نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس، الفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. إن شاء الله باش يحدثنا على الإشراف نتاع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم في ماذا يتمثل، وكذلك باش يحدثنا إن شاء الله على النشاط القرآني في هذه الولاية العتيقة اللي هي ولاية صفاقس، فيها كثير من الفروع اللي تعتني بالقرآن الكريم. نشوف على ما أظن معنا الشيخ زاهر معالج حاضر معنا عبر الهاتف. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي بشير شنحوالكم؟
0: يبارك في عمرك سيدي شنحوالك، انت لباس
1: يبارك فيكم حتى انتم على دائما هذا التعاون مع جمعيات القرآنية، وتعبناكم بتنقلات كثيرة وانتم باش تغطيوا النشاط القرآني في كل الجهات.
0: شكرا شيخ،
1: شكر الله وسعيكم وربي يعطيكم القوة وربي يبارك فيكم.
0: بارك الله فيك. شكرا شيخ. إذاعة الزيتون القرآن الكريم هي فاتحة أبوابها لكل جمعية وكل فرع يعتني بالقرآن الكريم، نحن نشجعكم ونقف معاكم بإذن الله ونحاول نعرفوا بهذا النشاط نتاعكم. اليوم إن شاء الله باش نسلط بعض الأضواء على بعض الجمعيات. نحن زرناكم إذاعة الزيتون، زرت أخيرا مدينة صفاقس، هذه مدينة قرآنية بامتياز، وزرنا بعض فروع في هذه المدينة. خلينا نكون اللي معاك انت اليوم، بس حدثنا بصفتك انت نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، بس حدثنا قبل كل شيء اشراف الرابطة على هذه الفروع وهذه الجمعيات، وبعدين كذلك تحدثنا على النشاط القرآني في مدينة صفاقس. نعم شيخ.
1: بارك الله فيك، وجدد تحية ليك سيدي البشير ولكل العاملين في إذاعة الزيتونة ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة. الرابطة الوطنية للقرآن الكريم تشرف على كل الأنشطة في كل فروعها الجهوية، والفروع الجهوية التي تشرف كذلك على فروعها المحلية.
0: نعم.
1: الحمد لله ثم نشاط متنوع، وخاصة ثم تكثيف للنشاط بمناسبة العطلة الصيفية.
0: نعم.
1: الرابطة الوطنية تشجع كل مبادرة في تحفيظ القرآن، في البرامج في المتنوعة التي ترغب الشباب والأطفال وكل الفئات العمرية على الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: نلقوا دائما الدعم من الرابطة، إن كان من خلال الحضور أعضاء الهيئة الرابطة في المناسبات، أي كلما توجه الدعوة لأي فرد في أعضاء الهيئة الوطنية للرابطة الوطنية إلا وننتقل إلى هذه الفروع باش نشرف على المسابقات الجهوية ولا على الاحتفالات اللي فيها تكريم للفائزين في المسابقات المحلية والجهوية كذلك. فهذا كل للتشجيع وللتواصل، والرابطة يتربط والحمد لله.
0: نعم الحمد لله.
1: والجهات ببعضها والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أخيرا احنا توا عنا إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى نهى الحد

0: تقبل على نهائيات نجوم القرآن. هذه مسابقة وطنية تشرف مش فقط الرابطة بل تشرف تونس كاملة.
1: نعم.
0: يعني مسابقة نوعية ومسابقة ومبادرة طيبة وفريدة ومتميزة لا يشرف عليها جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان
1: رحمه الله
0: بحمام الشط، التي يشرف عليها الشيخ مراد الجدلي ربي يبارك فيه والفريق العمل اللي معاه. إن شاء الله السنة لأول مرة مشي تصير مسابقة في القراءات،
1: ما شاء
0: والحمد
1: الله.
0: لله
1: إن شاء الله يصير.
0: هذا بالطبع هذا بالعكس يزيد يعزز مكانة القرآن في ربوع هذه البلاد والحمد لله رب العالمين.
1: شيخ إن شاء الله هذه
0: كذلك كنا الأحد الفارض في نهائيات المسابقة متاع رأس جبل.
1: نعم.
0: كذلك منذ يومين كذلك احتفالات كبيرة في جابس بمناسبة النشاط اختتام النشاط الصيفي في حفظ ونشاط السنوي لحفظ القرآن. كذلك أنا وكان يوم مهرجان قرآني حقيقة شيء يشرف.
1: نعم.
0: الحمد لله. كذلك الرابطة الوطنية كيف تشجع
1: نعم.
0: على المسابقات وعلى النشاط القرآني من خلال أنها تفرض شروط للمسابقة الوطنية. المسابقة الوطنية السنوية التي تشرف عليها الرابطة مباشرة
1: نعم.
0: وتكون في أحد النزل والحمد لله، وكل مرة إن شاء الله نطور ونوع في أصناف المسابقات وكذلك والكيفية وكيفية إجراء المسابقة. الرابطة تشرط أنها كل فرع جهوي يقوم بالمسابقة الجهوية متاعه، لأننا نحب نأخذ الأفضل النتائج بحيث نكونوا عادلين حتى بين المشاركين، أفضل المشاركين باش كيفاش نعرفوهم أفضل المشاركين من خلال نتائج المسابقات الجهوية. فتشجع وتحث الرابطة باش كل الفروع يجريوا المسابقات. أغلب الفروع الجهوية تجري المسابقات الجهوية متاحة في مناسبة هذا العطلة الصيفية. الأبنائنا وتلاميذنا وطلبتنا أغلبهم يتفرغوا لمراجعة القرآن وتثبيت القرآن وحفظ الجديد كذلك والحمد لله.
1: الحمد لله. شيخ عندي ملاحظة لهنا. أنت
0: نعم.
1: قلت المبادرة اللي قامت بها جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان رحمه الله ربي يبارك على في الناس اللي يسيروا في هذه الجمعية، وخاصة الشيخ مراد الجدي هو خلينا نقول شباب من الشباب العاملين في مجال القرآن الكريم. وريت البارح تصويره ولا البارح في أنه موجود اسمه في العلماء القراءات والقرآن في المجمع العربي حاجة كما هكا. ريتها تعدد قدامنا.
0: احنا عندنا شباب
1: صحيح، عندنا شباب يشرفوا بلادنا
0: والحمد لله،
1: كفاءات يشرفوا بلادنا
0: بهم تونس حقيقة.
1: نعم. ما نفكروش نحن مع بعض الناس كل نجموش نعملوا في على الأقل البادرة هذه اللي هي نجوم القرآن، نجموش نعملوش منها في 4 أو 5 مبادرات مثلا في الجنوب، ونعملوا حاجة في صفاقس كما هذه المبادرة، في الشمال نعملوا حاجة، في بنزرت في الوسط في الساحل. علاش نكتفوا كم بجهة واحدة تعمل هذه المبادرة القيمة ونقفوا غادي؟ علاش ما نحاولوش نمشيوا في هذا ونشجعوا ونمشيوا مع بعض الناس كل نعملوا 5 4 6 مبادرات في هذا المجال، على الأقل هكا كنولوا نرفعوا مشي القرآن الكريم.
0: ثم المقترحات هذه سيدي البشير بالفعل، وثم نوايا طيبة لتحب أن إن شاء الله نطوروا من المسابقات متاعنا والنوع منها وتكون حقيقة مهرجانات. أنا لما لا تكونش الرابطة مشاركة في المهرجانات الصيفية
1: نعم.
0: كرابطة وطنية لهي ما شاء الله تشرف على نشاط القرآن على كل بلاد التونسية، وهي كذلك معناتها عند حظوة لدى السلطة ولدى وزارة الشؤون الدينية.
1: نعم.
0: الشيخ محمد مشفر.
1: نعم.
0: وجه ما شاء الله
1: تحية لي. نعم تحية للشيخ مشفر رئيس الرابطة. نعم.
0: ما شاء الله اللي هو يجمع جامع لكل الحمد لله لحفاظ القرآن.
1: نعم.
0: ومشجع كثير لحاملي كتاب الله سبحانه وتعالى، فلما لا إن شاء الله إن شاء الله تتعمم هذه. إحنا إن شاء الله نشوف ونقف ونقيم بإذن الله التجربة هذه، وإن شاء الله بإذن الله الصيف القادم مش تكون إن شاء الله مبادرات كثيرة، هي نعم. بعض المبادرات الصيفية على مستوى آخر، على نعم. مستوى مش مهرجانات ولا على مستوى صناعة محتويات. مثلا صفاقس أطلقت مبادرة من بآخر جوان على أساس العمل هذا يمتد على مدى 60 يوم في لمسابقة صناعة محتوى في الأخلاق.
1: نعم توجيه الصفاقس شيخ.
0: وعرضنا هذا البرنامج، وحتى إذاعة الزيتونة معناتها وقع إعلامها وكذلك نشرت هذا الإعلام، وكان تفاعل طيب مع أختنا مليكة ربي يبارك فيها في تغطية هذه المسابقة. والحمد لله تو بدأت الإنجاز، احنا تو على مشارف الانتهاء، معناتها ما زالت لم تقريبا 15 يوم ولا أكثر ولا 20 يوم، وإن شاء الله نبدأ في عرض الأعمال هذه. حددنا مواضيع لينشطوا فيها، وإن شاء الله تكون أعمال فنية فيها إبداع فيها ابتكار. نعم. إن شاء الله هذا اللي نحبوه، لأن هذوم اللي بودكاستور هذوم اللي قاعدين ينتشروا ويرغبوا فيهم الشباب، ونحاولوا إحنا الشباب نحاولوا نتجهلوا من حيث ما هو شي يرغب، كذلك يزمنا نعرفوا رغباته باش بإذن الله نوجهها للتوجيه الحسن.
1: شيخ عندي نقطة، شيخ عندي ملاحظة نحب نقولها.
0: فرع الجهوي بمنوبة أطلق مبادرة تخص تفسير القرآن لجزء من تفسير القرآن.
1: نعم.
0: وكذلك صناعة محتوى، خلوا الحرية كاملة للشباب باش يجتهدوا في صناعة محتوى إلا يفهم يختار، كلام الاختيار كذلك حر، تختار جزء من القرآن وتحاول أنك تعرض هذا الجزء وتوضح معانيه ويكون مفهوم للناس، كذلك مبادرة طيبة من فرع الجهوي بمنوبة.
1: نعم سيدي،
0: ثم إن شاء الله المبادرات وثم
1: إن شاء الله إن شاء الله. شيخ قبل ما نرجع لصفاقس ونسلط الأضواء على صفاقس، خلينا نقول أهم في هذا الكل، أنا خلينا نقول لك زرت كثير من الفروع الجهوية المحلية، هذا البرنامج عنوانه ماهر في الأرض وفي السماء، حقيقة نلقى تلامذة في هذه الفروع متألقة، ساعات أنا مش نمشي لبلايس بس الحق نلقى الصغيرات تلقاه الواحد يحفظ 40 حزب و50 حزب و30 حزب كتسروا على المعدل نتاعه، يقول لك 18-19 معدل، هذا يعتبر ماهر في كل شيء. وانت قلت صناع المحتوى، الحمد لله يا ربي اللي نحن في بلادنا تو ما عندناش كما عدناش كما قبل القرآن والمتقنين كان عن الناس الكبار، تو عنا شباب كما ذكرت في أول الحصة بالحق متألقين في إتقان للقرآن الكريم، في التحفيظ، في خطة التحفيظ، في القراءات، في شتى مجالات القرآن، في كل ولاية تكاد عنا بالحق شباب متألقين وشباب ما على كفاءة عالية وعلى كفاءة كبيرة ما شاء الله عليهم، معنا هذا الشباب نحاول كيفاش نستغلوهم على أرض الواقع باش نحن نصنعوا بهم ونصنعوا منهم محتوى يقدم للقرآن في بلادنا ويقدم لثقافة القرآن، يقدم لعلوم القرآن في بلادنا. معناها
0: والله شبابنا سيدي البشير كله طاقات.
1: نعم
0: ما شاء الله وما شاء الله وكفاءات، ويكفي باش أنا نقرب لشبابنا.
1: نعم.
0: ونرى شنو يرغب شنو يحب يقدم يحب يضيف، شبابنا يحب دائما الجديد.
1: نعم.
0: ما يحبش الشيء، والحمد لله وثم تنافس كبير بين شباب
1: كيف
0: أنك تعطيه مضمار تنافسي صحيح اللي يحب عليه ولا يتساقوا ويتنافسوا ما شاء الله. احنا عندنا في الصيف يكون يوميا من الشباب يحفظ حزب
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: نعم والله يوميا يحفظ حزب
1: ما شاء الله. هذه رساله للناس يسمعوا فينا
0: الصيف. نعم
1: هذه رساله للناس اللي يسمعوا فينا، معناها باش يعرفوا يستغلوا الصيف.
0: الصيف يقول يعرف يحب يستغل الصيف وما يحبش يضيع وقته وعنده مجال متسع من الوقت ويحب كتاب ربي سبحانه وتعالى، يقول فرصة باش هذا التنافس وهذا التسابق يخلي الشباب خلي تولي عنا طاقات وكفاءات من القراء في سن مبكر كما قلت سيدي البشير.
1: نعم.
0: أنت كيف تأخذ عينك كما شيخ مراد الجدلي.
1: نعم.
0: مازال شباب، وكما قلت أنت كيفاش مذكور ضمن قائمة من علماء القراء على مستوى عالمي، كذلك هو محكم دولي
1: نعم.
0: كيف تشوف شيخ بلال بن محمود مازال شباب وهكي الطاقات اللي عندنا ما شاء الله بين ثم تسابق وثم تنافس ومعادش القرآن يتلفتوله كان كيف الواحد يجيء سن معين.
1: نعم فعلا
0: الحمد لله من الصغر القرآن ولا مرغوب فيه والحمد لله ويتساقوا عليه أبنائنا وشبابنا وإن شاء الله يعم هذا الخير على أغلب أبنائنا إن شاء الله.
1: الحمد لله يا رب الحمد. خليني تو نعود لمدينة صفاقس هذه المدينة الجميلة المدينة مدينة القرآن خليني نقول تحت عنوان أن صفاقس هي مدينة القرآن بامتياز مدينة حفظة القرآن بامتياز مدينة العلماء مدينة العلماء بامتياز مدينة العلماء اللي أسسوا لعلم القراءات في هذه البلد الطيب. أنت بصفتك نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وكذلك أنت عضو في الفرع الجهوي وكذلك أنت ترأس فروع هناك في وانا زرتك غادي في فرع بالحق فرع تتهيئ فيه كل الظروف لحفظ القرآن الكريم مع ما بالحق هذا الفرع هو فرع هندسة معمارية ما شاء الله زرته بعيني وشفته بعيني وعين ذلك بعيني وشفت ناس بالحق قاعدين ينشطوا وناس ما شاء الله عليهم. ما نحب تتحدثني شوي على القرآن في الفروع في صفاقس في مدينة صفاقس شنو في هذا الصيفية وشنو قدمته وشنو البرامج نتاعكم في السنة المقبلة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك سيدي البشير. هذا من حسن أخلاقكم كيف توصف صفاقس بأنها أرض القرآن والحمد لله وإحنا نفتخر وإحنا نفرح برشا بهذا الوصف والحمد لله إن شاء الله ربي يستعملنا إن شاء الله ولا
1: أمين يا رب
0: إن شاء الله بإذن الله. صفاقس تحاول أنا دائما تبحث أن توجد أساليب وتوجد برامج اللي هي تفرع من تحفيظ القرآن اللي هي تجمع بين حفظ القرآن وفهم القرآن اللي هي تحاول أن توري نماذج عملية في تطبيق القرآن والعمل بالقرآن إن شاء الله لأننا نحاول باش نجمع كل مقاصد القرآن في نعم. أبنائنا إن شاء الله
1: نعم.
0: إحنا نبدأ بالتحفيظ
1: نعم.
0: والتحبيب في التحفيظ بمناهج كذلك مرافقة فيها شيء من التسلية من الترفيه من الرياضة العناية كذلك الاعتناء ببعض المهارات الأخرى لننميها لدى أبنائنا في باب الترويح كذلك باش الإنسان التلميذ ما يحسش بالملل في ساعات الحفظ يقعش مركز كان على الحفظ فقط بل من حين لآخر يروح شوية ثم مراوحة بين الحفظ وبين النشاط الرياضي الجسماني وكذلك الألعاب الفكرية وبعض المهارات الأخرى البراعات إلى غير ذلك فهذا كل يخلي التلميذ مربوط ومشدود
1: نعم.
0: لجمعيته والحمد لله. برامجنا في الصيف تتنوع كما قلت أنا أساسا حفظ القرآن وحفظ الحديث اللي تتميز به وإن شاء الله هذا يعم لكل الفروع الجهوية أن صفاقس عند مسابقتين سنويتين جهويتين
1: نعم.
0: تخص القرآن والحديث النبوي الشريف. المسابقة القرآنية تسبق شهر رمضان ومسابقة الحديث تسبق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
1: نعم.
0: وسنام في آخر جويلية أجرينا المسابقة الجهوية لحفظ الحديث وكانت مشاركة واسعة على المستوى الجهوي بعد التصفيات اللي حصلت على مستوى محلي حقيقة المشاركين في حفظ الحديث ما نجموش نحددوا توا العدد متاحهم بالآلاف
1: نعم. ما شاء الله, الله.
0: يشاركوا بعد لأحسن نتائج لشاركوا قدموهم الفروع المحلية يمثل الفروع المحلية متاحهم بأحسن النتائج 1327 تلميذ
1: ما شاء الله
0: الحمد لله بين حفظ 20 حديث إلى 120 حديث
1: ما شاء الله والحمد لله
0: عن كتاب أعددته وجمعته جمعية محافظة على القرآن الكريم وهو قاعد كذلك بأثناء الإكمال إن شاء الله كل مرة نزيد ونضيفه
1: إن شاء الله يا رب
0: كتاب إنارة العقول بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واللي قمنا أثناء خذينا 30 حديث الأولى وعملناهم على شكل فيديوهات مصورة وفيها ترغيب، فيها جانب امتاع، وحقيقة ترغب التلميذ باش يحفظ الحديث باش يعتني به. أدعوكم السيد البشير، نعم. والدعوة جاءت كذلك مرة من إذاعة الزيتونة للتعريف بقناة اليوتيوب مركز التنوير للقرآن الكريم، نعم. تشوفوا العرض متاع الأحاديث 30 أحاديث الأولى من كتاب إنارة العقول،
1: ما شاء الله.
0: الكيفية للعرض هذا كيف هي؟ كيفية بيداغوجية فيها الشرح المبسط، فيها الصور، فيها الكلمات المختارة، فيها الشروح، فيها المفردات، فيها الفوائد الحديث كذلك، فيها بعض الأسئلة اللي تطرح على التلميذ باش التلميذ يفكر، فلا فقط يحفظ الحديث ولكن يمشي أكثر لشرح الحديث وفهم الحديث من خلال كذلك طرح الأسئلة الموجودة في هذا هذه الفيديوهات.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله. هذا في إطار تطوير البرامج.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. بإذن الله السميع العليم.
0: الرابطة تتطور وتتقدم بتطور الفروع. إذا الفروع الجهوية بعد بإذن الله تبحث عن الجديد، بعد تحاول أنها توجد آليات جديدة في العمل وفي البحث عن أساليب جديدة في تقديم المادة اللي مش نحفظوها،
1: نعم.
0: يعني قرآن أو حديث، ف بإذن الله هذا يطور من الرابطة.
1: نعم.
0: هذا الرابطة كيف؟
1: نعم.
0: الرابطة هي تكشف،
1: نعم.
0: فقط وتدفع وتشجع وتدعم، والحمد لله.
1: والحمد لله.
0: الفروع الجهوية عليها بالعمل، وعليها إن شاء الله تكون عندها نواتات تفكير كل مرة تحاول أنها توجد،
1: نعم.
0: بإذن الله تعالى.
1: خليني نقول أنا نقول ملاحظة للناس اللي يسمعوا فينا، الناس كل باش ما يظنوش أن هذه الفروع والجمعيات تخدم مركلوها، الجمعية تفلح وحدها وتخدم وحدها. خليني نقول الرابطة الوطنية للقرآن الكريم هي هيكل من هيكل الدولة، هي تشرف على القرآن الكريم، تحفيظ وتدريس ونشر القرآن في كامل تراب الجمهورية، عندها إطارات أكفاء على كفاءة عالية، هم اللي سطروا الخطوط العريضة لهذه الفروع وهذه الجمعيات المحلية والجهوية. له هذه الجمعيات الفروع تقريبا 500 ولا قداش فرع محلي وجهوي، له عمل متناسق، عمل ما تشرف عليه الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. كل فرع جهوي له الخطوط العريضة الكبيرة لو يأخذها من عند الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وله الرابطة هي تراقب كل هذه الفروع الجهوية والمحلية ويأخذ الترخيص نتاعها من الرابط الوطني للقرآن الكريم. معناها لي هذه الفروع اللي تسمعوا فيها اللي تخدم في كامل تراب الجمهوري لا كلها ماخذة ترخيص من عند الرابط الوطني للقرآن الكريم. معناها كل فرع ما عندوش ترخيص من الرابط الوطني للقرآن الكريم لو ما ينجمش يخدم سوى جهوي ولا محلي، باش يكون العمل منتظم والرابطة كذلك تكون هي تشرف على هذه الأعمال، وما ينجم حتى فرع ينجم يأخذ قرارات كبرى وحده إلا ما يتراجع فيها الرابط الوطني، باش نعرفوا أن العمل القرآني في تونس له عمل جماعي متسلسل تحت إشراف هيكل منظم في الدولة. واضح شيخ عن التعليق.
0: طبعا سيدي البشير ربي يبارك فيك على التفكير هذا. الرابطة الوطنية عندها نظامها الداخلي،
1: نعم.
0: وفصول دقيقة وتنظم العمل،
1: نعم.
0: وعلى كل الفروع أنها تمتثل النظام الداخلي هذا في كل شيء، إن كان في الأنشطة متاحة، في الجلسات العامة متاحة، في المجالس الجهوية متاحة،
1: نعم.
0: في كل في تجديد الهيئات متاحة، كلها المسابقات معناتها احنا حتى المسابقات الجهوية والمحلية مذكورة في النظام الداخلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم،
1: نعم.
0: كذلك النشاط القرآني كيف مع أنت مذكور في الـ في الـ في النظام الداخلي وفي النظام الأساسي كذلك للرابطة الوطنية، وبالتالي هذا هو اللي يربطنا واللي يخلينا بإذن الله تعالى
1: متألقين وناجحين. نعم.
0: الحمد لله معناتها نخدم في مجال واحد،
1: نعم.
0: وبإذن الله طريق واحد. يبقى ثم بعض المبادرات من داخل أي أنا أحكي على الأساليب
1: نعم.
0: وعلى المناهج البيداغوجية التي يجب أن نطورها
1: نعم.
0: وهذه تخلي الرابطة هامش من التفكير ومن الحرية لدى الفروع الجهوية متاحة اللي هي توجد أساليب. طبعا كل جهة وظروفها وكل جهة وإمكانياتها وكل جهة وبالطبع وشنية معناتها الظروف متاحة هنا كل حد كيفاش يتفاعل.
1: أكيد.
0: مثلا الفروع اللي مثلا عندها مثلا ساحلية مثلا تجم يكون عندها نشاط يكون فيه ترفيه أكثر مثلا
1: نعم.
0: مثلا هذا على سبيل الذكر
1: نعم.
0: كما مثلا اللي لاحظناه المسابقة اللي صارت في رأس جبل
1: نعم.
0: مع اختيار المكان هذاك وعلى معناته فيه نفس طيفي
1: على فكرة غطتها في هذا النشاط
0: الشباب يحبوا يمشي ويشاركوا فيه
1: نعم.
0: لأنها عندها صفة هيك عندها صبغة أخرى
1: نعم.
0: مختلفة. فإن شاء الله كل واحد من موقعه
1: نعم.
0: حاول يشوف النقاط الإيجابية
1: نعم نعم. شكرا شيخ. إذاعة الزيتونة بالمناسبة هي غطت هذه المناسبة اللي صار والمبادرة اللي صارت في رأس الجبل. إن شاء الله في عديد من الفروع الجهوية في كام ترب الجمهورية يقوموا بهذه المبادرات وهذه المناسبات. شيخ زاهر معالج رسالة في بعض الثواني نختم بها هذا اللقاء. نعم كان عندك
0: والله رسالة. نحب قبل كل شيء نجدد التحية لكل الناشطين في المجال القرآني لأنهم كلهم معناتها ينشطوا هم متطوعين
1: نعم.
0: وهم معناتها على حساب أوقاتهم وعائلاتهم ومعناتها ناس تجهد في نفسها وتفكر. نحب نشكرهم برشا. نحب ندعي لهم إن شاء الله أدعو لهم إن شاء الله بشرب يثبتهم
1: أمين يا رب
0: إن شاء الله يجري الخير على إيديهم. إحنا الحمد لله الرابطة تقوم بدور كبير بارشة في تحفيظ القرآن. ربي إن شاء الله يديم علينا هالنعمة والخير على بلادنا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى بلادنا محفوظة بالقرآن إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: شكرا شيخ زاهر معالج نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وكذلك عضو في الفرع الجهوي بصفاقس. بارك الله فيك. إن شاء الله تكون معنا لقاءات أخرى في هذا المجال. شكرا تحية لك وكل العاملين في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وكذلك كل العاملين في شأن القرآن في ولاية صفاقس وكاملة ولاية الجمهورية التونسية. بارك الله فيك شيخ مرة أخرى. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج ماهر في الأرض.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. تحية موصول الزهير المسعود التحق بنا الآن واخذ المشعل على سي سالم الشعري. خليني في هذا البرنامج ما ننساس باش من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. خلينا نوجه التحية لسياسين بن تركية، هو عضو في الرابط الوطني للقرآن الكريم، وكذلك هو رئيس الفرع الجهوي بولاية زغوان، هذه المدينة الزميلة، المدينة القرآنية. إن شاء الله اليوم بسنزورها تحت هي. هو اللي كان نسق معايا، تعبته ونسق معايا بعض التنسيقات، ربي يبارك له وإن شاء الله ربي ينفع به، ينفع وينفع به. خلينا الآن، احنا قلنا في بداية هذا البرنامج عندنا برنامج قرآني اسمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، زار عديد من الولايات والفروع والجمعيات القرآنية الكريمة. باش نمشيو اليوم هذا البرنامج، هو زار مدينة المنستير. كذلك مدينة المنستير هي مدينة من مدن التي تعتني بحفظ القرآن الكريم ونشر القرآن الكريم. خلينا اليوم إن شاء الله نأخذ معنا عبر الهاتف السيد محمد صالح بن الرب البواب، رئيس الفرع الجهوي بالمنستير، وكذلك هو نائب رئيس المحلي برباط سيدي ذويب. نحن زرنا هذا الرباط، رباط بالحق رباط قرآني بامتياز. ومدينة المنستير هي مدينة جميلة، ما يزيس أيها جميلة بالبحر انتاحها، كذلك هي جميلة بالقرآن انتاحها، فيها عديد من الفروع المحلية وفيها كثير من الناس النشطين في هذا المجال، مجال القرآن الكريم، وفيها كثير من حفظة القرآن الكريم. إن شاء الله اليوم باش نأخذ معنا السيد محمد صالح بن رجب البواب، نحن زرناه سابقا نفرح بنا، ربي يبارك له وربي يجزيه عنا كل خير. إن شاء الله نأخذ معنا عبر الهاتف. السلام عليكم سي محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وينك سيدي؟
1: صحوالك سيدي بشير، صحة صحتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتحية الإسلام أستهل مداخلتي وأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: تحية طيبة مباركة إلى أسرتي إذاعة الزيتونة، وهذه سهلها باسمي وباسم كافة أعضاء الرابطة الجهوية بالمنستير، وإلى كافة المستمعين والمتابعين في تونس وخارجها.
0: بارك الله فيك سي محمد.
1: في الحقيقة أخوي بشير، إن شاء الله ما أكونش بعدها خديت الكلمة، سعيد جدا بوجودي معكم، وأسأل الله أن يوفقكم في رسالتكم الإعلامية الهادفة، وأن يجعل هذه الإذاعة دائما منبر للخير والكلمة الطيبة.
0: شكرا، بارك الله فيك. أنت خذ مسموح لك اليوم بس تأخذ الكلمة وتعبر وتوصل الرسالة نتاعك. أنت رئيس الفرع الجهوي بالمنستير، أنت مسؤول على كل الفروع المحلية في هذه المدينة، بارك الله فيك. نحن زرناك، زاركم برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، وربي يبارك لك، استقبلتونا استقبال ما شاء الله عليكم، الله يبارك لكم يا رب، وإن شاء الله نزوركم مرة جاية نلقاكم متألقين، إن شاء الله تقدم متألقين. ومدينة المنستير هي مدينة متألقة في القرآن الكريم. خليني نقول تحية للناس اللي في مجال القرآني، خاصة اللي يمسكوا هذه الفروع، لهم ناس متطوعين ولهم ناس على كفاءة عالية في كل الولايات، في نلقاه فرع جهوي ولا محلي، لو نلقاه فيه شباب كفاءة على كفاءة عالية، نلقاه أطباء ومهندسين وقضاة ومحامين مسكين هذه الفروع متطوعين، باش نكون واضحين، لهم ناس متطوعين يخدموا في القرآن الكريم، ناس متطوعين يهيئوا الظروف للناس باش يمشوا يحفظوا القرآن. من جملة هذه الفروع وهذه المدن هي مدينة المنستير، وبالتحديد خلينا نقول رباط سيدي ذويب. نحن زرناه سي محمد، انت باش تحدثنا قبل كل شيء على الفرع الجهوي بصفتك انت المشرف على الفروع المحليه، وبعدين نمشي لسيدي ذويب. اعطيني الفرع الجهوي شنو قدم في هذه الصيفيه، شنو عمل، شنو البرامج، وبعدين نمشي لسيدي ذويب. نعم سيدي.
1: اكيد الحمد لله على كل حال سي بشير، نحن نحس في اذاعه الزيتونه ديما كاين في دارنا.
0: نعم.
1: وهذيك اللي نجموا تكون المرايه نتاعنا، ونحن نبارك لكم هي ديما نشاطكم والثقة ومتابعة كل النشاطات وتطورات النشاطات في الرابطة بجميع فروعها.
0: بارك الله فيك.
1: وهذا يحسب لكم، وربي وفقكم وربي يزيدكم من خير إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. نعم.
1: بما يحث النشاط الجهوي، نحن ما كما هو معلوم، ولو أنه ديما نحن في الـ في الـ في الإطار الجهوي عنا ديما نقاط تقليدية.
0: نعم.
1: في كامل السنة وخاصة اللي يتمثل في الإشراف على المؤتمرات الانتخابية وإعادة الهيكلة للهيئات المحلية.
0: والمسابقات القرآنية زاد.
1: سمحني؟
0: والمسابقات القرآنية زاد.
1: أي أكيد أكيد. نعم. هذا باش نجيو هذا نحكي توا على النشاط ديما على النشاط الجهوي.
0: نعم.
1: خاطر ما تعرف الهيئات ديما بعد ثلاث سنوات تعاود المؤتمرات الانتخابية نتاعها.
0: نعم.
1: نحن نشرف عليها كما نشرف ذلك كيف على الحفلات التي تقام بمناسبة تكريم الفائزين في المسابقات.
0: نعم.
1: في آخر العام ديما كل الفترة هذه نتاع الصيف ديما تختم بالمسابقات لتكريم الفائزين في المسابقات نتاع السنة كاملة.
0: نعم شيخ هذا العمل إن دل هذا العمل وهذه البرامج فإنما يدل على أن الرابط الوطني للقرآن الكريم والفروع الجهوية والمحلية هي عمل متناسق عمل منظم مش أكيد. كل واحد يفلح وحده كل واحد يخدم على زي راسه معناها كل ديما نعاود ننبه وزيد نركز على هذه الملاحظة لا وعمل الرابط الوطني القرآن الكريم والعمل الجمعيات التابعة للقرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية له عمل منسق تحت الرابط الوطني للقرآن الكريم باش كل واحد يفهم لا هي هذه الجمعيات والفروع لا هي كلها تخدم تحت غطاء الرابط الوطني.
1: هذا هو هذا نعم. هو أخويا بشير وخير دليل على هذا أن نحن قاعدين نحسنوا الجهوية نتاعنا المسير نحسنوا في ربط التواصل بين المحليات
0: نعم.
1: وهذا كسرنا التقليد اللي هو مستهدفين عملوه في العادة في كل الجهويات احنا كرسنا سناء نظام الأقاليم
0: نعم.
1: في الفرع الجهوي
0: نعم.
1: يعني كفرع جهوي فيه تقريب 45 فرع محلي
0: ما شاء الله
1: قسمناه على 4 أقاليم هو نظام الأقاليم هذا هو موجود في النظام الداخلي تاع الرابطة الوطنية لكنه ماهوش مطبق لكن السنة نحن حاولنا باش نطبقوه الحمد لله كل اللي بالنجاح ما نقولوش 100% أما شنو الغاية من هذا هو تقريب المسافات بين الفروع يعني نحن كي نعمل مثلا مناسبة في الفرع الجهوي ساعات معناها يصعب على 45 فرع انهم مش يكونوا حاضرين في نفس الوقت في المقر وكذا جربنا انه معناها نظام الاقاليم هذا يقرب بين الفروع وهكا فرصه باش يتعاونوا فيما بينهم يزوروا بعضهم يوليوا قرب لبعضهم يزوروا بعضهم
0: نعم.
1: يكتشفوا بعضهم يكتشفوا زاد كيف مهاراتهم يكتشفوا حتى باش يتعرفوا على المقرات بعض
0: نعم.
1: مشاش بالكل مقر تلقى بحذيها 10 كيلومتر ما يعرفش المقر نتاع جارو
0: نعم
1: والتشتيت زاد هذا تبني عليه تشتيت توأمة بين بعض الفروع المحلية ولو يخدموا بعضهم ولو كتلة واحدة تجانس فهمتي
0: نعم
1: ولو اليد في اليد في كل شيء فهمتي به عنا زاد كيف تم تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية الجملة اللي عملناها السنة في الصيفية هذه كرمنا الفائزين في المسابقة الوطنية داخل ساحة الجمعية في جميع أصناف
0: نعم.
1: ومعناها وحرصنا على تحسين وترفيع سقف الهدايا مقارنة بالسنوات الماضية
0: نعم.
1: هذا من شأنه أنه معناها يحفز المتسابقين وخاصة الناشئين باش يحطوا يزيدوا يدعموا أكثر العمل نتاعهم يكون أكاديمي وحابين نصعبوا شوية باش وهذا ديما راهو في نطار تجنس مع التفكير ولا الاستراتيجية متاع الرابطة الوطنية
0: نعم.
1: الرابطة الوطنية تسعى توا باش تزيد تنقص في العمر السن متاع 60 عام على خاطر هذايا من شأنه باش يخولنا نشاركوا بوليداتنا في المسابقات الدولية
0: نعم
1: بس من جمل الحاجات الأخرى زاد حرصنا على تكريم بقية المشاركين خاطر نحن في الأقاليم مش الكل باش ينجحوا
0: نعم.
1: لكن اللي نجحوا عدد معين كرمناه في الجهوية واللي ما نجحش ولا قريب المعدل زاد ما قطيناش وكرمناه إقليميا يعني عملوا كل إقليم عملوا يوم تكريمي للمتشاركين نتاعهم
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: نعم.
1: زي ثم نقطة أخرى زي في إطار النشاط
0: نعم.
1: عملنا نظمنا دورات تكوينية في مجال التحكيم وهذا رغم من شأنه زاد باش يحسن يوحد المعايير اللي تنتهجوا الرابطة الوطنية في المسابقة الوطنية.
0: هذه نقطة شيخ، هذه نقطة بالحق نقطة ممتازة تحسب لكم. التكوين المحكمين له بالحق. أنا نتساءل أقول علاش ما نعملوش دورات تكوينية؟ علاش التكوين على دورات تحكيمية؟ علاش التحكيم يرتكز كان على العنصر الذكوري أكثريا؟ علاش ما ندخلوش العنصر النسائي؟ كذلك عندنا بنات ما شاء الله عليهم، عندنا نساء متقنين للقرآن الكريم، حافظين للقرآن الكريم بشتى الروايات، علاش حتى هما ندخلوهم في التحكيم؟ بالحق هذه نحب نريها أنا، هذه الصورة الجميلة نحب نريها في التحكيم. وإن شاء الله كل فرع جهوي يقوم بادرة كما هذه، يعمل مش مشكل يعمل حتى مرة في العام يعمل دورة تكوينية في التحكيم، وإلا ثلاثة ولا أربع فروع يتلموا مع بعضهم ويشتركوا في دورة لتكوين المحكمين. نعم
1: بالضبط بالضبط خويا بشير، نحن انطلاقا من التجربة نتاع عام نيول يجبنا معناها طلبنا من الرابطة الوطنية باش تجيب لنا الانسان المختص والمحكمين في نعم. في التحكيم، وجاء وعملنا يوم تكويني في قصر القرآن بجمال نعم. وكان بالحق معناها ايجابي جدا. نحن لقينا انه تعرف كل عام راهو ثم يطلعوا نشأة جديدة، خاتمين جدد، ناس ذات كيف اكفاء في التحكيم، ناسين نعم. شوية هي بعض النقاط اللي لازم يكملوه.
0: نعم.
1: نحن في إطار كيف تجديد وتطبيق ومعناها النظام الإقليمي، فهمتني؟ كل إقليم عملنا له أسبوع، باش نعمل بينا ديجا الجمعة اللي فاتت في طبولبا.
0: نعم.
1: وحضروا كم هائل زاد من النساء كما تحكيين.
0: نعم.
1: نحن بعد تو نوليو نمدوكم، كان تحبوا حتى بالأسماء أنه معناها العنصر النسائي ما شاء الله موجود
0: نعم.
1: بكثافة.
0: نعم.
1: ما شاء الله زاد كيف شي تم غدوة كان عشنا إن شاء الله
0: ما شاء الله
1: زاد في قصيدة الأسبوع الثاني ذي راهو يشرف عليه الشيخ ربيع بالصغير
0: نعم.
1: هو ديجا محكم ديجا في الرابطة الوطنية لمدة تقريبا سنتين على الطريق الجهوية بتاعنا.
0: نعم.
1: وقال ليش هو متمكن من المعايير، قال ليش نحرصه باش يكون هذا يتواصل ويمد كل ما هو صحيح للمحكمين بتاعنا المستقبل إن شاء الله.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي يسر هذا فيما يخص الجهوي.
0: نحن
1: جهوية. الحقيقة معناها الحاجة هذه اللي خليتنا نحن نزيد نقدمه كان فيما يخص التحكيم خاصة. هذا رأوا أنه بعض في بعض المحليات.
0: نعم.
1: أنه يستنجدوا ساعات بمحكمين اللي هما خارجين على الإثار الرابط.
0: نعم.
1: وهذا من شأنه ممكن يتضارب خاطر ميراوش بعض اللي عنده رؤية أخرى.
0: نعم.
1: لكن احنا حارفين أن يكونوا ديما التحكيم يكون معاييره كل متفق على خط واحد.
0: نعم. شيخ قبل ما نعود لسيدي ذويب خليني ننوه، أنت ذكرت أيوة. قصر القرآن بجمال أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى أيوة. بالحق قصر أيوة. القرآن بجمال ما نقوله إلا تحية للناس اللي يشرفوا على هذا الصرح، والناس اللي أيوة. بالحق وقفوا وعطوا من جهدهم وعطوا من وقتهم بس شيدوا هذا الصرح القرآني، قصر القرآن بجمال لو تحفة معمارية ما شاء الله عليه، تقول جامعة من الجامعات اللي تو درس في تونس ما شاء الله عليه، له قصر بالحق مهيئ بجميع الظروف لحفظ وتحفيظ وتكوين وتدريس القرآن الكريم، معناها ينجموا حتى ناس ما عندهمش بشي يكونوا ما عندهمش بشي يعملوا دورة تكوينية يمشيوا لهذا القصر، قصر القرآن بالحق ما شاء الله عليهم. تحية الجمال وكل أهلينا في الجمال، ربي يبارك لهم وربي إن شاء الله يشد على يديهم اللي هم وقفوا على هذا الصرح، وياريت كل المدن في تونس يسيدوا قصر قرآني بهذا بهذه الصفة. تحية لهم وكل أهل الجمال.
1: تحية
0: نعم.
1: تحية بطبيعة الحال قصر القرآن بجمال
0: نعم.
1: نجم نقول عليه كان الشيء من مأساه لا يستغرب، خاصة في يبدأ على رأسه أخونا سامي بن هندة وجميع الأعضاء متاعه اللي كل ما معناها طلبناه إلا ويكون مجند بجميع أطياف الجمعية والجمعية كلها على ذمة.
0: وكذلك شيخ
1: ومن الإيجابيات أنه قصر جمال قصر القرآن بجمال ما استغلتوش كان الرابطة الوطنية حتى وزارة الشؤون الدينية في كل حفلاتها وإلا في دورات التكوينية كل ما يقضوا قصر القرآن بجمال يلقاه كل أذان ساغية وقول لك
0: ما شاء الله
1: في كل وقت
0: ما شاء الله
1: والحمد لله
0: والحمد لله والحمد لله. وما ننسى زيد خلنا نوجه تحية لأهلنا في سيدي علوان عندهم زيد كذلك قصر ممتاز لحفظ القرآن الكريم. أنا نقول الناس كل بر زوروا هذا المعلم الجميل في هذه المدينة الصغيرة لكن هي مدينة قرآنية بامتياز. سيدي علوان تحية للناس اللي يشرفوا عليها بالحق فيها كذلك معلم ما شاء الله. نعم
1: الحمد لله نعم. الحمد لله ربي يبارك فيهم إن شاء الله ربي يوفقنا ووفقكم.
0: شكرا
1: الله.
0: شيخ نعود لسيدي ذويب شيخ أعطينا أيوة. وصلتنا الأضواء على بعض الأضواء على
1: سيدي ذويب. ريبات سيدي ذويب نعم. هو يعد اللول في الرق الفرع المحلي الوحيد كان في مدينة المستير
0: نعم.
1: هو اللي هو ثلاثة ما شاء الله
0: نعم.
1: من جملة النقاط اللي ركزنا عليهم الحقيقة هي مواصلة تكوين المدرسين في المجال النظري والتطبيقي
0: نعم.
1: هذا ديما معنا في التكوين ما نجموش نوخروا التالي يزلنا ديما نقدم قدام وما عندناش حدود ديما البرامج هذه التكوينية كيف كيف دعم برنامج القراءات والإجازات من طرف عبد الله المظافر
0: نعم.
1: ينشط كل يوم جمعة إن شاء الله يجي بحذنا ويواكب في الطلبة اللي هما يجهزوا بالرواية الكل.
0: تحية للشيخ عبد الله المظافر بارك الله فيه وكذا شاب من الشباب المتقنين نعم والكفاءة العالية في تونس نعم
1: أكيد. ودعم برنامج زاد القراءات قلنا تدعيم وتوسيع برنامج الإتقان عن برنامج تشرف عليه الأخت شهرة بن عاشور هي مختصة في مخارج الحروف. جربنا تجربة جديدة عملنا هي تولى عام الجاي إن شاء الله الدورة الثالثة وكانت الحقيقة دورة مثمرة إيجابية خرجت منها برشا متقنين توا هما قاعدين ياخذوا في كما نقولوا يواصلوا في المسيرة هذه بأولاد جمعيتنا بصغار وكبار.
0: نعم.
1: هذه راهي نقطة مهمة برشا
0: نعم.
1: مهم برشا على خاطر في الاختصاص القرآن يراه ما يكفيش أنه نحفظ وكهو
0: فعلا نعم
1: فان تبدأ تقرأ إتجاهات معناها تطلي وراء إمام في المحراب ساعات الطالب من طلبة الفروع يبدأ يصلح للإمام
0: نعم
1: خاصة في المخارج الحروف
0: نعم
1: والحمد لله
0: نعم.
1: عنا أحداث زادة قسم خاص يضم ألمع التلاميذ هذه الحقيقة استنتجناها وأنا حرصت عليها شخصيا بعد مواكبتي للمسابقة الوطنية اللي فاتت حقيقة عملنا تقييم للعمل نتاعنا
0: ما ننساش
1: انه نحن عندنا شوية اختلافات
0: ما ننساش سي محمد اللي انت تمتاز بحاجة انت ود الإدارة وتعرف كيفاش تسير الإدارة وتعرف كيفاش تبرمج البرامج تحية لك هذه نقطة تحسب لك شيخ
1: يبارك لك يبارك لك ربي إن شاء الله يثبتنا إن شاء الله
0: أمين يا رب نعم سيدي
1: الحقيقة قعدت أنا وشيخ ربيع بالصغير يعني مع أنه هو معناها الحقيقة عنده تجربة كبيرة برشا
0: نعم
1: وتعرف ثم برشا معناها نقاط لازم يركز عليها في المسابقات الوطنية ودعمته بشيخ حمد البدوي
0: نعم تحية محمد
1: تحية لهم الاثنين تحقيقة
0: شارك في نجوم الترتيل نعم
1: أي الحمد لله ولمينا تقييم يجي 25 و30 بين 25 و30 طفل من ألمع معنا في الجامعي
0: نعم
1: توا الاستثمار اللي قاعد يصير هو في وسط الصيف يعني يوميا بريسك عندنا خمسة أربعة أيام خمسة أيامات على في الأسبوع يوميا يجيو الصغار هذوما فهمتني ويثبتوا الصنف اللي هما باش يشاركوا فيه إن شاء الله يكونوا منا للمسابقة الوطنية يكونوا حاضرين ويمثلونا أحسن
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله بحول الله
0: نعم.
1: والحقيقة باش نختم بنادي
0: نعم.
1: الصيفي
0: نعم.
1: الصيفي اللي هو السنة عملنا كسرنا شوية المعهود المألوف حقيقة أنا رهنت على الشباب
0: نعم
1: نسيت نعملوا نادي نادي صيفي كل صيف نحن ماش حاجه جديده على الفرع بتاعنا
0: نعم
1: ويبدا يكون اكثر انه فيها القران وزاد كيف يشرفوا عليه تقريبا الكبار نتاع الجمعيه نتاعنا
0: نعم
1: اصلا اريد انه ما فيها بس اخترت كل به من الشباب بين تقريبا 18 سنة و 24-25 عام
0: ما شاء الله.
1: وتشرف عليه الأخت منار بتوت هي معلمة اللغات ما شاء الله عليها. هي عملت رؤية عملت استراتيجية مدتني بها اقترحناها على الهيئة المديرة عجبتهم برشا وخليناهم يخدموا وعطيتها المجال زادة كثير باش تختار الإنسان المناسب في المكان المناسب. وهذه تجربة الحقيقة نحب نحييها ونحيي الفريق الكل اللي معاها اللي بالحق هم معناها اجتهدوا بالباهي. الحقيقة حتى المضمون والمحتوى بتاع النادي الصيفي
0: نعم
1: ماهوش كي اللي موجود في العادة. عندنا مثلا نادي البيئة عملوا نادي الرياضة أما نادي الصحة نادي الصحة زادة كيف أنا عملت زيارة كساعات وشيء على الأقسام وحضرت عليهم يعملوا في في في كما نقولوا التمثيلية والحقيقة فما برشة إفادة برشة إفادة. إن شاء الله ندوكم حتى هيك بفيديو نبعثه لك ملخص على النادي الصيفي هذا.
0: نعم
1: فما زاد الكتابة واللغات فما نادي الألعاب الفكرية
0: نعم.
1: نادي البراعات اليدوية
0: معنا معناها تهتم بكثير من النشاطات
1: أكيد أكيد
0: نعم.
1: وركزوا زاد على يعني المشاكل اللي هي تكون عرضة للصغار كما تو هذا نادي التوعية من مخاطر الشاشة النادي المحقق الصغير وأخيرا القرآن والقيم. نحن حابين نخرج شوية منك القسم والمدرسة وخرجت وعطلت من المدرسة باش نمشي لمدرسة أخرى
0: نعم
1: خليناهم الحقيقة كسرنا الروتين وخليناهم يتفردوا
0: عمل متواصل
1: يستنفعوا
0: نعم عمل متواصل معناه
1: هذا هو هذا هو بالضبط
0: نعم.
1: ان شاء الله ما احتكرت الكلمه برشا
0: شكرا شكرا سي محمد بارك الله فيك شكرا محمد صالح بن رجب البواب رئيس الفرع الجهوي بالمنستير وكذلك نائب الرئيس المحلي برباط سيدي ذويب بارك الله فيك. انا فرحان جدا وسعيد باللقاء نتاعك الله يبارك لك ان شاء الله نتقابلوا في مناسبات اخرى سي محمد شكرا تحيه لك وكل اهالينا في المنستير شكرا سيدي. حبايبنا الكرام فاصل ثم نواصل معكم برنامج ماهر في الارض وفي السماء.

أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب أنت في الاستماع إلى برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. هذا البرنامج الذي يسلط اليوم الأضواء على الفروع الجهوية والمحلية والجمعيات القرآنية بكامل تراب الجمهورية. ونحن قلنا هذه الفروع وهذه الجمعيات هي كل فرع يتميز على فرع آخر بحاجة بميزة باهية. اليوم إن شاء الله سنزور فرع شباب القرآن بحمام سوسة. التميز تاع هذا الفرع هو اللي مؤسسين هذا الفرع هم بكلهم شباب، بنات وولاد مخلطين مع بعضهم، بكلهم شباب ما شاء الله عليهم. أنا زرتهم وشفتهم والحق هم على كفاءة عالية، تلقى فيهم من شتى جميع المجالات، تلقى مهندسين، تلقى أطباء، تلقى فيه كثير من الكفاءات. إن شاء الله كل هذه الفروع وكل هذه الجمعيات يكون فيها عنا شباب كيفك متكامل. اليوم إن شاء الله قلنا بس نزور هذا الفرع، فرع

0: شباب القرآن بحمام سوسة معانا إن شاء الله اليوم باش ناخذوا أختنا الدكتورة مروة بن مبارك، طبيبة مختصة في الطب النفسي ومساعدة استشفائية جامعة بكلية الطب بالمنستير، وهي عضوة الهيئة المديرة المكلفة بالتكوين والبرمجة وشؤون المدرسين في هذا الفرع، فرع شباب القرآن بحمام سوسة. السلام عليكم أستاذة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، إيش نحوالك؟
1: ربي يبارك فيك. الحمد لله.
0: لباس عليك؟
1: نحوالكم أنتم لباس. الحمد لله ربي يبارك لك.
0: مش نحوال الفرع وحش نحوال الشباب اللي هزين معاك القفة غادي في ودن القفة.
1: مسلمين عليك وعلى كافة الإطار بإذاعة الزيتونة، مسلمين عليكم الكل. أنتم كنتوا بحذانا في ديسمبر نتفكر
0: تقريبا
1: وسعداء بالاستضافه المره هذه. زاد احنا كان عندنا برشا مداخلات، ربي يبارك فيكم ويجازيكم كل خير ديما تذكرونا.
0: نذكركم لله، شكرا بارك الله فيكم. مدامكم انتم في تنشطوا في مجال القران الكريم وشباب ما شاء الله مختص ومتكون ومفرغين وقتكم ومتطوعين لنشر رساله القران الكريم، كذلك نحن نواكبوكم ونعرفوا بالنشاط نتاعكم، ودائما اذاعه الزيتونه هي فاتحه ابوابها لكل الفروع وليكم يا لله.
1: أكيد ربي يبارك لك، ربي يبارك في جميع العاملين في إذاعة الزيتونة، ربي يجازيكم كل خير.
0: خلنا نسألك مروة، أنت طبيبة مختصة،
1: أي
0: شنو جاب الطب للقرآن الكريم؟ كيف جاتك الفكرة أنك تحفظ القرآن وتكون تنشط في مجال القرآن وأنت طبيبة مختصة؟ ونحن نعرف الأطباء عندهم برشا الوقت نتاعهم اللي يكون ضيق شوي.
1: أي صحيح
0: القرآن.
1: هو السؤال هذا دائما يتسأل الأغلبية الشباب ولا الناس اللي في مقتبل العمر وعندها مهن ربما صعيبة وإلا دراسة صعيبة وطويلة.
0: بالنسبة لي أنا كشخص السؤال لازم تسأل، تعرف علاش؟
1: أكيد
0: باش يكون قدوة للناس اللي تسمع فينا، للناس اللي يقولوا ما عندناش وقت باش نحفظ القرآن الكريم، للناس اللي يقولوا الدراسة تاعنا شغلتنا عن القرآن الكريم، هاي أصعب مهنة اللي مهنة الطب، ما شغلتش ناس أخرين باش يحفظوا القرآن الكريم وفي نفس الوقت ينشطوا في نشر القرآن الكريم.
1: أي إن شاء الله نكونوا قدوة للناس باش ما يعطلها شيء على حفظ كتاب الله وخدمة كتاب الله.
0: نعم.
1: أني بديت في حفظ القرآن تزامنا مع دراسة الطب ولا قبل شوية ربما
0: جامعية. نعم.
1: فهذايا أي في الجامعية بالطبيعة، والحقيقة ما عمري ما كان عندي إشكال وإلا معناتها ضيق في الوقت من جراء حفظ القرآن ولا تواجدي في جمعيات قرآنية وإلا العمل القرآني بصفة عامة.
0: نعم.
1: الحمد لله ديما ربي يبارك، وديما رغم الضغط ورغم الامتحانات ورغم المسؤوليات أنا بإذن الله اللي يمشي في ثنية القرآن ربي يوفقه وربي يوصله على المراتب إن شاء الله.
0: أمين يا رب وربي يوفقكم يا رب. نعم
1: أجمعين إن شاء الله.
0: نعم أنت بصفتك عضو في جمعية شباب القرآن بحمام سوسة،
1: أي
0: باهي أعطينا بعض الرسائل، حدثنا على هذا الفرع، الناس المكونين، الشباب اللي نشطوا، شو النشاط نتاعكم وشو حاضرين برمجة القدام؟
1: باهي هو فرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم شباب القرآن الكريم حمام سوسة.
0: نعم.
1: بطبيعة هو فرع منذ 2012 تأسس الفرع هذايا.
0: نعم.
1: وتابعت عليه برشا هيئات مديرة أغلبها من الشباب.
0: نعم.
1: أنا كشخصي كنت موجودة في تقريبا 4 هيئات مديرة وديما كانت عندي مهمة هذية متاع التكوين والبرمجة.
0: نعم.
1: إلى جانب أخواني وأخواتي بالطبيعة، اللي رئيس الجمعية السيد عمر برام اللي هو دكتور زادة، السيد تحية لي السيد المهدي شرف الدين نائب رئيس الفرع المحلي شباب القرآن اللي هو مهندس في البرمجة والإعلامية.
0: نعم.
1: السيدة الكاتبة العامة المحامية رانيا هلول محامية لدى الاستئناف، تحية لها. نائبها نائب الكاتب العام السيد قنطاوي حسن متصرف بشركة مالية.
0: نعم.
1: إلى جانب السيد أمين المال اللي هو متحصل على الماجستير في المالية الإسلامية واللي هو توا معنا تلميذ في المعهد الأعلى للدراسات المالية في تونس،
0: تحية لكم. نعم.
1: مساعدة نتاعو وهيبة اللي هي كيف زاد اختصاصها المالية مساعدة الأمين المال.
0: نعم.
1: وبقية الأعضاء اللي هما يعني في شخصي مكلفة بالتكوين والبرمجة وشؤون المدرسين، والأنسة فاطمة الجديدي اللي هي على رأس لجنة التنشيط، هي زادة كذلك مهندسة في مهندسة إلكترونيك.
0: نعم.
1: نحييهم الكل وربي يبارك فيهم.
0: كل متطوعين معظمهم، كل مسخرين وقت متطوعين لنشر القرآن الكريم في هذه المدينة.
1: كل واحد من جهته، كل واحد من من اختصاصه يحاول يقدم اللي عنده، إن شاء الله نكونوا في المستوى.
0: نعم.
1: بلاصة مش اللي يجي ربي يختاره باش يكون فيها، إن شاء الله نكونوا في المستوى، إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية وقد الاختيار هذي. ربي وفقنا الناس الكل. هذه بالنسبة لمحة على الهيئة المديرة الحالية.
0: نعم.
1: إلى جانب طبيعة صف المدرسين اللي هما ربي بارك فيهم، فئات مختلفين، مدرسات من النساء، من الشباب زادة، بنات وإلا ذكور، ربي بارك لهم الكل.
0: نعم.
1: إلى جانب الإداريين، هذه الناس الكلها تخدم باش نوصلوا القرآن الكريم ونعملوا على تحفيظه وعلى تدبره وعلى فهمه وعلى العمل به.
0: نعم.
1: بالنسبة للجنة التكوين اللي أنا مشرف عليها، بطبيعة معايا أعضاء، مانيش وحدي في اللجنة، اللي نخدمه في خدمة ماهيش سهلة الحقيقة، على خاطر البرمجة والجداول الأوقات، اختيار المدرسين، الامتحانات، التكريمات، كل ما هو متعلق بالعمل القرآني في الدورات اللي تصير في الجمعية، فهي من تنظيم لجنة التكوين اللي يكون معايا فيها نسميهم الأعضاء خديجة.
0: نعم.
1: الروماني، آية المانع، ياسمين المانع، ياسين العتيري، ورانين بن عمر، ربي بارك لهم ما شاء الله عليهم، قاعدين يخدموا زادة في العمل القرآني وفي الدورات.
0: نعم.
1: بالنسبة للنشاط، تحب نعطيك فكرة على النشاط؟
0: أكيد
1: القرآني هو النشاط في فرع المحلي شباب القرآن الكريم، احنا هذا خيار مشينا فيه منذ سنوات والحمد لله، معناها ماشي وعطي نتائج طيبة. نحاول نراعي فيه كافة الفئات العمرية، كافة الطلبات اللي أي مشارك يتوجه يلقى احتياجاته موجودة في الجمعية، إن كان طفل أو كهل أو نساء أو غير ذلك من الفئات العمرية. فالنشاط يتكون أساسا من دورة شتوية ودورة صيفية. دورة شتوية تمتد على مدى من شهر أكتوبر تبدأ إلى شهر ماي، هذا ديما دوريا. بطبيعة زي يكون فيه مجموعات يحفظوا أجزاء كل مجموعة وشنو الجزء أو النصيب اللي تحفظ فيه، وتختتم هذه الدورة بامتحانات داخلية في الجمعية في الأقسام، ويتم إسناد شهادة حافظ لكل التلاميذ اللي يعديوا الامتحان متاحهم.
0: نعم.
1: هذه الدورة الشتوية. بطبيعة مع الدورة الشتوية احنا لجنة تكوين، وما تسميناش تكوين على خاطر هذا فقط، ما هي تسميت لجنة التكوين خاطر زادة فيها جانب كبير برشا اللي هو تكوين المدرس، نهتم به برشا في جمعية شباب القرآن.
0: نعم.
1: تكوين مستمر مدرس القرآن، ديما نسعى أنه يكون في مستوى ديما يتحسن في المعارف والقدرات متاعه، فأحنا فما تكوين مستمر على مدى السنة الدراسية والدورة الشتوية. أثناء كان اختيارنا للدورة هذه الشتوية اللي فاتت حفظ وتدبر سورة التوبة، اختيار الصورة ما كانش عشوائي، اختيار هذه الصورة فيها كثير من المعاني والعبر اللي كانت معها رحلة مدى الدورة الشتوية واختتمت بامتحان. كذلك إلى جانب المجموعات اللي ذكرتها، فما مجموعة متميزة.
0: نعم.
1: عن بقية المجموعات اللي هي سميناها مجموعة السابقون، اللي هذوما يتميزوا على غيرهم من التلاميذ بسبقهم في الحفظ، فهذوما إن شاء الله مشروع الخاتمين لكتاب الله.
0: نعم.
1: هي مجموعة تكون من سلة من التلاميذ فيهم حتى من المدرسات، ويشرف عليها الشيخ أيوب عوينتي، نوجه له تحية وربي يجزيه عنا كل خير.
0: نعم.
1: اللي هو نائب فرع المحلي لدار شعبان الفهري في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وهذايا احنا نشكره برشا، واني نحب نأكد لهنا على خاطر عمل القرآن، صحيح احنا برشا فروع وانتم تتلهوا بالفروع الجهوية والمحلية،
0: اما
1: ما يمنعش ان احنا نتعاونوا واحنا نتنفسوا في الخير، وانه حتى شيوخ والا اعضاء من فروع اخرى يخدموا معنا واحنا نخدموا معهم، والكل هذايا في سبيل خدمة القرآن.
0: أكيد.
1: هذي اللي ذكرته ملخص سريع للدورة الشتوية.
0: نعم.
1: ثم انطلاقا من شهر جوان، عنا شهر خاص جدا، شهر جوان يعرفوه جمعية شباب القرآن الكريم بمدرسيه بالإدارة بالأطفال أنه هو شهر مخصص للتكوين وسمي شهر التكوين منذ سنوات، فهو يقف النشاط لتعليم القرآن. فعليش اخترنا الفترة هذه؟ خطر هي تتزامن مع فترة امتحانات الأطفال والشباب، معناتها المناظرات متاع السادسة والتاسعة أساسي والبكالوريا، فإحنا نخليه تلامذتنا يتلهاو في امتحاناتهم الدراسية ونخصوا هذا الشهر لتكوين المدرسين، فتكون فيه دورة مكثفة كما جرت العادة. كانت حب نعطيك لمحة على شهر التكوين هذه السنة. كان شهر التكوين فيه ثلاثة دورات تقريبا، ويكون الدورات هذه في آخر الأسبوع في نهاية الأسبوع. فكان معنا المحطة الأولى اللي هي صارت يوم 7 جوع، دورة بعنوان سره في الضاد، فضل العربية في فهم النص القرآني. هذه دورة قدمها الأستاذ لطفي بن عمر اللي هو أستاذ لغة عربية متقاعد وإمام خطيب، واللي ما شاء الله عليه قدم لنا دورة وورشة هي كانت مقدمة في اللغة العربية وعلاقتها بالقرآن وفضل اللغة في فهم النص القرآن. وبالأساس هو ركز الأستاذ على فضل القرآن على اللغة العربية، فكانت دورة شيقة جدا. ثم المحطة الثانية يوم 14 جوان كانت مقسمة إلى جزئين، إلى ورشتين. الورشة الأولى بعنوان من التأسيس إلى التسيير، الإطار القانوني للجمعيات، قدمتها الأستاذة رانيا هلول المحامية لدى الاستئناف اللي هي كاتبة عام الجمعية. وعطات لمحة على أساسيات القوانين الجمعيات للمدرسين باش الناس الكل تكون ملمة وتفهم شنو معناتها جمعية، شنو معناها انتخابات، شنو معناها هيئة مديرة. فكانت عنا دورة ثرية جدا. الورشة الثانية في نفس اليوم كنت قدمتها أني من بعنوان تقنية التحفيز، تعزيز الدوافع الداخلية نحو التغيير، وهذه من صلب اختصاصي كطبيبة نفسية. فأحنا هذه العلم اللي عنا نحاول نوصفه في مجال القرآن ونحاول نفيد به الناس قد ما يمكن. ثم اختتام الدورة التكوين كانت مع الشيخ أيوب يوم 27-28 جوان بعنوان وقفات مع جمع القرآن ورسمه باعتماد الكتاب اللي هو 1000 ورقات في جمع القرآن ورسمه. كانت زادة دورة ممتعة، معناتها أعطى فيها الشيخ أيوب الملامح الكبرى أو أهم المحطات في جمع القرآن وبداية الرسم، فربي جزيه عنا كل خير. ونشكر معايا لجنة التكوين الحقيقة اللي زادة كما قلت لك معناها بالفكرة وبالعمل وتنظيم هذه الدورات، ربي يبارك فيهم جميعا.
0: شكرا أستاذة مروة، بارك الله فيك. عندك كلمة أخيرة في بعض الثواني نختم بها، رسالة حاجة هكا؟
1: هو إلى جانب توا يمكن معناش برشا وقت، أما الدورة الصيفية باش نعطيك بعض الأرقام. للدورة الصيفية الحالية اللي هي أوشكت على نهايتها. عنا 766 مشارك ما شاء الله،
0: ما شاء الله عدد
1: في الدورة القرآنية. وإن شاء الله هم قاعدين توا بصدد اجتياز امتحاناتهم، وبشكون عنا مسابقة في تثبيت من 4 أحزاب إلى 20 حزب،
0: ما شاء الله.
1: مسابقة محلية. كذلك عنا دورات اللي هي تنظمها لجنة التنشيط، عنا دورة تعلم الأطفال وهم يلعبون صارت في جوان زادة. هذه بعنوان في صحبة الحبيب يتم تحفيظ أحاديث نبوية للأطفال. وعنا مستقبلا إن شاء الله يوم من 30 إلى 5 سبتمبر دورة شباب اليوم ومستقبل الغد، هذه في نسختها الخامسة إن شاء الله زادة باش تكون تحت عنوان رسائل من القرآن بإذن الله تعالى. آخر حاجة نحب نختم بها، نشكر المدرسين على مجهودهم في خلال هذه الدورة الصيفية، ونأكد زيادة على شكر خاص لشباب التنشيط، هذوما شبابنا اللي كلفوا بمهام تنظيم الدورة الصيفية، فهما يقفوا على دخول وخروج الأطفال وإعطاء اللمجة، وخاصة في ظروف صعبة صارت في انقطاع الكهرباء وانقطاع الماء، فهما كانوا بالحق مشاهد جميلة جدا. يعني يقفوا من أول الحصة لآخرها ساعات على أضواء الشموع يكملوا الحصة يخرجوا التلاميذ. نشكروهم، ربي بارك فيهم، تعبوا برشا وربي يجزيهم كل خير، وانتم زيدا ربي يجزيكم كل خير وربي يثيبكم على خدمة اللي تعملوا فيها في سبيل القرآن وخدمة القرآن.
0: شكرا أستاذة الدكتورة مروة بن مبارك، طبيبة مختصة في الطب النفسي ومساعدة استشفائية جامعية بكلية طب المنستير، وهي عضو الهيئة المديرة بكلية المكلفة بالتكوين والبرمجة وشؤون المدرسين بفرع الشباب القرآن بحمام سوسة. شكرا، بارك الله فيك، نلتقي في برامج أخرى. شكرا أستاذة. أحبابنا الكرام، شكرا أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج ماهر في الأرض وفي السماء.

0: حبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. هذا البرنامج اليوم إن شاء الله يسلط الأضواء على الفروع والجمعيات القرآنية التابعة للرابط الوطني للقرآن الكريم. بعد ما زرنا ولاية صفاقس وزرنا ولاية المنستير وزرنا ولاية سوسة، اليوم إن شاء الله توا باش نمشيو ولاية زغوان. هذه المدينة الجميلة، المدينة القرآنية بامتياز. تحية للناس اللي يشرفوا على نشر القرآن الكريم في هذه المدينة، وبالذات اليوم إن شاء الله باش نمشيو المقرن. نحن قلنا في أول المداخلات هذا البرنامج، قلنا أن هذه الفروع كل فرع يتميز بحاجة. الفرع اليوم تاع مقرن يتميز أنه هو فرع لأسسته مرأة هي اللي أسست هذا الفرع. لكن اللي أهم من هذا كله أنه هذا الفرع اللي ينشطوا في هذا الفرع واللي يسيروا في هذا الفرع هي كلها نسوة، مجموعة من النساء. هذه المرأة ربي يبارك لها، اللي هي منى بن زيد، هي كونت مجموعة انت عنساء وبهم هما كونت بهم هذا الفرع، وهي رئيسة الفرع المحلي للرابط الوطني للقرآن الكريم دار القرآن بمقرن زغوان. عندهم فرع بالحق عملوا من الضعف قوة. نهار مشينا لهم في برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، مشينا لهم زرناهم في هذا الفرع. بالحق استقبلنا استقبال مهم، استقبال بالقدا ما شاء الله عليهم. استقبلونا بالصلاة على النبي، استقبلونا بالعسل، واستقبلونا بزيت الزيتونة، ما شاء الله عليهم، تبارك الله عليهم. كلها أن يقول تحية لهم. إن شاء الله اليوم بسنزور هذا الفرع. معنا عبر الهاتف السيدة منى بن زيد، بستحدثنا عن القرآن في هذه المدينة وعلى هذا الفرع. السلام عليكم مستاذة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أحوالك لباس عليك؟
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، جعل لأهل القرآن مزية ومنزلة رفيعة علية. ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. سعيدة جدا بهذا اللقاء الطيب إن شاء الله. بارك الله فيكم على هذه اللفتة الكريمة،
0: بارك الله على الاستضافة
1: وعلى هذه اللفتة الكريمة، وبارك الله في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، إذاعة الزيتون القرآن الكريم، التي كانت ولا تزال تنور العقول وتشحن القلوب بحب الله تعالى وكلماته وكتابه العزيز وتحفيظ القرآن المجيد. بارك الله لمن أنشأها ولكل القائمين عليها، وبارك الله لكم أخي وبشير على هذه الاستضافة.
0: شكرا، بارك الله فيك. نحب نسأل سؤال قبل كل شيء، أكل المهرة اللي عندك مضوك، واللي نهار أنا لقيت متفاجأت بهم، واللي يقرأوا في سنة رابعة وسنة خامسة ويحفظوا 20 حزب 25 حزب، ونلقى المعدلات نتاعهم 19 و 18، بربيش نحوالهم قبل كل شيء.
1: الحمد لله، نحن في زغوان الحمد لله شأن القرآن تطور كبير، يعني خاصة اللي بدأ في يعني رئيس الشباب، يعني يمثل الشباب في ياسين بن تركيا، بارك الله
0: له. تحية ليه، اللي هو ينسق لي نهار كامل بالبارح اليوم معايا، ربي يبارك له، ياسين صديق عزيز عليا.
1: يعني هو معناه خادم فعلا للقرآن ولأهل القرآن، ويستجيب لكل الطلبات وباللي قادر عليه، ربي يبارك له. الفروع في زغوان كلها تخدم ما شاء الله، إن شاء الله يا ربي معناها من حسن إلى أحسن. قاعدين توا في العطلة الصيفية، كل في الدورة الصيفية،
0: نعم.
1: في مدينة المتميزين في القرآن، متميزين في الدراسة، والحمد لله نتائج مبهرة وطيبة جدا،
0: نعم.
1: في المناظرات الوطنية زادا معنا فرحونا ياسر واحتفلنا بيه ما شاء الله. إن شاء الله ربي يعاوننا الناس كل، يعني نوصلوا هذه الرسالة،
0: نعم.
1: طيبة، أن نوصل القرآن إلى كل القلوب، إلى كل البيوت، إلى كل القلوب يا رب العالمين.
0: نعم، والمجموعة اللي معاك بربي في تلك المدينة، المدينة الجميلة هي مدينة مقرن هكا.
1: مقرن
0: ما شاء الله، أشن حوالي من المجموعة نشطين معاك مزروا شدين الحزام معاك؟
1: الحمد لله يا رب، يعني ما شاء الله عندي مجموعة طيبة جدا، يعني متطوعات، معناه في أي وقت نطلبهم يجيوا عنا أي حدث.
0: إن شاء الله عليهم، إن شاء الله عليهم.
1: عطلة صيفية معناه فما اللي تحرم روحها حتى من مشية.
0: إن شاء الله عليهم.
1: ربما تكون في في في عرس تكون ساهره وتجي على الصباح باش تقيم بواجبها من المعلمات من حتى اللي ينظفوا معناها متطوعات راهو حتى اللي يشاركوا في كل شيء يعني عندنا الان راهو المدرسه المعروفه بطبيعتها بالتعاون والمشاركة يعني إذا كان عندنا حتى أي حدث في المجرن ولا إنسان فقير ولا حد الناس كل تتعاون بهذه الميزة لقيت سهولة في العمل نتاعي في هذا الفرع
0: عن طريقك أنت يا أختي منى نوجه لهم تحية كبيرة برشا من القلب إلى القلب للبنات ونساء اللي نشطين معاك في تلك الفرع بالحق لأنكم أنتم جعلتوا من الضعف قوة بالحق يدخل مدينة مقرن ويدير الجو والظروف اللي تشتغلوا فيها وتخدموا فيها بالحق معناها لا عندكم كثرة إمكانيات لا عندكم مقر كبير برشا ولكن المهم القلب موجود القلب حي معناها تبارك الله عليكم
1: كما قلت هما متطوعات وكذلك مش حتى متطوعات بالعمل راهو حتى تجيب حاجة من دارها حتى تجيب حتى كؤوس من دارها حتى أهالي المنطقة زادة ساعات واحد يكلمني يقول لي ريتكم ناقصين كراسي نبعث لكم نقول له بارك الله فيك بعث لنا ريتكم ناقصين معناها تشربوا في دباب الماء خلنا بعث لكم الكلام تاع تبرد الماء بارك الله فيك وحدهم متطوعين نعمل اعلان على ناقص حاجه بالمجموعه نتاع اولاد المقرن معناها كلهم يتسابقوا فرحانين بالمشروع
0: هذا والاهم من حاضر هما ناس كرما برشا أنا ريت الاستقبال كيفاش كان استقبل وضع الزيتون بالحق تحية لهم ناس كرماء لدرجة كبيرة برشا بارك الله فيك
1: وهذه هي طبيعتهم ناس عم زالوا على السليقة معناها تقريبا دخلت فيهم معناها العصر الجديد والكل لكن مازال أكل خام اللي موجود في الإنسان من الطيبة والتعاون
0: الحمد لله يا رب
1: مازال عنده والكرم
0: الحمد لله
1: وأنا مقرنية رغم عليك أتكلم بهم لكن أنا نحن نقول إذن نقول نحن أنا من
0: مقرن أنت من مقرن مدينة مقرن
1: أيه.
0: بارك الله فيك تحية لكل أهلنا في مقرن بأي أختي منى أنت رئيس هذا الفرع فرع القرآن بمقرن شنو النشاط اللي قمت به في هذا الصيف
1: احنا في وسط في السنة الدراسية احنا مازلنا رانا شباب مازال صغير فرعنا لكن إن شاء الله بأعمالنا بالخدمة
0: لكن مميز صغيرة ما بس بالحق مميز شباب مميز
1: عنا الحمد لله أني معناها في التعليم ونمشي بخطة معناها كما أنا تعلمت في 35 سنة من التعليم بالبرامج ومحطات التقييم ومحطات المراجعة ومحطات تثبيت الحفظ وكذا فأحنا في وسط العام عنا الإملاء حصص إملائية تنتهي السنة الدراسية لكن ما نعملوش عطلة العطلة هذه تولي عود باش نوقفوا العمل تولي مراجعة فقط لا نكثف الحصص فتكون عندنا حصص للأملاء نواصلوا ما نقصوش على الأطفال يحبون ديما يواصلوا ويعني حصص للمراجعة يعني كل قسم عنده حصة مراجعة وحصة تثبيت وحصة إملاء وتليها حصة مراجعة وعنا معناها في الأطفال والنساء هذا كيف كيف نفس التمشي نخدموا ثلاث أشهر دوما دورة صيفية نجدوا فيها يعني مش نحكيك على الأنشطة وبعد تنتهي الدورة هذه ننهيها بمسابقة معناها محلية نعملوا الحفل متاعنا وبعد في شهر سبتمبر عطلة لماذا؟ لأني أنا من التعليم ونعرف أن الطفل وقت اللي يدخل للمدرسة والطفل والولي قبل الدخول في المدرسة اللي يدخل 1 سبتمبر يولي فما توتر يولي فما معناه عدم استقرار حتى في النفسية حتى شراء الأدوات اللباس الدروس الجدد يدخل للمدرسة مازال عند معلم جديد أستاذ جديد يعني وقت اللي يكمل شهر سبتمبر وقتها نرجعوا إن شاء الله للعمل متاعنا بالنسبة للأنشطة متاعنا لا تتوقف الأنشطة على الإملاء والمراجعة بل كذلك معناها نزيد أنشطة لتنشط الأطفال وتحفزهم على تعليم القرآن وعلى الإقبال وتحفز حتى البقية اللي ما كانوش عنا علاش كل عام احنا في تزايد ما شاء الله خاصة يلمسوا هذا الأولياء في الحفل متاعنا نعملوا نوادي عنا نادي المسرح نادي البراعة اليدوية نادي المطالعة يعني احنا نادي البراعة اليدوية نشط فيه الأخت يسرى هي أستاذ يعني أولى في التعليم الابتدائي بارك الله فيها يعني أنتجت يعني منتجات الأخت مريم ما شاء الله عليها منشطة نوادي الأطفال، هي يعني تقريبا طوى احنا ديما كل عطلة مسكينة نفتكوها متطوعة معنا.
0: نعم.
1: تجيب سخانة في كل وتتعب معنا، يعني إنسانة مبدعة ما شاء الله يحبوها الأطفال، ونعمل ديما إنتاج فعلي للأطفال. عنا معرض صغير للأطفال.
0: نعم.
1: لأنه باش يبقى ديما المنتوج، شنو معناتها صغير يصور ويلوح ما عادش يدور بها الصورة، لا يلزم المنتوج هذاك كل وين يراه هو يستمتع، كل يراه غيره يزيد يتشجع. حاجة أخرى زادتها الأخت مريم ربي يبارك لها، عملت مع النادي هذا نادي البيئة، اللي هو شنو يعني تصنع أشياء وتصنع من البلاستيك ومن القوارير والكل. وأخيرا معناها جاتنا فكرة كونا احنا نعملوا حاوية كبيرة ونجيبوا فيها القوارير هذيك، والقوارير هذه تتباع ونشريوا بها قصص، معناها نعزوا بها الكتب في المكتبة نتاعنا ان شاء الله.
0: نعم.
1: معناها بركة الله، معناها عمل ربي يبارك لها الأخت مريم. عنا المطالعة أستاذة فايزة أستاذ تعليم ثانوي، زاد معناها مع الأطفال لا يتوقف على قراءة قصة ولا تلخيص ولا حاجة، لا يعني بصفة يعني تعليمية. المطالعة تكون عنده مطالعة فردية، يعني يهز القصة ويقرأها.
0: نعم.
1: وعندنا محور كما نقولوا محور، عملناه ولخذينا محور الأنبياء.
0: نعم.
1: قصص الأنبياء أنا أخذناهم وفي المطالعة يقرأوهم، يأخذوا الفقرات الباقية يخرجوا منها العبر، يعملوا صور يعلقوا في يعملوا ملفات، يعملوا بحث حول هذه الرسل وكل وعنا سنة أخذنا محور الأخلاق.
0: نعم.
1: مهمتنا ليس تحفيظ القرآن فقط.
0: نعم. هي ركيزة مهمة في الدين نتاعنا. نعم. وفي المجتمع نتاعنا.
1: نعم. نعم. عندنا مهارات يجب أن يكتسبها الطفل أصلاً، يكتسبها فيش في المدرسة، حتى أن احنا زادة يكتسبها منها المشاركة، منها التعاون، منها حب الآخر، منها حب الوطن، منها معناها يعني العمل على العمل في البيئة متاعنا، عدم تلويث البيئة إلى غير ذلك. يعني هذا الكل خذينا التام، هذا الكل المحور هذا الكل وحطيناه في المشروع هذا تعصيف هذا في المطالعة. ربي يبارك لها الأخت فايزة أبو عزة.
0: نعم.
1: اللي هي بهم برشا. عنا نادي الموسيقى، زاد الأخ وديع بزين، احنا ننفتحه على المجن، هو فنان معروف وفي فرقة يعني موسيقية وفي العزوزية كذلك.
0: نعم.
1: في حفلات نشطنا هو نادي الله يبارك له، ويجي وتعب من خدمة يتعدى طول في السخانة يجي نشطنا. وأخيرا تشاركت أنا وياها، نوعد أنا باش نقولها مفاجأة طول مازال ما في بالهمش بها الأخوة في المغرب.
0: أحب الأثير إذا عزيتنا قل مفاجأة نتاعك.
1: نعم. يعني أنتجت أنشودة كلماتي وألحاني وهو يحضر فيها في التوزيع والأداء إن شاء الله.
0: تقول الكلمة نتاع حميسة تقولها، تنجم تقولها إذا أنت تستحضرها بطبيعي.
1: أي طبعا نسترجعها نسيتها طبعا متراك.
0: مش مشكل المهم مباشرة في الطريق الجاية
1: إن شاء الله.
0: نعم. باي أختي منى، عندك شي رسالة أخيرة نختم بها هذا اللقاء؟
1: والله
0: شنو تحب تقول لأهل بقر، للناس، الشباب، للناس، للنساء اللي معاك؟
1: حكينا على الأطفال.
0: نعم.
1: ترى ما حكيناش على النساء زادة.
0: نعم.
1: نشاطات برشا يحضوا ما شاء الله، عنا ربع يسير قريب نكملوه رغم ما عندناش مدة طويلة. عنا يعني الأجزاء كل، عنا سوق البقرة، عنا كلهم. عنا احنا توا في فترة عملنا دورة زادة كذلك إمارات، بديناها دورة تسميع كامل المحفوظ على جلسات، في جلسات كل جلسة بسرد حزب كامل في الجلسة الواحدة، يكملوا المحفوظ نتاعهم هذا كل سرد، وبعد ما تجي الاختبارات اللي هي باش نعملوا مسابقة محلية إن شاء الله، يعني نحضروا رواحنا للمسابقة الجهوية التي ستقع في آخر سبتمبر آخر ديسمبر. نحضروا والفروع الكل راهم على قدم وساق في العمل، حضروا في رواحهم، كل فرع يعمل مسابقة نتاعو في آخر ديسمبر إن شاء الله نشاركوا في وكذلك برعاية سياسيين ديما يسأل وديما يطل وديما حتى بالتليفون بمساجات ربي يبارك له ويشجع فينا.
0: نعم.
1: ويحرص ياسر على نجاح تظاهرة المسابقة الجهوية، وكانت عملوا المسابقة معناها ممتازة في تقديمها، في نوعية التقديم تاعها من التراث الزغواني السلانية، معناها القرآن في زغوان، تعدت معناها مسابقة ممتازة، وخرجوا يعني خرجوا من عنا حفاظ ما شاء الله، وشاركوا في المسابقة الوطنية وخذوا مراتب ممتازة. عنا فروع زادة ناجحة برشا كما فرع الفحص ما شاء الله، يعني نزل احتفلنا مراتب 10 حفاظ جدد في الفرع نتاع الفحص. الكلنا احنا، انا اتكلم عن نفسي وعن فرعي زادة، نحب لنا المجموعة زادة، نحن كلنا، انا نخدم وحدي والفرع الاخر يخدم وحده وهذا وحده، لكن الكلنا تحت الفرع الجهوي والكل تحت الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ربي يبارك لكل الساهمين فيها. إذا حتى النساء زاد ناشطين في الحفظ ما شاء الله. هذا هو. أخيرا نشكر شكون باش نشكر، ينزلنيش ننسى
0: أشكر الناس الكل، الناس اللي دعموا كل أشكرها.
1: أولا ساعة نشكر السيد الهاشمي بن سيد ورئيس الرئيس الجهوي للشؤون الدينية في زغوان، يعني إنسان محب للقرآن،
0: تحية للمدير الجهوي، نعم،
1: يساعد بدرجة كبيرة ويشجع ويقول ما دام فما قرآن أنا
0: تحية لي صاحب الحق، أنا ما نعرفوش يحكوا لي عليه برشا، وربي يبارك له نوجه له تحية من إذاعة زيتونة بالحق، أنا ما نعرفوش وما قبلتوش وما يشكروا فيه، نعم تحية لي
1: كل شكر من الجميع، راهو هو باش يخرج يحال إلى على شرف المعنى، والناس كلها كحبهم يقولوا معناها مش نفتقدوه معناها،
0: بارك الله فيه، شكرا
1: كشخص وكذلك كعمل، معناها يعاون
0: تحية لي نعم.
1: ونشكر سي ياسين بن تركيا طبعا رئيس الفرع الجهوي،
0: تحية لي كذلك، نعم.
1: كذلك نشكر المعلمات بالدرجة الأولى في الفرع نتاعي، معلمات مجاهدات،
0: نعم، ونشكر التلامذة والطلبة معاهم زادة،
1: أو باش نجي عاد أنا مو بالترتيب،
0: نعم تفضلي،
1: والطلاب نشكرهم زادة على ما شاء الله عليهم على الحضور رغم اللي يصيف، احنا عندنا الحضور معناها نأكدوا عليه، حتى اللي يغيبوا نتصلوا بهم بالتليفونات
0: ما شاء الله، نعم
1: نأكدوا عليه على الحضور، ونزيدوا ديما عنا ديما نعمل وقفات نتاع تقييم،
0: نعم،
1: وتشجيع ونعطيو شهيد حاجات عندنا حتى شهاد
0: تشجيعية، نعم،
1: اللي يحضر واللي ما يغيبش والكل. ونشكر كذلك الاولياء، عندنا اولياء حارسين معناها البعض فقط اللي معناها ما يعرفش يتعامل مع الامور بتاع القران، لكن اكثر الاولياء ما شاء الله عليهم حارسين على وليداتهم درجة كبيرة.
0: نشكر
1: مواطني بلدة المقرن، مدينة المقرن، بلادي العزيزة،
0: نعم،
1: وأولاد بلادي اللي معناها شادين معانا في هذا المشروع وفرحانين به وفخورين به ويعاونوا فينا بكل ما ينجموا. ربي يبارك للجميع إن شاء الله.
0: شكرا، وأنا بنفسي نشكرك أنت أستاذة منى بن زايد رئيس الفرع المحلي الرابط الوطني للقرآن الكريم دار القرآن بالمقرن زغوان، شكرا، تحية لك، إن شاء الله نتقابلوا في لقاءات أخرى، بارك الله فيك، تحية لك وكل أهلنا في مقرن ولكل أهلنا في زغوان وسي ياسين بو تركيا، تحية لي أحبابنا الكرام، بارك الله فيكم، بارك الله في من قال كلمة خير في القرآن الكريم، في من نشر القرآن الكريم، في من عاون على حفظ وتدريس القرآن الكريم في هذا البلد الطيب، تحية لكل الفروع المحلية والجهوية، تحية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، تحية موصول لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصول لكريم عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: الحمد
2: لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
4: إذاعة الزيتونة للفنان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحذ أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
4: إذاعة الزيتونة للفنان من القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
4: بالتعلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية.

0: إصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إننا أحرار أكيد، إنا عباد الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن، تعهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة يرفعها لكم فريق العمل، الأخ زهير المسعودي في الإخراج الإذاعي، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم تعهد القرآن. نواصل حديثنا على تعهد القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالله إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. شنو يعني الحديث هذا؟ شوف، الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا يعني بمراجعة القرآن، تعاهد القرآن، يعني دائما استحضار القرآن، القيام به، العمل به، القيام به في الصلاة. فوالله إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. شو معناها؟ يعني الإبل تونتي كي تربطها في مكان وتسيبها تهرب فيسع، عليه الخطر. الإبل معروفة من أكثر الحيوانات نفورا، تهرب. شوف نفس الشيء بالنسبة للقرآن، يعني القرآن أنت لازم تعهده لأنه أشد تفلت من الإبل، يعني يهرب منا فيسع. ديما نستحضر القرآن ونراجع القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: بئس ما لأحدهم، نقرأ الحديث إن شاء الله ثم نشرحه بإذن الله، بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. نحب نفهم الحديث هذا، إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بئس لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. يجي توا برشا عباد، توا الرسول صلى الله عليه وسلم معناها أمرنا باستحضار القرآن والمراجعة. يجيك واحد توا مثلا يقول لك نسيت الآية ذي، هنا الرسول يذم في الأشخاص هذوما اللي يقول لك نسيت الآية، خاطر أنت كي تقول نسيت الآية يعني تفريط منك، هذا قاعد تفرط في القرآن وماكش قاعد تستحضر فيه. نسيت آية، بل ماذا قال؟ قول نسيت. نسيت الآية ما معناها نسيت؟ لأن يعني الله عقبني لنسيان هذه الآية، لأني فرطت في استحضار القرآن، فرطت في المراجعة، فرطت بالعمل به والقيام به في الصلاة وغيرها، فالله عقبني بأن نسيت القرآن. إذن لا نقول نسيت الآية، بل نقول نسيت الآية، أي الله أنسانيها إياها، لم أنسها يعني وحدي. لأني إن قلت نسيت الآية فهذا يعني نقول أني قاعد نفرط في القرآن، وأنا مفرط وأنا مش قاعد نراجع. ثم قال فإنه ثم أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال استذكر القرآن، يعني دائما تراجع، تعاهد القرآن وراجعوه، فإنه أشد تفصيا، تفصيا أي انفلاتا، يتفلت القرآن، أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. النعم هي الإبل، يعني يهرب القرآن منا. إذن دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمراجعة القرآن. ونقول أخيرا: هجر القرآن من أسباب نسيانه، وتكون عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. وهجر القرآن يشمل هجر اللفظ وهجر المعنى وهجر العمل، فقد يكون الإنسان يتلوه ليلا ونهارا في كل آن ويكون هاجرا له. لماذا؟ لأنه لم يعمل به. وقد يكون يقرأه لفظا ولكنه لا يفهمه معنى فيكون هجرا، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن الحديث هذا نأخذ منه الحث على تعهد القرآن بالتلاوة والدرس والتحذير من تعريضه للنسيان بإهمال تلاوته. مستمعينا الكرام، نحن الآن حاضرين إن شاء الله لاستقبال تلاواتكم الندية بإذن الله، ونأخذ أول متصل. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مرحبا، مع السلامة. شكون معنا؟
4: أهلا بك أخ معز.
3: مرحبا بك، شكون معنا؟
4: معك عمر مسلم من الدوار ومعتبديت من رئيس قفصة.
3: أهلا بك أخونا عمر، أهلا بجميع أهلنا في قفصة، مرحبا بك. مني مشتقر أنا إن شاء الله.
4: شاركت معك مقبل سي معز وحبيت باش نصلح التلاوة سي معز.
3: أي تفضل، مرحبا بك، مني مشتقر إن شاء الله.
4: باش نقرأ ما تيسر من سورة النساء.
3: تفضل تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
3: عود لي اتقوا ربكم، نحاول نكن الغنة في الميم. ربكم الذي خلقكم، يعني الشفتين يكونوا مسكرين ما نفتحوهمش، معناتها مش فرجة هنا في الميم. اتقوا ربكم الذي خلقكم،
4: اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى.
3: عود وإن خفتم أخي عمر. عود وإن خفتم. تسمع فيا أخي عمر. أخي عمر.
4: من النساء مثنى وثلاث ورباع.
3: خويا عمر مازلت معانا، تسمع فيا؟ عاود لي وإن خفتم، بين القلق لا توق سيطو، وخلص الحروف بين التاء والقاء. توق سيطو.
4: وإن

0: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
1: يا رب يبارك لك اخوي عمر، يعطيك الصحة على التلاوة. احنا سعداء بسماع التلاوة، يعطيك الصحة، يعني ظاهر دارس انت الأحكام وربي يبارك لك.
0: لا تنسي معز، تحب قطع التحية معز.
1: تفضل. لا تفضل، مرحبا.
0: تحب قطع التحية لوزارة الشؤون الدينية واللي عاونك تحفظ كتاب الله.
1: ربي يبارك لك.
0: تحية جدا للإمام الشيخ نفيس الحسين بتاع أنتم.
1: ربي يبارك لهم اجمعين ان شاء الله. ربي يبارك لك يا عمر. موفق ان شاء الله. ربي يبارك لك. السلام عليكم. ناخذ المتصل الاخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: على السلامه اختي، مرحبا بك. عرفنا عليك.
2: امال اختك امال.
1: تفضل، مرحبا بك. منين تكلم فينا؟ منين؟ سوسه؟
2: من تونس.
1: ما من تونس، مرحبا بك. هاي اهلا بك، مرحبا. هاي منين اشتقرنا ان شاء الله؟ منين اشتقرنا؟
2: نقرا لك سورة البروج ان شاء الله.
1: سورة البروج، جاي تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج.
1: شوف ظهر القلق له في الاخر، ذات البروج.
2: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين
1: ديما الغنة، شوف أختي أمال الغنة، شوف من توا هو نجم تعملها هكاك، اما من توا معناها نسنسر واحنا نعطيه حقها اكثر الغنى، باش من بعد مش نقصوا في المقدار نتاعها. ان الذي دي معطيها حقها لانه النون والميم الصفه نتاعهم ابراز الغنى، نحاولوا نظهروا الصفه نتاعهم بالكدا.
2: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين
1: كما الغنى الأولى كما الثانية.
2: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
1: يعطيك الصحة أختي أمال، بارك الله فيك. يعطيك الصحة، تلاوتك طيبة ما شاء الله. تقرأ أنت في تونس؟ تقرأ في مدرسة؟
2: والله ما زلت مبتدئة هاي جمعية ومكثراني من إذاعة الزيتون. ربي بارك لكم، حسنتونا برشا ونورتونا. ربي بارك لكم،
1: ما شاء الله عليك، قراءتك طيبة وباهية، يعطيك الصحة.
2: يا عيسك ربي يبارك لك، يفضلكم أنتم ويرحم ويديكم إن شاء الله في ميزان حسنات.
1: بارك الله فيك، عايشك وأنت زين.
2: ربي بارك لكم، عايشك.
1: عليكم السلام. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، على السلامة. شكون معنا؟
3: اسمي مريم من قفصة، من شبيب من ليد قفصة.
1: من قفصة، قداش عمرك مريم؟
3: عمري 13 سنة.
1: 13. اي مرحبا بك مريم. اي قداش تحفظ من القران؟
3: نحكي 13 حج
1: 15.
3: اي
1: ما شاء الله، ربع يعني تو عندك به ربع. ياسين، ربع ياسين. باي ما شاء الله عليك. هاي مش تقران
3: سورة الرحمة.
1: تفضل تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
1: من الغنة الغنة
3: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من
1: الغنة هنا شوف هنا الجنة تعرف قداش من حركة نمدوها هذيا مريم هذيا نمدوها ست حركات ست حركات كما نقراوها للضالين كل يوم في الصلاة معناها كيفاش نقراوها وخلق

0: اتفضلي.
1: وخلق الجن
0: لا والغنة
1: من
0: في الاخر نزيدوها كل غنة، المد عملته باهي، اما تو النون ما مشدده ذيك. الجن الجن
1: وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: زيدوا شوية المد، فبأي آلاء، زيدوا شوية.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين والمغربين.
0: لا ربو عاود لي.
1: رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: يعطيك الصحة يا مريم، ربي
1: نعم
0: يبارك لك على قرايتك، حلوة برشا قرايتك
1: نعم
0: باهية. ديما ننتبه لشنو؟ ننتبه قلنا الجنة ذيك، ننتبه لها ذيك 6 حركات باهي. انت حطك عاودت اقل شوي، نعطيه حقها من المد ومع الغنة الجنة. واضح مريم؟ يعطيك الصحة رب، وجزاك كل خير، ربي يبارك لك، يعطيك الصحة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك، شكون معنا؟
2: رجاء الهميني من جديدة.
0: من جديدة، أهلا بك أخت رجاء، مرحبا بك. مين مش تقرأ؟
2: عرفت معك الجمعة اللي فاتت زيدة.
0: أي نذكر، أي صحيح.
2: ما تيسر من سورة البقرة إن شاء الله.
0: تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: عود لي. وإنها لكبيرة.
2: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: هنا الراء هنا مفخمة مش مرقة، نحاولوا نفخموها.
2: لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: صحيح، أما كي نفخموها ربنا متي مش كبيرة طن. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
2: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي.
0: اذكروا ما غير قلقنا ربنا، مش اذكروا. شوف الذال فيها صفة الرخاوة، وش معناها الرخاوة؟ معناها تاخذ وقتها. اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا.
2: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها.
0: غير قلق لا، كيف الهمزة مش بحروف قلق لا.
2: ولا يؤخذ منها.
0: مزيد قلقل فيها شوي، مزيد فيها شوف. ولا كي نقولوا الهمزة لازم الأوتار تتسكر ما تتحلش. بشوف ولا ولا يؤخذ منها عدل.
2: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
0: مش تبارك من عودي. وفي ذلكم
2: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر
0: وإذ فرق والقام فخمة تقعد مش نقلقلوها ونرقوها. وإذ فرق
3: وإذ فرقنا بكم
0: فرقنا
3: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون
0: كيف المد المد
3: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا
0: موسى بالمد وإذ و... صحيحة هي وعدنا صحيحة راي مش غلطة ما في رواية أخرى
3: وإذ وعدنا موسى
0: تقرأ قالون ولا أنت إيش تقرأ قالون
3: قالون قالون
0: قالون يقرأ وعدنا في رواية أخرى رواية أبي عمرو وأخ يقرأ وعدنا
3: وإذ وعدنا
0: ما نحنش نقرأ ونحن نقرأ بالمد باهي هاي بالمد هاي
3: وإذ وعدنا
0: بالمد وإذ وعدنا
3: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
0: ربي بارك لك أخت رجاء يعطيك الصحة
3: نعديل أخويا ولدي
0: باهي أنت فقط رد بالك من المودود رد بالنا من المودود باهي ديما ساعات ناكلوهم شوية المودود رد بالك منهم
3: ان شاء الله
0: ربي يبارك لك
3: عايشك في عملك
0: عايشك مرحبا هاي تفضل
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام مرحبا بك
5: الو
0: السلام عليكم
5: السلام عليكم
0: مرحبا تفضل
5: سيدي الشيخ بربي يعني بناتي تواما ويحفظوا في الدار ويقروا عمرهم 6 سنين
0: هاي مرحبا هاي تفضل مش تقرا
5: أقرأ

0: شوف علاش مش واحد بركه، علاش برشا يقراو تسمع فيا، علاش مش علاش بكل يوم يقراو بعضهم بالواحد بالواحد.
1: أعوذ بالله.
0: كمل لي والسماء مثال، والسماء وما بناها،
1: والسماء إذا بناها،
0: والسماء وما بناها،
1: والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت تموت بتغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوها
0: فعقروها، فكذبوها
1: فعقروها.
0: لا فكذبوها معناه هما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذبوه
2: فكذبوه
0: صالح نبي عليه السلام صالح
1: فعقروه فدمدم
0: اسمعني اسمعني، فكذبوه فعقروها اي كذبوا النبي ثم عقروا الناقة،
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب بذنب فسواها ولا يخاف عقباها.
0: يعطيك الصحة،
1: صدق الله مولانا العظيم،
0: ربي يبارك لك، يعطيكم الصحة. موفقين، قريتهم طيبة ما شاء الله.
2: هم ولا يقول في الدار معناها
0: اي لا باهين، قريتهم باهية والله، قريتهم باهية.
2: تقرا لك الأخرى ولا ما
0: هاي تفضل مثال شخر تفضل.

0: شوف المد ديما المد شوف والقمر إذا تلاها المد في الأخر تلاها
1: والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
0: كيف كيف لا عارف كيف كيف مش كان في القمر المد في الكل في السورة كاملة تو والنهار إذا جلاها يغشاها.

0: فجور وتقوى، قد أفلح من زكى وقد خاب من دس. كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقى، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا. صدق الله مولانا.
1: ربي يبارك لك فيها ام شعل.
2: عايشه.
1: ربي يبارك لك. اما دي مش زوز يغرضوا في نفس البلاصه فكذبوها.
2: هم توام والله كديمة يغلطوا حتى
1: حتى توام يغلطوا في نفس البلاصة. فهمت ما شاء الله.
2: الله يبارك لك والله ينجحهم ينحفظ فيهم في الدار.
1: لا ما شاء الله عليه. ربي يبارك لك فيهم.
2: يبارك لك. عايش.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا. شكون معنا؟
3: سلام مبارك من وادي الليل.
1: أهلا بك خويا كريم.
3: عايش خويا هنيك.
1: مين مش تقرأنا إن شاء الله؟
3: سورة الجمعة.
1: تفضل. أي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.
1: بنا رواية تقرأ عندي. قل لي بنا رواية تقرأ سيد.
3: رواية قالون.
1: قالون. علاش تقول الصلاة؟ متفخمش اللام. الصلاة. لا.
3: الصلاة.
1: هكاك. إذا نودي.
3: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: ذلكم خير لكم مش خير لكم.
3: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
1: أخويا كريم مش الله متمنشر الله. واذكروا الله كثيرا.
3: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا.
1: فاش تقرأ هذيك أخوي كريم؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا.
3: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا.
1: أو لهوا انفضوا. أو
3: لهوا انفضوا.
1: هكاك.
3: لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
1: المد.
3: وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: ربي يبارك اخويا كريم تيك صح.
3: ربي يبارك.
1: شوف رد بالك من مدود.
3: المدود.
1: المدود.
3: بارك الله فيك.
1: رد بالك منهم مدود. وربي يبارك لك وربي يوفقك ان شاء الله.
3: ربي هنيك عايش خويا.
1: موفق ان شاء الله.
3: سلام.
1: مستمعينا الكرام نأخذ فاصلة ثم نعود إن شاء الله.

وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى، نلت الثواب بجنة الرحمن.